0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: سعيدة إنه أكون معاكم في حلقة جديدة من برنامج يلا البريد، ومبسوطة جدا إنه يكون معاي باش مهندس رأفت في الحلقة دي، وعايزة أرحب به يعني بكل الحفاوة لأنه أكيد إضافة للبرنامج وفي الحلقة.
1: أنا سعيد جدا ويشرفني وجودي معاك في برنامجك الجميل، وأتمنى أنه وجودنا يكون خفيف على المشاهدين ويستفيدوا ويستمتعوا من كلامي معك.
0: أكيد طبعا، وأكيد إضافة زي ما قلنا طول ما نحن نتكلم عن قصة الريدة العجيبة، وقصة الريدة العجيبة دي هي ريدة ما مشروطة، يعني زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده، وقلنا إنه الله بيقدر يكون في حكاية زي دي، يكون في قصة زي دي، يكون فعلية موجود في ريدة زي دي، ريدة تخلي ربنا يضحي عشاننا.
1: هو أكيد يعني الريدة دي خلت الله يصل لمراحل عجيبة تفوق حتى تفكيرنا وتفوق حتى خيالنا، وما في حب لزول أعظم من أنه يخط نفسه من أجل الناس اللي بيحبه. يعني لو قلنا حب الأب، حب الأم، أي حب أنت مثلا تعودت عليه ما بيصل المراحل أنه ممكن يموت عشان الزول التاني. وحتى لو مت، العجيب في محبة الله لنا أنه زول بيموت عشان زول كويس، لكن ما في زول بيموت عشان زول كعب وبيعامله كعب، وما في زول بيموت وهو ما راجي مصلحة من الزول. يعني حتى الأم لما تضحي بنفسها عشان ولدها ولا بنتها لأنه راجية منها حاجة أنه تلقى بنتها أو ولدها حي، لكن الغريب أنه التضحية بتاعت الله وصلت أنه هو حتى ما كان منتظر مننا حاجة وما مستني مننا مقابل، يعني قصاد الشيء سواه لنا. فدي كلها حاجات بتحيرك وبتخليك تفكر شنو اللي بيخلي الله يصل للمراحل دي من الريد. يعني
0: احنا في حلقات فاتت باشمهندس اتكلمنا عن انه نحن بنكون ابناء لله، والبنوة دي بالروح، وكمان قلنا انه ربنا عد لنا طريق، وعدنا الناس انه نتكلم عن الطريق ده باستفاضة. كمان في حلقة من الحلقات قلنا إنه ربنا كلمنا عن نفسه بطريقة تانية، كان بيكلمنا عبر الرسل، كان بيكلمنا عبر تجليات لله بتصهر لبعض الناس ما للناس كلهم، بس في وقت من الأوقات ربنا كلمنا بطريقة مختلفة، الكلمة بتاعته خلاها تبقى إنسان ويقعد معانا ونكون شايفينه. يعني ما هسي نحن في الزمن ده طبعا أكيد، لأنه هسي ما موجودة الكلمة دي في الوقت ده معانا، أكيد موجودة في السماء، بس في وقت من الأوقات ناس زينا بيعبروا عن الجنس البشري وبيمثلوه وشافوا الكلمة دي وشهدوا بيده إنهم شافوا الكلمة اتجسد الله، الكلمة اتجسد إنسان وجاء وقعد معانا في أرضنا دي عشان نحنا نلال الخلاص. كده في الجزئية الأولى دي قلينا عن إنه يعني المغزى شنو من ربنا أول حاجة يخلينا نحن نشوف.
1: هو طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده يعني بالنسبة لناس كثيرين صعب يتفهم، وبالنسبة لناس كثيرين ده ياهو المنطق البسيط لو انت فكرت فيه شوية وقعدت كده زي ما بقوله في الوطن تفنت شوية وقعدت فكرت فيها بمزاج كده هتعرف انه ما في حل تاني كان إلا كده. يعني إحنا لو رجعنا مثلا أول حاجة كلنا بنؤمن إنه في الله، لأنه لو ما في الله الدنيا دي ماشية كيف، وأكيد في شيء خلق وجد الدنيا دي ووجد الحاجات اللي أنت شايفها، وجدنا إحنا ذاته بالصورة دي، فالشيء ده ما تخلق صدفة ووجودنا ده ما كان صدفة، فأكيد في قوة معينة. لو أنت حتى ما بتؤمن بأي شيء متأكد إنه في حاجة أوجدت الكون ده وأوجدت الناس دي بالصورة دي، لكن إحنا بنؤمن إنه في الله والله أوجدنا بالصورة دي. فأنا مرات بقعد أفكر إذا الله أوجدنا ده ما كان بريدنا إحنا كان حيكون وضعنا شنو؟ يعني إذا الله خلقنا ده جابنا بس عشان يعذبنا، أو جابنا بس عشان نشقى ونتعب في الدنيا دي وينتهي مننا في لحظة ويودينا النار، فكان مصيرنا حيكون شنو؟ فإحنا عشان إحنا ذاته يكون في سبب من وجودنا وسبب من حياتنا، لو ما رضى الله دي لينا ما كان حيكون إحنا موجودين أساسا. والغرض من ربنا لما خلق آدم يعني خلق زي ما قلنا خلق آدم وحواء عشان يكون في علاقة معه، عشان يوجد معه يعني علاقة، دي ربنا داير عشان كده خلق آدم واحد، دايرك أنت ما داير داير الجماعة بس التزول في وسط الناس. فهو ربنا داير يصل معك لعلاقة، وخير آدم ما أخدته وكده بالرجالة سجنه في جنة وقال له ما بتقدر تمرق ولا تخش، وراه طريق دار تعيش معي هون ده الطريق، دار ما دار تعيش معي دي الشجرة وكله ومصيرك حيكون بشكل معين، وآدم هو اللي اختار. فدي الريدة من الأول، لما آدم أخطأ ربنا برضو ما سابنا، وزي ما قلت لك إنه هو رجع ورسل ناس ورسل طرق كثيرة عشان يرجعنا له، ورسل الشرائع ورسل كل الحاجات دي عايز يرجعنا له. لكن بقت المشكلة في الإنسان إنه هو ما قادر يعيش الحاجات دي وما قادر يستوفي المتطلبات بتاعت هذا الإله. والله خلق نظام معين إنه أها الغلط ده السووه الناس في الله ها نشيله كيف، الناس يقول لك ما كان يغفر لنا كده بس، ها طيب ما ربنا ده صفاته ما بتتغير، فلو هو غفر لك ساكت معناه العدل حقه اختل، فمعناه بقى ما إله كامل الصفات. فلو انت بتؤمن انه الله ده كامل الصفات مفروض محبته وعدله ورحمته كل الصفات اللي فيه متساوية، ما في صفة أكبر من صفة، فبقى كيف الله ده يستوفي محبته يستوفي رحمته يستوفي عدله في نفس الوقت من ريت لينا ما دايرنا نضيع. وهو لو كان دايرنا نضيع كان أي زول من يسوي الذنب أو يسوي الغلط طوالي يقرض في لحظته أو يكتله في لحظته أو يشيله في لحظته يوديه جهنم وخلاص كده، رب ما بيزول حيقدر يلوم الله إنه هو بسوي في شنو لأنه ده العدل كده. فبقى السؤال كيف إحنا نستوفي العدل بتاع الله ونستوفي الرحمة ونستوفي المحبة بتاعته. هالناس دايرة تشوف الحاجة دي على الطبيعة، الناس عايزة تعرف الحاجة دي كيف هي حقيقية، الناس فاكرة الله ده فوق وموجود. برضو لو سمحت لي معلش طولت عليكي، لكن برضو في نقطة أنا كنت يعني مرات بتسأل نفسي، أول حاجة لما زول يجي يقول لك لا ربنا ما يقدر يكون إنسان، أنا ما مشكلتي في أنه يكون إنسان، لكن مشكلتي في التعبير بتاع الله ما بيقدر. ما انت من تقول الله ما بيقدر معناه انت شلت برضو صفة بتاعت القدرة من الله وحديت الله، والله ما محدود وقدرته ما محدودة ووجوده ما محدود، فهو عنده الإمكانية انه يكون في اي حاجة في اي طريقة هو يختار. لكن السؤال لانه احنا بنشوف روحنا مرات من زمن آدم شايفين روحنا مرات بنفهم أحسن من الله، وشايفين روحنا بنعرف أكثر من الله ودارين نكون شنو فوق الله، ودي غلطة إبليس ذات والشيطان ما كان داير يشيل عرشه ويخطه فوق عرش الله، ما بيسمع كلامه ولا داير يمشي معه. فالإنسان مرات من زمن الجنة ما داير، لو هو أصلا كان مقتنع إنه كلام الله ده الصح ما كان أكل من الشجر، لكن لأنه ما مقتنع وشايف روحه بيفهم أحسن من الله عشان كده أكل من الشجر، دار يجرب شيء جديد ما دار يعني. فإحنا من أقول لا الله ما بيقدر يجي في صورة معينة هو اختاره، وفي كل الكتب في صور كثيرة الله بيظهر بيدين إنه عنده يدين أو عنده عرش أو عنده بيتكلم أو كده، دي كلها تشبيهات عشان أنت تقدر تفهم إنه هو بيعمل شنو وبيسوي شنو. والله ذاته في محبته بيتكلم معنا من الرسل من الأنبياء من ضميرك من الطبيعة، دي كلها محبة أنه هو داير يتواصل معك أصلا. هسه أنا يعني تخيلي لو أنا داير أتواصل معك وأتكلم معك أنت بتتكلم اللغة وأنا بتكلم لغة ما بنفهم بعض، ما حيكون في تواصل ما حيكون ولا حنكون قاعدين القاعدة دي، حس لو أنا بتكلم لغة المشاهدين ذاته ما بيفهموها ما فايدة من البرنامج حقنا. تخيلي اللغة ما عندها أي ترجمة في العالم هيكون الفائدة شنو؟ فلو الله ما تنازل في محبته ويتكلم معنا بلغة إحنا نقدر نفهمها ما كان حيكون في تواصل. ونفس الشيء لو الله ما جاك في صورة انت تقدري تفهميها وتعرفيها وتتعاملي معها، ما حيكون كان في تواصل، والله داير التواصل ده مع البشر.
0: ربنا زي ما انا فهمت من كلامك انه عشان هو بحبنا يعني عمل طريق عشان ينقذنا به من الغلط اللي احنا عملناه ده. حابه جدا اعرف منك ومشتاق اسمع انه ربنا عمل شنو يعني في الحاجه دي، عمل شنو عشان احنا نطلع من المأزق اللي احنا خدتنا فيه نفسنا ده.
1: خليني برضو زي يعني ناخد في الأول نفكر ونتأكد إنه ربنا بريدنا، وأصلا لو ربنا ما بريدني ما كان كل الفرص الحسة إحنا لاقيين نادي زي قعدتنا حسة. يعني إحنا هدفنا شنو حسة من الونسة؟ إنه أنت تعرفي ربنا بريدني كيف، وأنا عارف أنت عرفتي كيف ربنا بريدك، والناس يعرفوا برضو اللي بيسمعونا إنه كيف ربنا بريدهم. ربنا بريدنا من كل الأنبياء والرسل اللي رسلهم عشان انت ينقذك من الطريق الكعب اللي انت ماشي فيه. ربنا بريدك من ضميرك اللي انت لما تسوي الغلط بينبهك، يا اخي انت ماشي في شارع غلط، ارجع انتبه، اصحى بتسوي فيه، ما تسرق، ما تقتل. ودي حاجات حتى لو ما اتكتبت في كتب، الناس من تتولد لا عارف القتل حرام، السرقه غلط، كل الذنوب دي انت جوا قلبك بيكون جزء كبير انت عارف. فدي كلها طرق من ربنا داير يصحيك، داير يوعيك للطريقة اللي انت ماشي فيه. والهدف منه شنو هو؟ ما الهدف انه هو يضايقك في عيشتك ويكرهك حياتك، لكن الهدف انه يرجعك لطريقه، يرجعك للصورة السمحة اللي هو خلقها عشان تعيش. بقت المشكلة ها الصورة اللي احنا مفروض نصليها دي شنو؟ هل الصورة دي يا هو آدم اللي كان زمان في الجنة، ولا في صورة تانية أحسن؟ ربنا لما حتى خلق آدم هدفه كان يصل لصورته ذاته شخصيا، لأنه إحنا مخلوقين على صورته. زي ما سمعتك قبل كده في حلقاتك الفاتت، أنا على فكرة تابعت برنامجك، ويعني الحلقات الفاتت كانت جميلة جدا، وعندي أسئلة كثيرة حرسلها لكم
0: كويس برضو. أسأل، وده شرف وافتخار لنا يعني إنك أنت تسأل وكله كمان زول بيسألنا برضو، احنا بنكون سعيدين جدا انه نسأل يعني انه يسألونا ونحنا نجاوب.
1: لا لا تأكد، عندي اسئلة كثيرة وفي ناس كتار انا متأكد برضو عندهم اسئلة، انه يعني انه سمعت في الحلقات الفاتت انه كيف ربنا خلق ادم وكان عنده هدف معين وكان في طريق معين، وكيف انه هو ربنا الصورة الدار يوصل له شنو. ف هل إحنا بس هدفنا بعدين نرجع الجنة تاني بس ونكون زي آدم هدفنا ناكل ونشرب والنوم وكده، ولا عندنا صورة تاني أحسن مفروض نصليها، وفي هدف تاني، قيمة تاني في الحياة مفروض نوجد لها؟ والقيمة الوحيدة الباقية شنو في الدنيا؟ كل الدنيا دي فانية، وكل الحاجات دي فانية، الأكل حينتهي، الشراب حينتهي، كل الحاجات دي حتنتهي، ويبقى ربنا بس هو الباقي. فربنا عايزنا نصل للحاجة الباقية للأبد، وما في حاجة باقية للأبد إلا هو ذات. فإحنا كيف نصلي الصورة بقى المفروض نصلي دي؟ ربنا ده ما في زول شاف، ما في زول تقدر تحديه أو تقدر فربنا من محبته لنا، من ريته اختار هو، ودي النقطة الأساسية. لأنه أنا زي ما قلت لك قبل شوية، إحنا مرات بنخط لربنا الشروط المفروض يكون شكيلها كيف عليه، احنا اللي بنتشرط على الله، بنقول له يا اخي انت لا ما تسوي كده وسوي كده. فلما يجي زول يقول لك الله داير يبقى في صوره معينه، تقول له حاشا لله ما يبقى زي ده. هو انت ما الله هو اللي بيختار،
0: هو اللي بيقرر،
1: هو اللي بيقرر، ما انا
0: اللي بقرر. اذا كان انت الانسان الكائن البسيط الضعيف عندك اداك هو الحق انك انت تقرر، فبالاحرى انه يدي نفسه الحق انه هو يقرر عايز يبقى
1: ده المنطق البسيط. لكن احنا مرات بنستكتر على الله إنه يكون الله، ودارين نبقى إحنا الله، ونشيل محل الله ونسوي ونقول له الله سوي كده وما تسوي كده. دي المشكلة الأساسية في الإنسان، إنه إحنا اللي بنحدد يكون كيف، ودارين الله يتعامل معنا زي ما إحنا دارين، ما زي ما هو دار. وبعدين أنت يعني بتعرف الله من وين؟ هل أنت بتعرفه بتخلق الله على مزاجك؟ يعني هي الوصايا بتاعت موسى النبي، أول حاجة اللي ما تعمل إله على مزاجك أنت. انت ما دورك انك تمشي تسوي الله على مزاجك، هو ده الله، انت عليك تعرفه هو شكله كيف وتقبله بصورته الجاية. فهو في اختار انه هو يجي في صورة بتاعت بشر. والشيء الثاني الاساسي برضه انا نقطة اللي بحتار لها، لما يقول لك لا الله ما ممكن يجي في صورة بشر، فانا بقول له اذا الله خلق البشر ده وشافه كويس، والمخلوق الوحيد اللي كرمه بنفخة منه، والمخلوق الوحيد اللي كرمه انه هو عايش للابد في الجنة معه او عايش في الجحيم مع ابليس، انت مستكتر على الله انه يجي شكل انسان ليه؟ يعني هل الانسان ده حاجة سيئة يعني؟ ما هو ما جاء في صورة سيئة، وان كان انت رضيت قبل كده انه يظهر في صورة نار، انه يظهر في صورة ملك على عرش، يظهر في صورة صور تانية، لكن لما جاء دي قلت لا الله ما ممكن ينزل في صورة زي دي. لكن الله عشان احنا نعرف نعيشه يعني، ونعرف هو شكله كيف، ونعرف هو بيتصرف كيف، ونعرف انه وهو ذاتي يورينا انه انا طريقي ده دار زي ما الشافعي الصغير، وما هو ابونا يعني زي ما انت قلت في الحلقات اللي فاتت، دار يسوقنا تاتي تاتي كده في دربه عشان نصل له. ولما لقانا احنا ما عارفين ورايحين جاك عديل في الوطاء عشان انت تاني ما تقول شنو انت بعيد ولا انت عالي ولا انت انا ما قادر اصلك، هو ده جاك في محل انت مستكتر عليه وكده ليه؟ ده السؤال اللي تسأل نفسك، انه انت بدل ما تقبل الحاجة دي وتقول يا سلام ده زول رادني ريدة وضحى بده كله وساب عرشه وساب يعني هو ذاته، احنا ما بنفكر مرات الله داير بيك شنو يعني؟ هو رادك كرهك انت، هو خسران شنو كسبان شنو، انت حزيده شنو ولا حتنقصه شنو يعني؟ لو خشيت الجنة ولا ما خشيت انت، هو مستفيد منك شنو؟ احنا ما بنسأل نفسك. فانت فاكر روحك حاجة خلاص يعني مقفل العداد، وربنا هو المحتاجك وما انت المحتاجك، فربنا في ريته هو الجاك ما انت الجيته.
0: او مرات يا باشمهندس بنفتكر العكس، بنفتكر انه احنا ولا شيء بالنسبة لربنا، لكن خلينا نقول يعني انه ربنا العلاقة دي هو حباها ويختار انه تكون في علاقة بالشكل ده مع البشر. يعني ساعات نحن بنبقى على النقيض، يا إما نفهم إنه نحن ما بنستحق محبة ربنا دي، يا بنفهم إنه نحن كبار جدا ومهمين جدا وبندي نفسنا حق ما حقنا. فواحدة من الاثنين نحن على النقيض فيها، يعني ناس كده وناس كده. لكن برضو يعني خليني أسأل، طيب هو لما أخذ الجسد وجاء للأرض، أكيد طبعا ربنا ما يتخلى عن مهامه كربنا، يعني هو ربنا. ففي ناس كتير جدا بتسأل زي ما أنا كنت في بداية الإيمان أو أول يعني قبل ما أنمو أعرف، كنت بشوف إنه طيب لما ربنا جاء الأرض الكان بدير العالم ده كله منه؟ يعني ما هو ربنا أخذ شكل جسد وجاء الأرض، اللي كان بدير الدنيا دي كلها من الدنيا والسماء وفي ملائكة كمان، ما نحن بس المخلوقات الوحيدة اللي خلقها ربنا، في بحار بتجري، في كواكب بتدور، في اللي كان داير ده كله منه.
1: نقطتين أقولهم برضو، يعني أول حاجة أنا عجبتني النقطة، معلش قبل لا أجاوب على السؤال، النقطة اللي أنت قلت في ناس بيشوفوا إنه إحنا ولا شيء وربنا ما بريد، برضو دي نقطة يعني إنه أنت لو فكرت شوية أصلا لو أنت ولا شيء ما كان تعب لك ولا كان سكاك زي ما بقولوا، ولا كان رسل لك كتب ولا رسل لك نبي عشان ينقذك ولا ده كله، حسيت لو بتسوى شيء ما كان خلاك موجود أساسا. طول ما انت موجود معناه انت حاجة وعندك غرض، وانت دورك تكتشف الغرض. والسؤال اللي انت قلتيه، لانه احنا مرات كثيرة زي ما قلتك في الاول دايرين نحيد ربنا بمزاجنا احنا، فانت قايس ربنا على منو؟ على روحك. هسه انا وانت قاعدين هنا في الاستوديو ده او في الكراسي دي ما ممكن نكون في بيوتنا هسه مع اولادنا،
0: أيوة.
1: ولا احنا هسه في الشغل في محل اشغالنا، ولا حضرتك في المطبخ بتسوي في الاكل، ولا انا في محلي ببني، ولا احنا موجودين محل احنا قاعدين. فوجودنا احنا انا وانت محدود بشنو؟ بجسمنا ده ومحل قاعدين. والليله احنا قاعدين الليله في يومنا ده ما موجودين امبارح، وما معروف نصبح بكره ولا ما نصبح،
0: أيوة.
1: لكن هو قاعدين في لحظتنا دي وما معروف يحصل شنو بعد ثانية، بس ممكن نكون موجودين أو ما موجودين. فإن إحنا بنفتكر ربنا بنفس الطريقة دي، وبننسى إنه إحنا قبل كده، أنا سمعته في حلقة برضو كانت جميلة، انه الله ده غير محدود. طيب انت قلت مقتنع انه الله ده غير محدود، يعني معناه جا في جسم ما جا في جسم، الابعاد بتاعتنا دي بتاعت الزمن والمكان، ما هو الخالقه يعني، هو موجود هنا وموجود زي ما احنا قلنا موجود في الحلقه كانت جميله جدا، نتكلم انه الله موجود هنا وموجود هنا. طيب انت مقتنع انه الله موجود في كل مكان وكل زمن، هل الجسد ده لو جا فيه حيحد؟ ما حيحد يعني. هو لو كلامك ده يعني هل الله قبل ما حتى لو ما اخذ جسد بنقول الله هل في السماوات؟ يعني في الوطن ما موجود؟ طيب السماوات دي المجرات دي في دشل 100,000,000,000 نجم وفي مجرة، هل الله بس موجود في كوكبنا بتاع الأرض ده وما موجود في باقي الكواكب؟ ما في الله هناك في آلهة تاني؟ فإنت لو فكرت فيها بالراحة بيبقى السؤال مش هو كيف كان مدور الكون، السؤال يمنع شنو؟ إنه هو موجود في الجسم ده ولا ما موجود في الجسم ده، أو موجود في السودان ولا موجود في مصر، ويكون موجود في أي حتة تاني ويدور الكون. يعني الحصل شنو؟ الغير في طبيعته وفي جوهره، إنه بقى ما قادر يتحكم في الكون زي ما هو كان. لكن العيب وين؟ العيب زي ما قلت لك المشكلة الأساسية إن إحنا دارين نقيس الله على فهمنا، وإحنا دارين نخط زي ما بقولوا الحدود لله. إحنا يعني ربنا يقول لنا إحنا أنا ما محدود وأنا داير أحده، لا يا الله أنت ما مفروض تسويها كده، مفروض تعملها كده، ودي ما مفروض تكون كده، مفروض كده. واستغفر الله، يعني كلنا بنكون عايزين نعمل الحاجات دي وإحنا بنضيع في الفرص اللي ربنا بيديها لنا عشان نكتشف ريتو لنا ودار يصل بينا ليش نوع.
0: أكيد طبعا عنده مغزى من الريدة دي وده إرسل، لكن في الجزء الأخير كده في الثلاثة دقائق الأخيرة من البرنامج، ونحن دائما زي ما كل مرة الزمن بيسردنا برضو المرة دي، يعني باش مهندس رأفة الوقت يعني سرقنا معاك، والكلام كان حلو شيق جدا عن الله المتجسد، لكن برضو في سؤال بيتبادر كان لذهني، وبرضو أكيد ناس كتار بتسأل، ليه ربنا يختار إنه يتولد طفل وبعدين يعيش حياة طبيعية وبعدين يكبر ويبدأ خدمة ويخدم وبعد كده في الأرض يشفي ويعمل معجزات ويعني عمل خدمة في الأرض، أكل ناس جياع، خلق حاجات، شفى مرضى، وكان بيمشي في الأرض زي وزي أي بشر عادي، لكن برضو بيعمل معجزات كثير، معجزات الإله طبعا. لكن المغزى شنو من إنه هو يتولد طفل؟ يعني كان ممكن يجي زول كبير كده بس يصهر في الناصرة ويقول لهم خلاص أنا هذا ربكم وكده.
1: أنا ما أقدر أقول لك أي سؤال يعني إحنا عارفين إجابته، دي نمرة واحد، لكن أنا بشاركك بالحاجة لشنو أنا بحس بها أو أكيد. مفتكر إنه ده شنو دي المغزى من وراء الحاجة.
0: أكيد
1: أنا بفكر لو ربنا جاني الليلة في صورة بتاعت إنسان كامل في لحظة واحدة وجا قال لك أنت مفروض تعيش بالصورة دي، يعني إحنا زي ما تكلمنا في الأول إنه هو بقى صورة متجسدة عشان إحنا نتعلم منه ونسوي الحاجات اللي هو شنو سواه، وهو جه هنا أي شيء مفروض إحنا نعمله

0: ايوه
1: فانت انا اتعلم منه شنو؟ هنتعلم منه هقول خلاص انا زي كده، هقول اول ما اصل ال 40 سنه اقوم اقلده، لكن قبال 40 سنه ما عايز زيه ولا بعد 40 سنه عايز زيه. دي واحد. نمره اثنين مثلا ان هو ده جزء من القصه الغريبه بتاعت الريده والتواضع حقه العجيب. يعني انت لو بتتخيل الملك العظيم ده رضا يلبس زي ملابس تعبانه وقديمه كده ورجع ونزل يعيش مع الشعب عشان يعرف الشعب ده عايش كيف ومشاكله شنو، ويكون واحد منهم ويقدر يعالج لهم مشاكلهم. اي زول حيقول لك يا سلام شوف الملك العادل ده، شوف الملك لكن لو الملك ده بس قاعد في قصر كبير وقافل ابوابه وبياكل في الكيك والجاتو والحاجات السمحه وشعبه جعان، اكيد ما في زول حيحبه. فدي جزء من في رايي انا، يعني ما بقول لك انه ده ممكن يكون في اسباب تانية عند الناس، ويا ريت لو في زول برضه يقدر يسري النقطه دي باسباب تانية لو عنده حاجه، او حتى لو معترض عليها يورينا. لكن في رايي الشخصي انه دي الجزء، انه هو يبقى انسان كامل. انت تاني ده المثال الحقيقي، زي في الرياضيات ده القاعده الاساسيه، انت بتشيلي بس تخطي شنو تمشي زيها زي ما هو سوى في المحل ده تعمل. وفي الاخر الهدف من ده شنو؟ انه ربنا دار شنو؟ ربنا ما دارك تصل له، ربنا دار تواصل معك، دار يكون معك. ها ربنا ما بتقدر تكون معه الا تكون زيه.
0: أكيد.
1: ما بتقدر تصل لله ده وانت حاجه وسخانه، او انت حاجه بتعمل في حاجات ما بتوصلك في طريق. ف يعني الانسان ما حيقدر، زي ما برضو سمعت في حلقه دي برضو العباره دي عجبتني، ما حيقدر يكون احسن من الهه، فبيكون على شكل الهه. اذا انا الله بتاع قتل وبتاع سرقه وبتاع زنا حكون زيه، ما انت يعني انت حتكون كويس لابنه. لكن اذا الله حقك ده دارك حاجه كويسه ووراك بيان بالعمل كيف تكون الحاجه الكويسه دي عشان دارك تكون زيه وتعيش معه للابد. وبرضه ممكن يكون في زول تاني عنده ردود او النقطه دي عنده فيها فهم تاني، احنا مستعدين نسمع ونعرف. يعني
0: زي ما قال لكم الباشمهندس ان هو مستعد يسمعكم ويسمع ردودكم ويسمع كل تساؤلاتكم وكمان يرد عليها. احنا دايما ابدا بنكون منتظرين لكم انكم تسالونا، ودي حاجه بتسعدنا جدا جدا، لانه ربنا ذاته لما قال لنا ولما بدا يتكلم معانا ويبدا خدمته على الارض هنا بيقول لنا تعالوا نتحاجج، تعالوا نتكلم مع بعض، تعالوا الحاجة اللي انتوا ما فاهمينها قولوها خطوها قدامي ناقشوني فيها عشان انا ارد لكم على ردود منطقية. فاحنا ربنا ادانا الحق ده، كمان ما دارين نضيعه، حق اننا نسأل وحق اننا نعرف وحق اننا نقرر نحن في الاخر نستمر في الريدة العجيبة دي ولا نجيف. وللأسف الزمن سرقنا زي ما قلت لك، ونحن وصلنا لخواتيم الحلقة في الجزء ده من الله البريده يضحى عشاننا وأجاء وعاش في أرضنا والأخذ شكل جسدنا الضعيف، بس قواه هو بقوته اللي ما عندها حدود واللي ما عندها نهاية، وهو بلا محدودته عاش في جسد محدوديتنا ده، لكن عاش فيه بكامل قوته هو، وبيعرف بتين استخدم القوة دي وبيعرف بتين يقوي الضعف في الجسد اللي هو يستخدمه. قادر ربنا على كل شيء، وقادر إنه يحبنا كل المحبة العجيبة دي، وقادر انه يريدنا ريدة. يعني زي ما قال المرنم قصة ريدة عجيبة، بيحكي عن قصة كده ما بتتكرر تاني. واحنا في الوقت الجاي ده كده يعني اخر الكلام بيبقى صعب دايما يا باش مهندس، لكن برضو بنديك وقت كده انك انت تقول للناس مع السلامة.
1: انا سعيد جدا بوجودي معاكم، واتمنى انه يعني حتى انا اثناء وجودي معاك عندي تساؤلات بتطلع ودار امشي افتش واقرا. والكويس انه ربنا خلق لنا عقول، وكلامه ما بينافي عقولنا ولا بيامرنا انه احنا ما نشغل عقولنا ونمشي وراه كده عميانين، لكن ده وقت ان احنا نفكر ونسال. وانا المتاكد منه انه هو ما دام خلق لنا العقل معناه عشان نستعمله، ما عشان ما نشتغل به.
0: أكيد.
1: فأنا سعيد جدا بوجودي معك، وعندي أسئلة كثيرة صراحة، ومستني متين أرجع وأكتب لك عشان ترد علينا.
0: ونحن كمان منتظرين أسئلتك وردودك في نفس الوقت، ودعوة عليكم كلكم إنكم تسألوا وتعرفوا وتقروا وتطلعوا وبعدين تقرروا تعملوا شنو. ولحد ما ألقاكم في وقت تاني

0: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير، ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه، خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين جدا جدا جدا نكون معكم يا جماعة، ويوم جميل وحلقة جديدة ولذيذة وحلوة. يعني طبعا يعني أخواننا يعني كالعادة طبعا اللي بيكون قاعد معانا ما زول عادي يا جماعة، ما زول عادي، لازم يكون زول مميز طبعا، لازم لازم، وزول أول مرة يطلع في الراديو، ما حصل مرة شفتوه نهائي، يعني وشه ده نهائي ما شفتوه نهائي، أول مرة حد يسمع صوته، أول مرة حد يسمع كلامه، يعني وجه جديد. فطبعا يعني أنتم متعودين علينا بالأوجه الجديدة طبعا، يعني حصل مرة قاعد نكرر زول مرتين خالص، فده زول يا جماعة جديد كرتي كرتونة ما بتعرفوه نهائي، وما حصل مرة ذاته كتب لنا تعليق، فيعني هتشوفوه كده لأول مرة، لكن يا جماعة شخصية مميزة. فطبعا لكم هنقول الزول ده صباح الخير يا
2: صوتي، صباح النور الوجه الجديد، مبسوط انه اطلع لأول مرة معك، وده يا سلام شرف لي صراحة.
1: يا سلام يا اخي يا سلام. طبعا يا جماعة ده كله كلام ساي يا جماعة، الزول ده طلع كثير شديد طبعا، ده للناس طبعا هتكون لأول مرة تشوفك، يعني لو لأول مرة تشوفه يا زول ده وجه جديد،
2: وجه جديد خلاص
1: ده وجه جديد فعلا. الاخبار شنو يا صمويل؟ ان شاء الله طيب.
2: تمام يا اخي، مبسوط
1: مبسوط يعني. عرف الناس عن نفسك وعن
2: ثاني كل مرة
1: ما احس ان انا وانت وجه جديد.
2: طيب انا الوجه الجديد صمويل، بس
1: بس صمويل خلاص.
2: ثاني ما بقول شنو،
1: ازود الدكتور يا جماعة. حيدي ما تنساني هاي. فطبعا يا جماعة يعني زي ما احنا متعودين كده كده ده لازم يعني شنو نسمع آراءكم، ده كده كده دي ما حنكون بنقول لكم يا جماعة ديرنا نسمع رأيكم وديرنا نشوفكم تكتبوا ليه، لا لا دي حاجة by default كده، انت حتكون قاعد معانا هنا، ده ما ينفع تكون قاعد وما تدينا رأيك، وما ينفع تكون قاعد وما بتشاركنا وما بتقوم تتكلم معانا وتتونس معانا وكلام ده. المهم فقال لنا موضوعنا حلو حلو حلو حلو شديد، لكن طبعا زي ما احنا متعودين لازم نعمل حاجة قبل ما نبتدي الموضوع، فألا ولا هي إنه لازم نسأل من أحوالكم، وتعرفوا كمان أحوالنا وإسبوعنا كان ماشي كيف، فورونا إسبوعكم كان عامل كيف ودنياكم كان ماشي كيف وكده، وإحنا برضو حنكون بنوريكم بإسبوعنا ودنياتنا كان ماشي كيف. إسبوع كان ماشي كيف يا صمويل؟
2: ضابط،
1: كان ضابط شديد
2: الأسبوع ده، يعني
1: حلو شديد،
2: حاجة ظريفة جدا، يعني في حاجات ضابطة كده حصلت مهم، يعني كان جميل جميل شديد يعني.
1: يا سلام. يعني يعني الحياة الضابطة دي حاجات وقتية ولا حاجات مكملة ولا حاجات
2: مكملة كيف؟ شوية. أيوة. يعني في دراسة وفي حاجات كده مهم، حاجات ظريفة يعني.
1: لا لا مبروك مبروك مبروك يا أخي.
2: بقيت طالب بعد عمري
1: بعد الزمن ده كله.
2: الزمن ده كله.
1: لكن إحساسي إنك أنت طالب بعد الزمن ده كله كيف؟
2: صدقيني ظريف يعني، في حاجات يعني. هو عموما لأنه مفروض أكون بقرة كتير فبقيت لي فترة، فالقراية من جديد دي حاجة ظريفة، إحساس جميل يعني.
1: أوكي. ما فيها صعوبة شوية؟
2: يعني فيها الإحساس بتاع إنك تكون عندك ديدلاين ويكون عندك معرف حاجات مفروض تسلمها وشنو كلام زي ده، شوية متعب، لكن يعني خلاص يعني
1: هنتعود
2: يعني، وإحساس ذاتي جميل يعني، إنه رجعت طالب تاني واشتقت لزمن الجامعة والحاجات دي، حاجة ظابطة.
1: لا لا ظريف. أنا بصراحة أسبوعي كان كيف، هو الأمانة ما متذكر شيء، بس يعني أسبوعي كان كويس يعني، يعتبر من الاثنين الفات للاثنين الليلة يعني كان ظريف. هو الأسبوع الفات كان أهدى شوية, بس الأسبوع ده ما حيكون هادي غالبا يعني.
2: من الليلة
1: من الليلة هو الأسبوع ده ما هادي يعني. في حياة كثيرة الزول مفروض يعملها, وحياة كثيرة مفروض الزول بينجزها يعني. فبس فيعني لكن يعني نشكر ربنا يعني. ما هو لازم يكون في راحة عشان بعد كده يكون في تعب شوية, عشان بعد كده يكون في راحة.
2: لكن دي حاجة كويسة يعني. لو كان الأسبوع الفات هادي
1: فبدأت
2: أخش الضغط كده وانت مبسوط يعني.
1: بالضبط كده. فالمهم يعني لكن طبعا يا جماعة يعني احنا قلنا لكم أخبارنا عشان برضو تتشجعوا وتقولوا أخباركم, عشان ما تحسوا نفسكم ان انتوا براكم الحتكونوا بتقولوا أخباركم وكده. فمنتظرينكم. أوكي, أخونا وليد محمد بيقول صباح الورد للأشخاص الذين يتركون لنا وردة على أبواب قلوب قلوبنا بكلمة بهمسة بلمسة ببسمة. صباح الورد للقلوب الرائعة التي تدفعنا للتفاؤل دائما. صباح السعادة والياسمين لمن تسعدنا كلماتهم وتدخل القلب فتريح النفس وتملأ الروح نقاء وبهجة. صباح الفل لأصحاب القلوب الجميلة والنوايا الطيبة. صباحكم معطر بعطر الورد. صباح حب وسعادة لأحبابي الغالين. صباح السعادة لمن يعزفون لحن الحياة فنسمعهم بقلوبنا. صباح الورد لمن يلمسون وتر القلب ونضه. صباح القلوب الطيبة. تاني صباح الخير والسعادة. صباح الورد. شكرا كثير يا وليد يا أخي, وصباح النور عليك صراحة يعني. ده صباح مشرق شديد ده.
2: لا صباح ظابط شديد يعني.
1: صباح حلو شديد.
2: سلام.
1: لكن بجد يا أخي ثانكيو يا أخي, شكرا كثير للكلام الجميل ده. وطبعا يا وليد كده كده يعني زولنا شديد يعني, ما محتاج لوصية, بس تكمل معنا حلقة للنهاية عشان حنكون عاوزين نسمع رأيك في موضوع الحلقة. والناس الحاليا معانا يا جماعة صبحوا لينا, ورونا أخباركم, اكتبوا لينا أي حاجة, اتفاعلوا معانا. وكمان برضو بنسلم على ناس الساتلايت طبعا في الرقم الحس حاليا ظاهر قدامكم في الشاشة ده يا جماعة. حاليا أمسك تلفونك كده ورسل لنا طوالي كده في الرقم الظاهر قدامكم وتواصلوا معانا. ولو كمان منزل الفيسبوك كده في تلفونك ممكن تخش تكتب لنا كومنت يعني, وتكمل تحضرنا عادي من الساتلايت. الأسرة كلها يعني تحضرنا, أو لو أنتوا الأسرة مع بعض بتحضروا أو كده. وكمان برضو بنسلم على الناس اللي ممكن يكونوا بيسمعونا حاليا من الابليكيشن, برضو بنسلم عليكم وبنقول لكم صباح الخير. وللناس برضو ماشيين في الطريق, ماشيين في ناس طبعا بيكونوا ما قادرين يكتبوا لنا, طبعا بيكونوا ماشيين لأشغالهم حاليا في الشغل, بس بيسمعونا بالسماعات يعني. صدقوني يا يعني كذا كذا احنا مبسوطين بكم يعني كذا كذا, لكن لو في طريقه تكتب لنا بيكون حلو شديد. طيب يا صمويل, الحلقه الليله عديل عنوانها بالواضح كذا, انت دار تكون زول ولا دار تبقى ولا دار الناس تشوفك زول؟
2: تشوفك زول. ايوه.
1: فطبعا يعني الاسم ده هو تحسه يعني الجمله تحسها عاديه, لكن يعني أول ما أنت سمعتها إحساسك أو انطباعك كان شنو من الجملة دي؟ يعني أول ما قريتها كده في الرسالة اللي رسلتها لك.
2: صدقيني جملة يعني حقيقية صراحة. أول حاجة الناس يعني بتعاني من الحاجة دي كتير, أو كلنا بنعاني من الحاجة دي. حتى إنه التوقعات بتاعتك أو بتاعت الناس اللي حوالينك, زايد الحاجة اللي أنت راسمها اللي روحك, الحاجة الرسمينة عليك الناس, والمتطلبات بتاعت المجتمع أصلا, والمتطلبات بتاعت جيلك اللي انت عايش فيه والناس اللي حوالينك أصحابك كده. فموضوع موضوع يعني زي ما قبل بقول لك مشربك يعني
1: صراحة هاي. لأنه كمان المتطلبات من كذا جانب, فبتحس أنه طيب يعني ديل ولا ديل ولا ديل, لأنه مثلا ممكن تلقى كلام كمان متضارب, فانت مع ديل ومع ديل. طيب يعني ها انا حاسه مع اهلي ديل كلامهم حاجه وديل كلامهم حاجه, اصحابي مثلا ناس الشغل برضو كلامهم حاجه, ناس من ودلك. فهي للامانه فعلا حاجه متضاربه جدا. لكن بيبقى السؤال انه, والسؤال ده اللي هو اللي احنا حنكون نتكلم عنه خلال الحلقه يعني, ما حنقدر نجاوبه حاسه حاليا, بس هي مجرد الاجابه دي, لكن خلال الحلقه حنكون بنجاوبه لأكتر من مرة, اللي هو إنه ليه رأي الناس مهم أصلا؟ يعني ليه أنا عاوز أكون زول قدام الناس؟ يعني في رأيك الحياة دي أهميتها أصلا شنو؟
2: صدقيني عشان انا عايش في مجتمع عايش مع ناس ده اهم حاجه طبعا. ناس كتار بيقول لك يعني راي الناس ما بيهمني وده حاجه بالنسبه لي انا مستحيل. على الاقل غلط يعني. ما في زول ما بيهمه راي الناس, ما في زول ما عايز يلقى تقدير من الناس. وما في زول نفسه انه على الاقل ولو لدرجة بسيطة يكون على الأقل الناس القراب منه يكونوا راضين بالحاجة اللي هو وصل لها. فعموما رأي الناس مهم, لكن السؤال أنا بشوفه يعني أهميته دي بشوفها من ياتو ناحية من ناحية إنه أنا عايز الناس دي بس يعني يحسوا بأنه أنا عملت حاجة أو أشركهم بالحاجة اللي أنا بعملها, ولا أنا عايش حياتي كلها بس عشان أرضي الناس, عايش حياتي إنه أنا بس دار أشوف الليلة إنجي عايزة مني شنو, بعد شوية أشوف فلان دايرك عايز مني شنو. فأي زول حسب متطلباته اللي عايزة مني أنا أكون بلبية وناسي أنا نفسي وناسي الطموحات بتاعتي أو الحاجة اللي أنا عايز أعملها.
1: هي للأمانة هذه اللي بحسها المعضلة فعلا, إنك أنت بتكون تايه
2: بالضبط,
1: بتكون تايه في النص. لأنه مثلا أنت طيب ما أنت حاسس حاليا مثلا زول شغال مثلا مع ناس أو تعايش مثلا مع ناس, فانت في حياة كثيره ممكن تكون مشتركه بيناتكم. يعني في حياه مشتركه يعني مع ناس بيتكم, انت عندكم حياه مشتركه يعني ما بس مجرد انه ده ناس بيتكم وده ابوك ودي امك وده اخوك ودي اختك ما بس مجرد ده, لكن في حياه مشتركه. مبدئيا انتوا قاعدين في بيت واحد مبدئيا كده, فمتطلبات البيت ده مشتركه بيناتكم, الزمن مشترك بيناتكم, المناسبات مشتركه بيناتكم, الأهل حاجة مشتركة أكيد طبعا. يعني حاجات كثيرة هي مشتركة بيناتكم. ففعل زول بيأثر على زول, شكل زول بيأثر على أخو التاني, الحياة دي كلها بتأثر على بعض. يعني مثلا لو أنا صحبتي أو أختي أو أخوي أو كده بشكل معين, حتى لو أنا ما بالشكل ده, الحياة دي بصورة ما حتكون عندها انعكاس عليه أنا برضو. فبس فهي للأسف هي فريمات كده الناس بتخطها, فأنت بتبقى إنك أنت ما بس حياتك هي فيها الفريم, بس حتى الناس اللي حوالينك يعني لازم يكونوا بشكل معين وبفريم معين عشان أنت ذاتك تكون الزول الفلان اللي أنت عاوز تبقاه للناس يعني. فبحس إنه هي معضلة بجد يعني, هي معضلة حقيقية يعني. لأنك أنت على قدر ما انك انت ممكن تتحكم في حياتك, لكن في حياة الناس اللي حوالينك ما حتكون بتعرف تتحكم فيها. فاكيد ما حتعرف تجبر زول ان هو يكون بشكل معين عشان انت ذاتك يكون شكلك الشكل الفلاني يعني.
2: ودي المشكله يعني, يعني اكيد هو برضو داخله فيها طموحاتي وداخله فيها الحاجه الصوره اللي انا راسمها لنفسي. فلما انا اكون راسم صوره معينه لنفسي ويمكن ما قادر احققها او مثلا يعني حققتها بصوره بسيطه جزئيه, فده بيخليني انه تلقائيا انا الناس اللي حواليني دار اخليهم باي طريقه هم برضو حياتهم تكون ماشيه بنفس الطريقه اللي انا وصلت لها.
1: صح,
2: فهمتي؟ فلما مثلا انا لو فرضنا انه انا ابو زول يعني تخيلت انا ابو زول, المهم
1: ان شاء الله طبعا كده موضوع غريب
2: غريب جدا. فالمهم قمت جيت انا مثلا كدكتور في حاجات معينه كنت داير اعملها ولكن ما لحقت اعملها وانا ما طرزان يعني ما حقدر اعمل حاجات بسيطه. فالمهم فبيجي عندي طموحات معينه ما وصلت لها, فبجي لما يجي ولدي مثلا لو ربنا يعني قدر انه هو بقى دكتور برضو, بجي اقوم ارسم له الحاجه دي, الحاجه اللي انا زمان ما عرفت اخططها, بفهم انه انا عارف الحاجه دي بتمشي كيف وانا مشيت في السكه دي قبل كده فانا دايرك تمشي كده. فاي حاجه هو يحاول يطلع من هنا انا بحاول اضغط انه يرجع. فالحاجة دي مرات بتجي تلغائية الناس كتر ومن غير ما تشعر تلقى نفسك انه ما بس الناس راسمة لك, لكن انت كمان مرات بترسم للناس حاجات, مرات بتضغط على الناس انه يعملوا حاجة ما عشان ده الكويس لهم, لكن عشان ده اللي انت شايفه بس يعني.
1: بتعرف كمان الزول مرات بيكون عايش في لود يعني المثل اللي انت قلته ده حلو شديد بتاع انه مثلا مرات ابوي ما كمل حاجه معينه ودايره انه هي تكمل فيني انا مثلا او كده, ف او امي وكده. فمرات يعني احنا بنكون حاسين كاولاد يعني يعني كابناء, طيب نسميها كده, انه ده حق ابوي, ده حق من حقوقه يعني, او ده حق من حقوق امي, فبنعيش في اللود ده. ومرات احنا ما فاهمين ليه انا عايش في لود اصلا, لانه انا خاتي يعني في حاجه كده الفكره دي بيلت ان جواي انه الحاجه دي حق من حقوق اهلي
2: بالظبط.
1: فانا ما ينفع اصلا اكون بفكر باي شكل من الاشكال انه اخالف ده, عرفتها. فللاسف احنا مرات ممكن اكون تربينا التربيه دي اصلا, يعني التربيه بتاعت انه اللي بيقولوا لي اهلي كله لازم يحصل ويكون بيتعامل بالحرف. ولو انا ما عملت كده زي كانه انا شلت حق من حقوقهم,
2: ابن عاق انا.
1: انا ابن عاق بالضبط كده. فبس فهي دي بتبقى هنا, ده في معضله كبيره. وهي للامانه دي من اكبر المشكلات, يعني دائما الجمله المتعارف عليها انه اي زول انت ممكن تكون بتختاره, لكن اهلك ما بتختارهم.
2: بالضبط.
1: يعني اهلك ده الحاجه موجودين عندك وما بتعوضوا, يعني ما ممكن مثلا تقول يا اخي انا ممكن تكون امي حاجه تانية يعني غير امي دي.
2: يعني ام تانية.
1: يعني ما بتبقى. يعني ما مهما يكون الدم ده, ما هو الدم يعني. دي ما حاجه بتتغير, ممكن معنويا ممكن نفسيا الحاجه زي كده.
2: أيوه.
1: بتحصل طبعا, بس بنتكلم عن انه من الناحيه الاساسيه يعني اللي هي الام يعني اللي ولدتني دي ما في منها اثنين ثلاثة, ما كذا نفر الدنيا يعني.
2: دي أحياء يعني.
1: فدي حاجة ما بتتغير, ودي حاجة أنا ما بختارها. بس ممكن أختار أصحابي, ممكن أختار فديل يعني إنه أنا اخترت أصحابي. فممكن مثلا لو حاجة ما نفعت معي, يعني ما بقول ما بنتنازل عن الأصحاب كذا كذا, يعني بحب مقولة صاحبك على عيب وذاته. لكن يعني في النهاية أنا عندي المقدرة أكبر إنه أقول لا لحياة كثيرة.
2: أيوه.
1: بس بتكون صعبة وياي, صعبة عند الأهل, لأنه الموضوع بيكون يعني ما أنا برضو ما حقدر أستغنى عنك, وإحنا عايشين مع بعض. صح. إحنا وشنا في وش بعض. أنت ما بتسمع كلامي, بتبقى في ضغطة, فكذا كذا لازم أطيعهم. ففي حاجات كثيرة شديد بتتطلب إنه انا يعني اعملها لاهلي.
2: بعدين زول ده شايف كل البروسيس اللي انت ماشي فيها, وشايف حتى كده. حيكون شايف معاك النتيجه. يعني هو مثلا ما زميل في الدراسه مثلا, مرات في في في زميلك مثلا خلاص شايفك في الجامعه مثلا, وخلاص الموضوع انتهى. بعد 10 سنين 15 سنه ممكن ما تلاقوا تاني. لكن مثلا ما زي ناس البيت, ده حيكون قاعد معاك كده شايفك وانت طالب, وانت يعني حلمك اللي انت راسمه ده, اللي انت مثلا فلنفرض انه انا ركبت راس قلت لا انا ما داير اي حاجه, وانا داير الحاجه اللي انا بس دايره لنفسي.
1: بالظبط كده.
2: ففي مرات بيكون في مخاوف بتاعت انه طيب ها لو انا فشلت, لو انا ما عرفت احقق الحاجه دي بالصوره اللي انا قلتها, فنظره الناس لي حتكون انه ايوه ما هقول لك
1: ما تعمل كده.
2: هسي لو كان سمعت كلامنا ما كان حصل كده.
1: صح.
2: لكن طبعا المشكلة هي بتاعت انه وانا قاعد احب الجملة دي شديد, بتاعت انه نحنا بنحب مصالح بعض, بنحب الحاجة الكويسة لبعض, لكن ما بنعرف مصالح بعض. يعني انا بتهمني مصلحتك, لكن ما بعرف مصلحتك وين
1: هي شنو بالضبط.
2: انت ممكن تكوني عارفه الحاجه دي احسن مني, وممكن تكوني ما عارفه, دي حاجه عاديه. يعني انه انا مرات كثير مضطر انه اجرب كذا حاجه عشان اعرف شنو الحاجه اللي ممكن تنفع معي, حتى لو بالزبط. كانت دي دراسه شغل عادي. صح. طبيعي في ناس بترجع تقرا جامعه من اول وجديد,
1: دي حقيقه.
2: انا قروا معي ناس في الجامعه قروا مجالات تانية ورجعوا قروا طب تاني. اتسوكي يعني عادي, الموضوع ما بالخطورة ديك.
1: هاي ما خطير نهائي.
2: بجد.
1: وكمان ناس البيت يعني في حتة كده ده اللي هي انه مثلا, لانه ده جزء من اللود اللي ممكن يكون بيتشكل, يعني انه مثلا الوالد او الوالدة انت شايف انه والدك ووالدتك مثلا عملوا سمعة وسط الناس.
2: بالضبط.
1: عملوا اسم. ف يعني وانت بتفتخر بده, يعني انت مبسوط انه يا اخي اهلك عملوا اسم وعندهم الاسم الفلاني يعني وكده. فبتبقى انك انت يا اخي بتحس ان دي مسؤوليتك برضو، انه يا اخي انا حاسه اهالي ده السنين دي كلها عملوا اسم وعملوا شنو بتاع، انا ممكن مثلا بحركه بتصرف بشنو الشغله دي كلها تتدمر مثلا او اخرب كل حاجه. فبتبقى برضو انه عشان بجد فعلا فكره انه انت حياتك دي مشتركه مع ناس تانية، حياتك دي ما انت براك العايشه، فهنا بتبقى هنا دي المعضله الاساسيه. فبتبقى مواجهه راي الناس مواجهه بتحس انه هي بجد مواجهه صعبه شديد. لكن دايرين نخوض اساسيات، يعني دايرين نحاول في الحلقه دي بقدر المستطاع انه
2: نخوض اساسيات. انا بحب الاساسيات.
1: دايرين نخوض اساسيات، الاحتياج في شنو وعدم الاحتياج في شنو. لانه بجد احنا مرات مثلا انا بكون يعني في الصغيرة وفي الكبيرة، في الفارغة وفي المليان، احنا انا ده رأي الناس في الموضوع فاهم. وده الناس منه اصلا انا محتاج لرأيهم. ففي اساسيات كده احنا محتاجين ناخدها يعني. فاول حاجة كده نبتدي بانه الناس انا بجد محتاج ان انا اكون باخد رأيهم، ورأيهم مهم وضروري يعني حاجة لابد منها انه هي تكون معي. فمحتاجين نتكلم في حتة دي شوية.
2: صدقيني أنا حكاية رأي الناس دي مش ما قاعد تهمني، لكن بحس إنه لازم ضروري جدا إنك تأخذ رأي الناس، ضروري إنك تشاور. لكن في النهاية لازم في في في القرار الأخير ده تكون أنت ماخذه ومتأكد إنه ده قرارك. يعني ما تقول يعني حتى لو أنا جيت شاورت أيزول وقال لي مثلا حاجة وأنا جيت عملت الحاجة اللي هو قال لي، انا ما حاجة اقول ده ضرائي فلان او ده غرار فلان، ده غراري انا، انا اللي اخترت انه اعمل الحاجة اللي هو قال لي
1: وانا عملتها بيدي
2: بالضبط كده. عشان لما تحصل اي حاجة ما اجي الومه واقول لي يا اخي انت اصلا لو ما كان سمعت كلامك ما كان حصل لي كده، او العكس اذا انا نجحت ولا كده ما اكون مثلا ما قادر استمتع بنجاحي عشان ده غرار ده غرار زول تاني. فعموما لازم الناس طبعا القريبين لك سواء كان الأهل الأصحاب القراب شديد الحاجات دي طبيعي إنه بتشارك معهم بتقول حاجات، لكن في النهاية أنت القرار يعني لازم يرجع عليك. يعني ما في اثنين ثلاثة في دي، يعني حتى وإن كان هم عندهم التأثير في كل حاجة، طريقة اتخاذ قرارك مثلا مرات ممكن انت الحاجة بعد ما تشاور بعد ما تتكلم تكون شايفها بمنظور تاني مختلف. فده فعلا بيلعب دور كبير شديد. لكن اكون متأكد تماما انه لما اتخذ قرار معين ده حقي انا.
1: ودي نقطة على فكرة مهمة شديد، لانه يعني انا واحدة من الناس ممكن اكون برضو في الحتة دي. يعني لانه تعرف طبيعه التربيه اللي احنا تربيناها تربيه بتاعت زول تاني ياخذ لي القرار، دي نوع التربيه اللي احنا تربيناها يعني في جوانب كثيره، انه يا زول ما تعمل كده بس خلاص ما تعمل الحاجه دي، يا زول ما تمشي، يا زول بس خليك قاعد مثلا، يا زول ما اعرف لك شنو اعمل كده. يعني دي طبيعه التربيه اللي احنا اصلا قمنا عليها. ما تناقشني كثير، ما نتكلم كثير في الموضوع ده، هو الموضوع ده المعروف اصلا هو كده فاهم. فده نوع التربية اللي الزول يتربى عليها. فدائما الزول قايم بفكرة انه يا اخي يعني بقدر المستطاع لو القرار ما حاخده انا بيكون كويس. يعني فكرة انه انا ما اخذ القرار دي حاجة مريحة شديد، يعني لانه في النهاية ما انا حتلم، وبعدين انا بقدر الوم يعني
2: بالظبط كده. وانا على الاقل بيني وبين نفسي يعني انا حتى ببرر الحاجات اللي انا عملتها لنفسي كده، لانه ما خلاص ده قرار ناس فلان او قرار اهلي او قرار المجتمع او كده. ف

0: كان زول واحد بس مخيف ظهرت قدام زول انا ما عندي ذنب. فللاسف الشديد يعني احنا قمنا بالتربيه دي ودي اثرت بصوره كبيره جدا. يعني نحن بنخاف ناخذ قرار, بنخاف نستمتع بالنجاح, وبنخاف نتحمل المسؤوليه. فالحاجه دي خلقت نوع من انه يا اخي كده انت عامل حاجه في راسك دي وبعدين نشوف, مثلا بعدين نشوف دي. ما عمرنا ما حصل مره يعني او نادرا ما نقول انه يا اخي يا زول كده انت عامل حاجه دي وتوكل وزي ما تجي وانا معاك.
1: بالضبط,
0: يعني نادر ما نحن نقول كده, فاهمني؟
1: أيوة, ومالونا خريبة وبعدين نصلحها تاني. أيوة,
0: وبعدين يعني نصلحها تاني. لا دي ما بنقولها صغير عديل انه يا اخي يا زول ده مش قرارك, يا زول كده عمله ونشوف. بس عمله ونشوف.
1: نشوف دي مرات تكون مخيفة.
0: يلا مخيفة شديد يلا, فاهم؟ وبدأ بتطلع من الأهل بالذات. يعني يا زول ده مش ده هو كلامك, كده يا هو ده تقرأ الكلام ده, ما عرفت تمشي تشتغل الشغل فلان, يا زول امشي كده نشوف بس يلا نشوف. دي مرعبة. فانت بتحس انك انت حوالين الناس مثلا انت محتاج تاخد رايهم, انت ماشي اصلا تاخد رايهم وما مطمن, حاسس نفسك ما مطمن شديد. فالحاجه دي بتفقدنا فكره انه انا برضو عندي حقوق وانا بمشي باخد حتى راي الناس. فدي برضو جزء من الاساسيات اللي احنا محتاجين نكون بنخدها, يعني انه انا ذاتي حقوقي شنو أنا بلقاها لما أنا أمشي أخذ رأي زول تاني. فهمتني؟
1: دي حاجة حلوة. طيب أول حاجة زي ما قلت قبل إنه القرار اللي أنا بطلع به في النهاية ده حقي أنا, بغض النظر أنت أديتني شنو ولا شورتني بشنو. يعني ممكن نعتبرك شريك في النجاح لكن ما حلومك في الخسارة يعني أكيد. فمن حقي برضو إنه أنا لما أخذ القرار ده إنه القرار ده يحترم تماما. وبعد ذاك زي ما قلت يعني حتى لو أنا شايف إنه الزول سألني ده مثلا أنا شايف إنه قراره ده ما أسلم حاجة, خلاص انا اوكي. طيب اذا انا قادر انه اكون معك مهما كانت النتائج انا هقول لك انا معك. اذا ما قادر اقول لك تمام يعني. لكن ما في الحته بتاعت انه يا اخي بس اتذكر انه انا اللي قلت لك اعمل كده وانت ما داير. ما خلاص انا زول جشارني في حاجه ومن حقه علي انه انا اديه المشوره, ومن حقه من حقه برضه
0: يختار
1: يعني انه يعمل بها ولا ما يعمل بها. فده حق ما في تنازل اعتقد بتاع انه انا ما اعمل بالحاجه اللي اختاروا عليه الناس او اللي ساعدوني انه اغرر فيها. تاني ما اعرف ممكن يكون شنو, لكن دي اهم حاجه بالنسبه لي.
0: وكمان يعني كذا يعني ممكن مثلا انت ما تلقى راحه لانه مثلا في ناس كتار او ما تحس بالامان شديد في الدوائر الضيقه بتاعتك, لانه مثلا انت متعود تسمع من نفس الناس ديل, تسمع منهم مثلا صوت انه يا اخي انا مش قلت لك عارف لك شنو. ممكن تسمع الحاجه دي كثير, لكن مهم انه يعني نستوعب فكره انه يا اخي انا ما بقدر اتحكم في الناس بدوني رايهم, رده فعلهم شنو قصاد الحياة فشلي أو نجاحي. ما بعرف ردة فعل ممكن تكون عاملة كيف, بس المهم زي ما أنت قلت إنه أنا عارف إنه ده أنا قررت الحاجة دي. فبغض النظر عن النجاح أو الخسارة, بغض النظر عن الرياكشن بتاعهم هو شنو, بس هي دي حاجتي أنا, فأنا بتحمل مسؤوليتها وكذا. لكن أنا بقدر أتحكم في إنه أنا ممكن أكون شنو للناس. يعني دي الحاجة اللي بتعرف تتحكم فيها. يعني لو زوجي أخذ مشورتك ما حد عارف تقول يعني تيجي بعدين تلومه, ولا حد عارف بعدين تيجي تقول له يا أخي يا زول الحلاوة نتقاسم سوا. ما حد عارف تقول حاجة زي كده. يعني أنت في النهاية زول ده جاك, لكن أنت ممكن شنو تتحكم في النقطة دي, بس ما حد عارف تتحكم في نقطة ناس تانية. فبتجي هنا الحتة اللي هي بتاعت إنه في النقطة دي بالذات رأي الناس هنا يلا ما مهم. يعني أخذ مشورة ناس, يعني أنا دي بحس إنه يا أخي مشورة الناس ما كويسة ما كعبة. اخذ مشوره الناس يعني اشوف هنا وشوف هنا وشوف هنا, ما ما ما قصه, بس اكيد ناس طبعا متثق فيهم ما اي زول. فحلو انك انت تكون بتاخذ مشوره الناس, لكن في حتات كده مثلا

0: اللي هي بعد كده ردت فعل الشخص دي هنا في حته دي انت محتاج تعمل حدود. فبتبقى انه رسم الحدود في حتات معينه وفي حتات تانية ممكن تفتح الحدود شويه. فبس لانه الحاله دي تاثيرها كبير شديد
1: جدا
0: يعني بجد تاثير انه انت مثلا الزول انت يعني بصوره ما ادرايه فيك انت شخصيا في حياتك في حياتك عميله. فبعدين ردة فعله لما يشوف حاجه معينه انت ذاتك مرات بتكون منتظر اصلا يعني للاسف الشديد يعني.
1: وبرضه بيرجعني لحته ثانيه انه انا برضه من حقي انه اختار شنو انا عايز اشارك فيه الناس وشنو ما عايز اشارك فيه الناس. يعني بالطرف الثاني برضه من حقه انه هو يعني او مفترض يعني انه يكون بيحترم الحاجه دي اللي هو خلاص انا اخترت انه انا الحاجه دي معلش مال النقاش انا هعمل الحاجه دي فتمام. هي الحياه دي يلا هي في جانب ايجابي وسلبي في الموضوع ده في نفس الوقت انه نحن مجتمعنا اصلا يعني مجتمع متكامل نوعا ما يعني اللي هو الحاجات الناس قريبين شديد لبعض عموما
0: وعاطفيين على فكره
1: بجد.
0: احنا عاطفيين أيوه. شديد
1: فيلا ده خلق انه الناس كلها بتمشي في اتجاه واحد او يعني في تشاور في مشاركه في حاجات كثير شديد. ف دي حاجه ايجابيه كويسه حلوه جدا انه يعني على الاقل احنا ما معرضين للضغط الشديد داك بتاع انه انا مضغوط ولازم اخذ قرار شديد سريع في مثلا في حقر شنو هشتغل شنو هعمل شنو هسافر وين هقعد براي هسكن مع ناس هعمل. فالحاجات دي كلها انت ما عندك الضغط الشديد داك بتاع انه انا لازم اخذ القرارات دي براي. في ناس حوالينك بيشاركوك في ناس جربوا حاجات فبيقدروا ينفعوك بنصايح فدي حاجة إيجابية. مرات بتبقى سلبية اللي هو شنو لما يبقى الموضوع إنه لا نحن الصح واللي بنديك ليه وده مفروض أنت تعمله أو حتى ممكن بعد ما تعمل الحاجة يبقى ده الكريدت يعني أو التقدير واللي هنا كله يرجع علينا نحن لأنه نحن اللي اخترنا الحاجة
0: اخترنا لك الحاجة دي وإحنا قلنا لك كده
1: بالضبط. فيعني ده سلاح ذو حدين شديد يعني عندنا.
0: وكمان يعني من ضمن الحاجات اللي احنا عندنا لها في نفس النقطة دي انه يعني الزول مثلا الزول بذات الناس الكبار يعني لما يشوفوك انت زول صغير يعني شافوك انت صغير وكبرت قدامهم وكده فخلاص بتلقائيا بحس نفسهم انه هما زي اهلك كده وزي انه يا اخي انت ولدنا وشنو ربيناك وكلام زي كده مع انه هو الزول ده بس شافك ساي انت بس كاتبه
1: قدامه
0: يعني كده التربية خلاص. فالمهم يعني الموضوع بيكون صعب للأمانة لانه بجد كل الناس بتكون شايفاك كده فبس فخلاص مثلا في قرار يا هو سفر مثلا او في فكره سفر في فكره مثلا يعني كده خليك طيب سفر ده مع حاجه كبيره اي زول قاعد يدري في المواضيع زي كده. لكن مثلا ابسط حاجه يا اخي انت مثلا زول بتطبع في السوشيال ميديا مثلا يا خليك من السوشيال ميديا ذاته. انت زول شغال حاجه الفلانيه تمام الشغل الفلاني ده يعني سمعنا يا اخي قالوا انت مثلا بقيت مع فليك مثلا مسؤول الليدر مثلا بتاع أيوة. شنو كده وبتاع هنا يا اخي تعرف عندي واحد صاحبي اسمه فليك معتصم شنو كده
1: يلا
0: خلاص يلا طبعا صاحبي ده كان شغال في شركه كده مثلا وكان هو في نفس البوزيشن بتاعك ده يلا تعرف زول ده عمل شنو زول ده عمل كده وكده وكده وكده وكده فطبعا ده كده ده يعني زول ده كان ما شاء الله كان ناجح شديد طبعا وكان يعني مشهود له وما شاء الله تعرف زول ده في النهايه هو ذاته بيجي المدير عديل وبتاع واسس شركه ثانيه
1: وعارف عليك السقف فوق
0: شديد انت فاهم. فانت بتحس نفسك انك انت صغير شديد
1: انت اصلا ما عملت حاجه
0: انا ما وصلت هنا
1: انا جايك عشان ننبسط مع بعض ان انا وصلت للانجاز
0: فبس ويعني انت درت بس اقول له يا اخي يعني شكرا يا اخي يا خالو يا عمو يا اي حاجه مهم فبس يلا انت عارف يلا عامل كده يلا تسوي كده مثلا وافعل وهكذا. فمرات فعلا في ناس بجد بتجي وبتفرض رايها باختيارك او بدون اختيارك فبتلقى انك انت تعرضت لك كثير من الاراء يعني يا جماعه كده دقيقه يا اخوانا مش الناس كلها اتفتحت كده فجاه الناس كلها بس انا ما خلاص الحاجه دي ظهرت او حاجه دي بانت او الناس دي عرفت مثلا انه انا بعمل حاجه فلانيه طوالي جو وبتاع والكلام ده فبتلقى انك انت تعرضت لكم هائل من الاراء فانت خلاص بقيت
1: عارفه زي الزول اللي بيعمل حادث فجأة يعني مثلا انت ماشي في الشارع ودقشك موتر مثلا, فجأة بتلقى فيه زي 30-40 نفر حوالينك وارفع يدك وانت كويس راح المستشفى وبتاع الموتر يعني نغاش كده وهناي يا اخوانا وكده انا ما فاهم اصلا
0: الحظ شنو بالضبط كده,
1: فدوني فرصة يعني
0: بجد يا لكن يعني كده في نقطة كده حنجيها نقطة حلوة شيء بس نقرأ الكومنتات لأنه في ناس كثار كتبوا لنا. في الطيب العز
1: طيب البسمة
0: الطيب السمة تقريبا
1: طيب الأسمة
0: طيب الأسمة أوكي
1: طيب الأسمة
0: طيب الأسمة عمر بيقول صباح الخير لأجمل أصوات إذاعية, شكرا لك كثير جدا جدا يا أخونا الطيب, مبسوطين بك ومبسوطين بتفاعلك معانا كده. قول لنا رأيك شنو في الكلام اللي سمعته ده, يعني حس احنا تكلمنا حبة كده يعني حبة كده كويسة يعني في الموضوع, فكده شاركنا برأيك وطبعا متوقعينك كده تكون مستمر معانا لغاية آخر اللايف. هبة بتقول صباح الخير دكتور صمويل والجميلة إنجي, شكرا لك كثير يا هبة يا أخي, صباح النور عليك, زورتنا شديد ومبسوطين جدا انك انت طبعا معانا كل لايف وطبعا منتظرين رايك, انا متاكده انك انت حتكوني كاتبه تحت او حتكتبي, المهم ده كده كده يعني, فمنتظرين رايك يا هبه. في الزنجي الزنجي ده طبعا صاحب سارد الشديد بيقول صباح الخير, اكون زول والناس تشوفني زي ما انا, راي الناس فيني ما بيغير حقيقتي. شكرا كثير يا زنجي, كلام محترم صراحه, كلام محترم شديد شديد. في طيب البسمة السما
1: طيب الأسمة
0: الأسمة أوكي ممكن تقرأ لنا
1: العارف عزه كلام الناس ما بيهزه ده مثل يعني
0: يا آي آي
1: صراحة
0: هو مثل أي جميل صراحة علي نتكلم فيه يا طيب الأسمة. طيب في أحمد بيقول قيمتك بتقدرها أنت لنفسك وليس في عيون الناس, شكرا كثير يا أحمد وكذا شاركنا أكتر يعني. طيب إحنا كيف مثلا ممكن نكون بنفصل بين قيمتنا الحقيقية وبين رأي الناس, وكيف نعرف نوازن بين الحاجة دي من وجهة نظرك, كذا شاركنا ممكن حاجة كذا نعملها كيف, لأنه تلقائيا أزول للأسف مرات كثيرة إحنا بنكون شايفين أصلا قيمتنا بين رأي الناس, إنه مثلا زول ده شايفني مثلا ناجح أو بيقول لي أخي أنت زول ناجح, فتلقائيا حشوف نفسي مثلا ناجح, أو زول ده يقول لي أخي مثلا أنت في الحتة دي ما أحسن حاجة, فتلقائيا ممكن زول يكون بيشوف نفسه إنه هو ما أحسن حاجة في الحياة دي, فكده ورينا ممكن التوازن ده يحصل بهذه الصورة. في يونسان ممكن تقرأ كومنت
1: يونسان طيب خليك أنت الأصل والسمعة حتجي وراك, صباحكم فل.
0: يا سلام يا يونسان يا أخي, كلام حلو هاي
1: حلو شديد. طيب إبراهيم جيريكو قال صباحكم عوافي مستمعي ومستمعات راديو سمر الأعزاء, موضوع حلقتكم موضوع شيق وجميل, طبعا ده من الموضوع النفسية الضرورية جدا تم طرحها في منصتكم المحترمة.
0: يا سلام يا
1: أخي, يعني كشخص بتكون عايش في صراع بين إنك عايز تثبت للناس إنك شخص كويس في رأي الآخرين, حتى لو الحاجة دي
0: بتعرقلك
1: أيوة وما بتخليك سعيد, بس بتحاول جاهدا تكون شخص مقبول, وده طبعا سلاح ذو حدين, لأنه ببساطة من الضروري جدا إنك تكون راضي عن ذاتك, ودي طبعا نفسيا مهمة جدا جدا. تحياتي
0: صراحة يا إبراهيم, كلامك يعني ممتاز شديد, ودي فعلا دي اللي هي المعضلة اللي كنا قاعدين نتكلم فيها كده. شاركنا طيب يا إبراهيم من وجهة نظرك برضو الأساسيات ممكن تكون عاملة كيف, الأساسيات في الموضوع ده اللي هو إنه أنا طيب يعني الأساسي شنو والفرعي شنو والرأي الناس في شنو ورأي الناس ما في شنو, فكده شاركنا برضو أكتر في الموضوع ده لأنه دي فعلا دي المعضلة ممكن تكون يعني بتواجهنا كلنا. في مارغريت بتقول صباح الخير, صباح النور عليك يا مارغريت, مبسوطين بك جدا جدا جدا. هبة بتقول حلقة الليلة نار, بس ناقصة ترنيمتي, انت داير تكون زول ولا داير الناس تشوفك زول؟ صباح الخير. في نوعين من الناس في الدنيا دي, نوع تعبان عشان يبقى زول حقيقي, ونوع تعبان عشان الناس تشوفه زول. الفرق بينهم واحد بينوم مرتاح والتاني بينوم وهو خايف القناع يقع. المحور الأول قالت الزول ده يبقى زول، ده زول اللي بيشتغل في الظلمة، صفاته بيتعلم براو، بيغلط وبيتعلم، ما بهمه التصفيق، بهمه النتيجة وعنده هدف. المحور الثاني الزول داير الناس تشوفه زول، ده الزول بتاع الشو والصور، صفاته قال لك بيحب الظهور، بيحتكر الفرص، خايف زول يسبقه، بيشتغل عشان قالوا وسمعوا، ما عنده هدف، ما عنده هدف ذاته. أوكي خلينا كل الناس نروحنا، أنا داير أبقى زول ولا داير الناس تشوفني زول؟ القرار قرارك والأثر أثرك. منورين أنج وصمويل محباتي هبة. يا صديقي يا هبة يا أخي يا أخي زولة حلوة شيء صديقي يا هبة يا أخي، يعني شكرا كثير. أعتقد أنه الحلقة قفلت
1: عادي
0: جد قفلت الحلقة عادي يا هبة، فشكرا كثير يعني للكومنت الجميل ده. منصور بيقول صباح الخير، صباح النور عليك يا منصور. مبسوطين جدا انك انت معانا، وطبعا منتظرين انك تكمل معانا للنهاية وتشاركنا برأيك. في خدو بيت سالمة، ممكن تقرأ لنا الكومنت بتاعه؟
1: طيب، مهما تشاور في غناعة بتكون ملك انت بالقرار. اسماء عبده،
0: أوكي.
1: يعني انت مهما تشاور القرار ده حقك.
0: يا اسماء يا اخ شكرا كثير يا اخ، بتتفقي معانا في الكلام شديد. سارة مكان بتقول صباح الفل والياسمين، صباح النور عليك يا سارة، يعني مبسوطين جدا انك انت معانا وبتشاركينا في الصباح ده. طبعا كده كده منتظرين
1: برضه من الوجوه الجديده
0: صار مكان عنده وجه جديد شيء ان شاء الله المره الجايه لما تطلع حتكون لاول مره تشوفه. في سارة دفع الله، ممكن تقرا الكومنت بتاع سارة؟
1: طيب سارة قالت صباح الخير راديو سمن، حلقة أنا قلت راديو سمر
0: تقريبا
1: راديو سمر، حلقة اليوم مهمة شديد، موضوع تقيل، داير تكون زول ولا الناس تشوفك زول؟ الفرق كبير شديد بين الاثنين. تكون زول يعني أصلك ثابت من جوا، بتعمل الصح حتى لو ما في زول شايفك. دي نقطة مهمة شديد. كلمتك واحدة وضميرك مرتاح، بتقيف مع الناس في الشدة قبل الفرح، غلطة بتعرف بتعترف وتتصلح. ده الزول اللي بينوم اللي بتنوم وانت راضي عن نفسك حتى لو الدنيا كلها ضدك. الناس نمرة اثنين، الناس تشوفك زول، ده الشكل الخارجي، ده الشكل الخارجي بس، لابس كويس، بتكلم كويس، صورك في السوشيال ميديا فل، قدام الناس كريم وطيب وبراك، بيتك خربان، بتعمل الخير عشان يقولوا فلان زول خير. أول ما المصلحة تخلص أو الضوء يطفي كله بيظهر. ممكن الناس تشوفك زول شهر سنة، بس ما حتقدري تمثلي العمر كله.
0: كلام on point شديد صراحة يا سارة، نتفق معاك جدا جدا جدا، لأنه فعلا يعني دي نقطة حلوة شديد. والحتة دي للأمانة خلتني نفكر أو نسأل سؤال، هل الزول بالكامل بيكون زول يعني داير يبقى زول عشان الناس، ولا في زول فعلا، ولا بالكامل هو بس بيتعب على نفسه؟ فدي نقطة حلو إن إحنا نكون بنقفية وبنتكلم فيها.
1: أنا شايف إنه الحاجتين سوا أصلا، يعني زي ما ثبتنا في بداية الحلقة إنه يعني طبيعي إنه أنت عايز تفرح مع الناس والناس تفرح معك، وده شيء عادي ومن حقك. لأنه مرات بنقع في الحتة دي اللي هو بتاعت إنه لا أنا ما عايز، يعني عجبني تعليق بتاع كان هبة تقريبا اللي هو بتاع الزول بتاع الشو واللي هنا. يعني أنا عشان ما إلا أكون زول بتاع الشو عشان أنبسط بالنجاح بتاعي، يعني أدي نفسك الفرصة دي، يعني حتى لو حاجة بسيطة، حتى لو النجاح بسيط، أفرح استمتع يعني، وعيش مع الناس اللي حوالينك وكده، غدر الحاجة اللي انت عملتها مهما كانت بسيطة. مرات كثيرة نحن بنسلب نفسنا الحق ده، انه بكون انا مهما وصلت لإنجاز شايف لا عادي، وانا يعني اللي هو انا ما عايز الناس تشوفني انه انا زول متكبر، ما عايز الناس تعرف انه انا مثلا وصلت لإنجاز كبير، او انا بقيت زول مهم شديد. لا ده ما التواضع والحاجات دي ما عندها علاقة بالكلام ده. من حقي برضه انبسط، من حق الناس تنبسط لي انه انا عملت انجاز معين. لانه مثلا زي ما قبل متكلم احنا ما عايشين برانا، في ناس تعبت فينا وفي ناس استثمرت فينا وفي ناس يعني اجتهدوا عشان احنا نصل للحاجة دي، سواء كان مثلا ناس البيت، اصحابنا، الناس اللي مثلا انت عارفين انك انت عندك امتحانات، فبيجوا ناس البيت يعملوا لك كوبايه قهوه، يضبطوا لك ما عارف فطور، ضابط حاجات زي دي. فالنازل من حقهم علينا انه هم ينبسطوا
0: معنا.
1: ايوه، حتى وان كان القرارات حقتنا حتى مهما كان يعني لازم برضو ننبسط ونفرح بالحاجه اللي احنا وصلنا لها.
0: وكمان يعني انا بحس انه ده اصلا هو صراع، يعني ده صراع اصلا انت بتمشي فيه طول حياتك.
1: بالضبط،
0: ما حيجي يوم تقريبا انت ما حتواجه الصراع ده او ما حتضعف قصاد الصراع ده يعني. لانه يعني في ناس ممكن تكون فعلا خطت بالكامل فكرها انه يا اخي انا اكون الشخص اللي هو بس عاوز يكون بيشتغل شغل الشو وكده، في زول عديل هو يعني داير ده، هو عاوز ده بالكامل. بس الشخص الثاني عمره ما بيكون بالبرفكشن ده، يعني الشخص الثاني للأسف الشديد حيكون بصارع دائما.
1: بالضبط،
0: دائما حيكون في الحتة اللي هي بتاعت يا أخي طيب أنا الحتة دي أثرت فيني، يعني أنا عملت حاجة كويسة، داير زول تاني يشوفها معي، ف يعني داير الناس تشوف الحاجة كويسة أنا عملتها دي برضو.
1: أيوه.
0: في حين أنك أنت شايف أنه مثلا ما محتاج شديد أنه أنت الناس تكون بتشوف في حاجات معينة، ما محتاج شيء الناس تشوفها. أيوه. يعني بس بتكون في جواك يا أخي طيب ما الناس تشوف الحاجة دي، فهي حاجة هو صراع. هو صراع أنت بتكون بتعيش فيه، فونس أنك أنت بتصارع دي حاجة كويسة.
1: بالضبط،
0: دي ما حاجة كعبة خالص، دي حاجة كويسة، ودي حاجة أعتقد كلنا بنقع فيها حتة أنه مثلا ممكن نضعف قدام رأي. أيوه. الناس. بس الأساسي وين؟ أنه أنا اللي يتمدى مثلا بصارع، هل الصراع ده مودي لأنه أنا أنجرف للجانب اللي هو بتاع أنه كل رأي بهمني، أي كل نوع من أنواع الآراء هي بالنسبة لي مهمة، ولا يعني بعرف أكون أثناء الصراع ده بعرف أكون بخط حدود، فاهم؟ فهي دي ده الفرق بجد، يعني ده الفرق الحقيقي في الموضوع ده. في روف بيقول سلام كبير لصمويل وإنجي ومبسوطين بالحضور معاكم في الحلقة الجديدة. وبالنسبة لسؤال دار تكون زول ولا الناس تشوفك زول، أنا شايف إنه الأهم تكون زول، ما بس تحاول تظهر للناس بصورة معينة، لأنه نظرة الناس بتتغير، لكن شخصيتك وقيمتك هي اللي بتحدد أنت منو. خليك حقيقي، عامل الناس باحترام، وكون نفس الشخص قدام الناس وفي غيابهم. تحياتي لكم يا صمويل. شكرا لك كثير. شكرا يا روف يا أخي، كلامك ممتاز. أخونا فضل بيقول شتين بين من يعيش الحياة ليصنع أثرا وبين من يعيش ليصنع انطباعا، السعي لأن يراك الناس زولا ينتهي بك إلى ارتداء أقنعة لا تشبهك لترضي مجتمعا لا يكتفي، أما السعي لأن تكون زول بحق فهو رحلة مصالحة مع الذات، نضج أخلاقي ووعي يجعلك ثابت كالأشجار، جذورك في الأرض بعمق ولا يضرك انجهل الناس مدى امتدادة. أوكي، أصلح ما بينك وبين نفسك، يستقيم لك جوهر الوجود، الحب أولا وإنسانية دائما. فضل كتشو. شكرا لك كثير يا
1: فضل.
0: دائما بيقول الجملة دي. شكرا لك كثير يا فضل للكلام الجميل ده، للكومنت الحلو ده. عجبني شديد إنه ما بالضرورة الناس تعرف إنه الجذور بتاعتك دي ممتدة لوين. ما ضروري، وهي فعلا على فكرة هو يعني كان جينا للحق ما في زول دار يعرف يعني اللي يتمدى أنت جذورك ممتدة.
1: بالضبط،
0: بجد
1: ما قدرتهم الناس
0: يعني ما ندري يعني بجد حقيقة يعني إلا كان بعد كده شريك حياة بعد كده، ده كلام تاني، لكن بتكلم في العموم ما في زول دار يعرف إنه
1: أنت جذورك ممتدة. الناس بتشوف الحاجة البرة دي بس،
0: أي
1: المعاناة بتاعتك، التعب اللي تعبته في الحاجة اللي انت وصلت لها، ما
0: بالضبط كده
1: يعني مرات كثيرة ما قاعد تهم الناس، ودي حاجة يعني من الحاجات زي ما قبل بيقولوا انه بتفقد الزول القيمة بتاعت الحاجة اللي عملها. الزول في رأيي زول مثلا بيعيش عشان الناس أو بيعيش عشان الحاجة اللي رسمينها له الناس أو عايز الناس تشوف بشكل معين, ده حتى ما حيستمتع. يعني حتى لو حصل له أي إنجاز في الحياة ما حيقدر إنه يكون مستمتع بالحاجة اللي وصل له, لأنه أنا قدر ما أصل لحاجة حكون مفكر لسه يمكن الناس ما راضي عني, يمكن فلان ما راضي لسه, فلان ضرضة لكن ذاك ما رضى مثلا, فحكون طول العمر عايش في الصراع بتاع إنه زي ما قالوا اتفقوا سارة وهيبة إنه ما بيقدر ينوم حتى بالليل, يعني الوقت كله هو مشغول, الناس قاعد تقول شنو عني.
0: دي حقيقة. يعني الحياة ذكرتني بموقف حصل لي, كان في سنة ثامنة بعد النتيجة طلعت, ما أعرف ما بتذكر كان جبت كم, المهم فبس بعد النتيجة طلعت تقريبا ما كنت ما كانت عايباني اصلا يعني تقريبا حاجه زي كذا, المهم وزعلت وشنو بتاع وكلام زي كذا. بعد شويه الناس كلهم اغلب الناس يعني شنو مبروك مبروك مبروك مبروك, فقام جاء زول انا بحبه جدا يعني وبحترمه جدا, المهم قام جاء قاعد كذا شرب معانا شاي وشنو بتاع هناي, لكن يا انجي قبل اي حاجه ما قال لي ذات ولا سالنا شخصيا انت جبت كم. فبس طوالي قام قاعد كذا, لكن يا انجي يا اخي للأمانة كنا متوقعين منك أكتر من كذا. أنا طبعا هاي انت لو كذا انت لو كويس تمام
1: ليه متوقعين
0: انت لو كويس تمام ده حصل. لكن المهم فبس بعد شوية قمت أنا طبعا زعلت, هو ليه يقول لي كلام زي كذا أصلا, انت ليه تقول لي حاجة زي كذا. المهم فبس بعد شوية قمت معه فسألت منه, سألت زول فقلت له يا أخي زول ده قال لي كذا كذا كذا كذا, قام قال لي على فكرة يا أنجي الناس فعلا كانوا متوقع منك أكتر من كذا. أنا طبعا في اللحظة ديك خلاص بقيت حس إنه راسي ده بقى مسخين, فاهم, مسخن مسخن شديد. فبس لكن لما جيت قعدت كذا مع نفسي وعينت كذا للموضوع, أنجي يعني ده مجهودك تمام ودي الحياة اللي تعبت فيها بغض النظر عن إنه هي النتيجة كانت شنو, بس في النهاية إنك أنت عموما اجتهدتي وده الأهم, ودي الحياة أنا بقيت بتعلمها دائما إنه يا أنجي ما مهم النتيجة على قدر ما إنه هي كانت الرحلة عاملة كيف.
1: بالضبط.
0: لأنه ممكن تكون النتيجة في عندها توقعات كثيرة, في عندها مقاييس كثيرة ومختلفة, وطبعا تقييمات كثيرة أصلا للنجاح نفسه. يعني مثلا إنه النجاح في النتيجة لأنه دي الحياة تعودنا عليها أصلا ودي قمنا عليها, إنه النهاية هي بتقول الحاجة دي آي. في الحقيقة إنه عمر النهاية دي ما هي كانت الحاجة, لأنه هي النهاية دي حاجة أصلا بسيطة تعتبر مقارنة بالزمن الطويل انت اخدته في الرحلة نفسها.
1: بالضبط.
0: فبس فدي لكن الزول بيقعد يعني عشان اصلا توصل لمرحلة زي كده من التفكير دي بتاخد منك مجهود كبير. فبجد يعني حلو انه ذات الزول بدل ما يكون ما بينوم بالليل عشان الناس رأيها شنو, انه يكون ما بينوم بالليل يفكر لنفسه هو ذاته ممكن يعمل شنو عموما في الحياة. فضل قال حاجة تاني.
1: أوكي.
0: قال السؤال الحقيقي ليس كيف يراك الناس بل ماذا تبقى منك حين تقلع ألقابك ومظاهرك. إنه تكون زول يعني إنك أن تحمل القيمة في دواخلك في كرم الطبع ونقاء السيرة وصدق التعامل, مظاهر القبول الزائفة تنتهي بانتهاء الموقف, أما المعدن الأصيل فيظل يضيء حتى لو أعتك شنو؟
1: عايتك ولا شنو؟
0: أو حاجة زي كده الظروف. أوكي. المظاهر تمنحك إعجابا مؤقتا لكن الجوهر والصدق يمنحانك الطمأنينة والأثر الباقي الذي لا يزول. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو, شكرا لك كثير يا فضل يا أخي, والنقطة بتاعتك دي حلوة شديد. في حتة كنا قدرنا نتكلم فيها قبل ال ال ما احنا بنقرا في الكومنتات وكده, انه طيب انا حاليا مثلا زول في قدامي خيارات كثيره بالذات حاليا يعني في الاوبشنز كثيره شيء بذات الحياه, يعني كده كيف تعيش روتين معين, انك انت مثلا كيف تكون بتتعامل بالصوره الفلانيه, ثلاثة كلمات ما تقولهم, ما بعرف لك شنو, ما تتصرف كذا لما تتعرض لموقف فلاني. فيديوهات كثيرة بجد لما سولج يقول لك كده عشان انت توقف في حده لازم تقول له الحياة فلانية لازم انت يكون لغة الجسد بتاعك كلام كثير.
1: الحياة دي بالمناسبة بتعيد انتاج نفسها يعني. يعني هو نفس الحياة دي زمان كان قاعدة بس كانت في شكل بتاع كتيبات صغيرة كده يعني ما كانت ريلز لكن كان كتيبات كيف تتعلم انجليزية في 4 أيام كيف تصبح قيادي ناجح في 3 يعني كل ال
0: يا إلهي
1: حاجة محبطة صراحة
0: محبطة شديد بجد.
1: المشكلة الناس بتصدقها وبيبقى ده شكل الحاجة اللي هم دارس والله بجد يعني. والسوشيال ميديا وكمية المنتجات اللي فيها والحاجات يعني الزول نفسه ممكن ينتج لك 100-200 فيديو بالحاجة دي بس يثبت لك انه هو فعلا زول ناجح وهو مطبق الحاجة اللي هو بيتكلم عنها دي
0: بالضبط.
1: وهو احسن حاجة هو الستاندرد بتاع الحاجة دي. فاحنا ممكن تقوم الحقيقة هو عبارة عن زول بس بيعمل فيديوهات عشان تتشاف عشان يكون في لايكات عشان يعمل يكون في كومنتات وكده لأنه ذاك اللي عايشه. فأنت المسكين اللي قاعد تتفرج زولنا
0: اتجهته خلاص
1: بالضبط شايف انه الناس حوالينك يعني انت كمية صناع المحتوى الموجودين ديل انت بتشوف انه الناس دي كلها وصلت الناس دي كلها عبرت الناس دي بقت منتجة انا ليه لسه قاعد في نفس الحتة. فيا إما أنا أبقى برضو إنفلونسر زيهم يا إما أنا أبقى ما أعرف بس أحاول أعيش باقي حياتي كلها إنه أنا أطبق الكلام اللي بيقوله وإن كان أنا ما متأكد شديد من صحته وهو مطبقينه ولا لا
0: بالضبط.
1: فأنا ببقى بس عايش في في في في الحمل بتاع إنه أنا كيف بس أنا أصل للحاجة اللي هم بيقولوها دي.
0: وكمان يعني الأوبشنز الكثيرة والخيارات الكثيرة خلقت نوع من انه انت ما عارف تختار. فانت ما عارف تبقى شنو يعني انا ابقى شنو حاسه طيب انا اعمل شنو ولا اسوي شنو ولا يعني بجد بتبقى في الحته اللي هي بتاعت انه يا اخي انا ما عارف اعمل شنو. لكن كده في رايك الحاجه دي ممكن نحلها كيف؟ لانه انا متاكده انه اي زول حاليا ممكن يكون بيسمعنا عنده المشكله دي. كمية الفيديوهات اللي ممكن يكون بيشوفها وكمية النصائح اللي بيلقاها حتى لو ما فيديوهات ممكن مثلا في زول عنده السوشيال ميديا في بيته عادي يعني ده بالدراية ده بالدراية ده بالدراية ده بيقول حاجة وده بيقول حاجة فممكن يكون بجد السوشيال ميديا في دائرته في كده يعني. فكيف انه انا اعرف اصلا اتعامل مع الكذا اوبشن الكثيرة بتتعرض قدامي لانه ده بالاوبشن ده نجح بالاوبشن ده نجح وده بالاوبشن ده نجح في زول بالاوبشن ده فشل.
1: ايوه
0: فطيب انا اعمل شنو طيب عرفتها فبتبقى في التحدي ده.
1: هو اول حاجه انه ما كل الناس واحد لانه مجتمعاتنا مختلفه ظروفنا مختلفه احنا الطريقه اللي تربينا بها الطريقه اللي احنا حتى السيستم بتاع حياتنا مختلف تماما من من من الناس الكتار اللي احنا بنشوفهم ديل. الشيء الثاني انه ما في طريق واحد لاي حاجه يعني دائما في حاجات كثيره في الحياه يعني بالذات في المجال العملي انا بتكلم والدراسه والحاجات دي ما في كل حاجه عندها مسار واحد يعني حتى مثلا ولو انه في مجالات بتكون واضحه مثلا دار تبقى مهندس تقرا كليه هندسه دار تبقى دكتور تقرا كليه طب لكن حتى دي ذاتها بقت عندها مسارات مختلفه يعني في طرق كثيره بتوصلك للحاجه دي من غير الكليه بقت. فانت بتعمل حاجات كثيره كورسات معينه تدريبات معينه وتجي تخش الكليه تقرا سنه سنتين خلاص بتاخد الشهاده مثلا فبقى في اكثر من طريقه لكل حاجه في الحياه. فكون الحاجه دي نفعت معي احتمال ما تنفع معك انت احتمال ما تنفع مع زول تاني احتمال الحاجه دي نفعت معي انا بس ما نفعت مع اي زول تاني جربها. فانا بطلع اشارك معاك الحاجه اللي انا نفعت معي اول حاجه اللي انا شايفها هي صح لكن هل ده معناه انه ده صح؟ ما دائما يعني مرات كثيره الاراء كثيره اللي بنشوفها دي هي اكثر من انه هي بتساعدنا قاعد تتوهنا. فانا محتاج انه اعمله انه الحاجات دي ممكن اخدها ك مثلا يعني اراء ثانيه انا بسمعها او مثلا كحاجه مثلا بتحفزني اصلا انا ماشي في الرحله بتاعتي لكن عشان يبقى ده مصدر المعلومه بتاعي ده صعب شديد لانه الموضوع ده ما يعني انا ما اعرف ما قادر اعتمد على على السوشيال ميديا لحد الان في انها تديك راي. الناس دي كلها يعني بتحس انه هو في كومه بتاعت افكار كده معينه الناس بتهضمها كده وبتديك لا بتهضمها وثاني تديك لا بشكل مختلف. ف لكن عشان يكون في سيستم واضح للحياه ما اعتقد الناس اللي قادرين يقدموا حاجه لحد الان.
0: انت عارف كمان في النقطه اللي بتقول فيها دي يعني بترجع الواحد لاساس يعني بالزبط. اساس حلو شديد انه طيب انا سمعت الرأي ده وانا فهمت انه الحكايه دي ما عندها كتالوج وما عندها مسار واحد وطريق واحد، فبتبقى الحكاية إنه أنا عشان أقدر أكتشف ده طيب أنا عاملها كيف، لأنه ممكن في زول فعلا حاليا يكون أنا ما عارف طيب أنا أكتشف كيف، يعني أنا أكتشف كيف أنا شنو اللي بحبه شنو اللي بكرهه شنو اللي بينفع معي شنو ما بينفع معي، شنو مثلا المجال اللي أطرق له ما أطرق له، شنو الحاجة اللي أكون بسويها وما بسويها، مثلا أتكلم كيف مع الناس ما أتكلم كيف مع الناس، أكون بأخذ انطباع عن الناس ولا ما أخذ انطباع أصلا عن الناس. كل الحاجات دي أنا أكون كيف بعملها، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون أسئلة لناس كثيرة شديد. وفي ممكن من ضمن الحاجات الإجابات اللي أنت قلتها كان قبل إنه أنت ممكن تجرب، في حاجات كثيرة محتاجة لتجربة بجرب أكثر من مرة عشان ممكن توصل لنقطة معينة. لكن في نقطة أساسية ومهمة شديد، لأنه أنا متأكد أي زول حاليا بيسمعنا طيب كلامكم ده كويس حلو، لكن ما برضو رأي الناس يعني مهما نلف ونمشي ونجي ما حنعرف نقول يا أخي أنا الزول ده مستحيل ما أسمع رأيه، أو أنا مستحيل ما أسمع رأي الناس، أو ما الحاجة اللي هي ممكن تكون ما بتهمني، أو زي أنتوا دارين تحرضوا على حاجة زي كده، في حين أنه يعني ممكن تكون في زول تخلق حاليا جواه نوع من التضاد يعني
1: بالضبط
0: في الموضوع ده. شفت التضاد دي؟
1: لا لا لا أنا ما شاء الله
0: يبدع. المهم لكن الأساس في الموضوع ده دايرين نتكلم إنه ربنا رأيه شنو في الحتة دي
1: بالضبط.
0: يعني هل إحنا يعني في حاجات بتقول لنا في الكتاب المقدس أو بتحفزنا أو بتخلينا إنه إحنا نكون بنهتم برضو برأي الناس في جوانب معينة في حاجات معينة، فدي حتة محتاجين نتكلم فيها شوية. يعني
1: صدقيني أنا ما أعرف إذا كان الحاجة دي ربنا مطالبنا بها شديد، حكاية إنه اسمه شنو نكون بنسمع رأي الناس أو مش بنسمع لكن بنمشي وراء رأي الناس. لكن الشيء المتأكد منه تماما إنه الكتاب المقدس ما ضد التشكيل الاجتماعي ده، إنه يكون نحن مجتمع يكون عندنا ثقافة معينة، يكون عندنا طريقة معينة بنحيا بها حياتنا، في ستاندردز بنخطة، طالما هي ما قاعدة تتضارب مع الستاندردز مع ربنا بتاعت ربنا فدي دي دي حاجة كويسة جدا بالنسبة لي. الحاجة الثانية المشورة التشارك في الآراء في الأفكار في الحاجات دي حاجة كتابية شديد، وكمية الأمثلة للحاجة دي كثيرة جدا جدا. وبرضو تحمل النتائج بتاعت قراراتنا دي برضو حاجة كتابية. كيف أنا أصنع قرار ما يكون حق بس أناني بيركز علي أنا وبركز على الحاجة اللي أنا عايز أصلها أنا، أو حتى الحاجة اللي عايزين يصلوا لها المجتمع بتاعي بس، لكن الحاجة اللي فعلا بترضي ربنا، الحاجة ربنا ممكن يكون عايز لي برضو. فدي حاجة أنا أتمنى إنه نكون بناخد فيها يعني رأي أكتر، سواء كان هسي منك ولا من المستمعين من كمان تسمعنا. يعني دي نقطة مهمة جدا.
0: وكمان غير كده أنا بحس إنه بجد يعني في أوقات لما أنت فعلا تسمع آراء كتير بالذات من الناس، رأي ربنا ذاته في المواضيع أنت ما بتاخده من شدة إنك أنت شايف إنك أنت أخذت آراء كثيرة. ومرات أنت لما تتعرض أصلاً لآراء كثيرة بتتقفل تلقائياً، يعني أنت تلقائياً تلقى نفسك إنك أنت اتقفلتها خلاص يعني تحس نفسك انه يعني ما قاعدة تسمع رأي تاني. فلما تتطرق طوال أصلا لآراء الناس حترجع نفسك انك انت رأي ربنا ما عارف تديه مساحة في حياتك انك انت تسمعه. وبتحس نفسك انك انت تعبته يعني, حاس انه انت تعبان انك انت ما عارف تلجأ له, ما عارف تجيه وكذا وتعرف في الموضوع ده مثلا ممكن يكون رأيه شنو. بس بيبقى السؤال الحقيقي, انا اللي يعتمد برضو عندي يقين في جواي انه ربنا عنده رأي في تفاصيل حياتي
1: برضو.
0: اللي يعتمد على عندي يقين في الحتة دي, لانه مرات انا ممكن احس انه يا اخي ربنا بس بيقول لي اعمل حاجات معينة
1: ما بيهمه الحياة,
0: ولكن الحياة التانية كده دي ما مهمة شديد بالنسبة له. يعني ما مهم شديد بالنسبة له انه يا اخي انا بالضبط قلت شنو ولا ما قلت شنو بالضبط, مثلا انا كيف بتعامل مع الناس او ما بتعامل مع الناس. يعني المهم انه انا خلاص انا اكون عملت فروضي, سويت حاجاتي كده تمام, انا كويس. يعني
1: في ناس فعلا عند الايمان ده, يعني عند
0: بالضبط
1: الحتة بتاعت انه ربنا اصلا ما بيهمه كل التفاصيل بتاعت الحياة. هو عايز منك عبادات معينة, عايز منك مثلا مشيت الكنيسة يوم الأحد, جيت ما عارف قريت الكتاب المقدس الصباح بدري, عملت الحاجات دي بالزبط. صليت بس ده ربنا اللي عايزه منك. في حينه هي حياة متكاملة, يعني ربنا ده ما بيطالبنا مثلا بفروض معينة لازم احنا نعملها عشان بعد كده هو يحدد هو راضي عننا ولا لا. لكن الفكرة انه هي حياة مفروض نعيشها. فدل دل دل دل دي السؤال انه يعني كيف نقدر نعيش الحياة اللي هو عايزها دي. نقطة تانية مهمة, ودي من حاجات صراحة انا مشغول بها جدا الفترات الفاتت دي, انه ربنا مغيم حياتنا ككل. يعني وبعد ذاك اي حاجة انا بعملها هي عند ربنا حاجة كبيرة. خلاص الطريقة اللي أنا بتعامل بها مع ناس البيت, الطريقة اللي أنا بمشي بها في الشارع, الطريقة اللي أنا بأدي بها شغلي مهما كان هو عامل كيف, لأنه الشغل عند ربنا ذاته هو حاجة مقدسة. ما حاجة ساي, لأنه ربنا يعني لو رجعنا سفر التكوين في البدايات قال نعمل الإنسان عشان شنو في النهاية؟ عشان يعمل
0: الأرض. في الأرض أو يسمي
1: بالضبط. فهو خالقك عشان تشتغل. فبعد ذاك تاني حتى لما يجي يوصى هذا محاوب يقول لهم شنو, أسمروا وأكسروا واملوا الأرض. خلاص ففي الحتة بتاعت إنه يعمل الأرض دي قال لك يعمل الأرض ويعني يخضعوا الخليقة, يعني إنه مسؤولين إنه نوصل الصورة بتاعت ربنا أو الرسالة بتاعته والجمال بتاعه والحاجة دي نظهرها في الخليقة. اللي هو مسؤولية دي تجاه الحيوانات الموجودة, تجاه الأرض نفسها, الشغل بتاعنا, القراية بتاعتنا, الحياة دي كلها أنا مسؤول منها قدام ربنا. فدي حاجة مهمة, وإنه بتدي قيمة أكبر. يعني مثلا حاليا القيمة بقت إنه أنت المغيم أكتر هو اللي بيدخل قروش أكتر, او مثلا المغيم اكتر هو اللي عنده فولورز اكتر في السوشيال ميديا.
0: صح,
1: المغيم اكتر هو الزول مثلا اللي بيتكلم في مؤتمرات, اللي بيتكلم في قدام جمهور كبير, بيغني, بيعزف موسيقى, بيعمل حاجه زي, فبيقى في
0: تقييمات
1: يعني اي حاجه معينه, شكل معين للانسان الناجح. فدي النقطه اللي هي ما سليمه, اللي هو ربنا بالنسبة له القيمة بتاعت الزول اللي بيجي ينظف الشارع هي نفس قيمة الزول المسؤول كبير جدا في الدولة. في الأخير ده إذا قصر في مسؤوليته بتاعت النظافة هيأثر على الدولة كلها أو على الأرض كلها.
0: صح,
1: وداك برضو إذا قصر هيأثر على الأرض كلها. دي حاجة يعني يعني منطقية شديد, إنه أقل عمل في الدنيا دي هو مغيم, حتى لو إحنا شايفينه قليل لكن عند ربنا هو عنده نفس التأثير وعنده نفس المسؤولية دي. ودي حاجة مخيفة, إنه مرات إحنا بنتكل على حكاية إنه يا أخي أنا ما بعمل حاجة مهمة
0: وأنا ما المسؤول.
1: بالضبط, أنا مجرد زول مثلا حتى في الكنيسة, أنا بجي بحضر الكنيسة وبطلع ما عندي حاجة. لا, أنت ربنا برضو مطالبك بحيات مفروض في حضورك ده يكون عندك ناس بتشجعهم, ناس بتسأل منهم, ناس بتعمل. فعشان أنا ما أكون مغيم نفسي,
0: صح.
1: بس بنظرة الناس ربنا عنده نظرة للحاجة دي. مرات كثيرة أنا بشوف نفسي فاشل عشان أنا الحاجة اللي وصلت لها مثلا ما هي الحاجة اللي وصلوا لها الناس حواليني. مثلا أنا زول بيتنا كله دكاترة ومهندسين وبتاع. فأنا شايف نفسي أنا ما في حين أنا ممكن أكون أنا السبب إنه الناس زي كلهم بيقوا دكاترة ومهندسين وأنا ما عارف. يعني أنا زول بهتم بالناس زي بسمع مشاكلهم بساعدهم في حاجات كثيرة. مثلا الأم اللي هي مثلا بتضحي بزمنها بتعمل أكل بتهتم بملابس عيالها بالحاجات دي. هي شريكة كبيرة جدا في نجاح أي دولة حتى لو هي ما شايفة. يعني هسه الأصوات اللي بتنادي إنه صح. المرأة ما مكان المطبخ أو البيت أو اللي هنا ما الفكرة ما في إنه مكانه وين. يعني أها لو المرأة بقت رئيس الدولة وهي ما متعلمة برضو ما حنستفيد حاجة. لكن الفكرة إنه أنت محل ما أنت قاعد أنت عندك دور وعندك سواء كان الدور ده إنه أنا بس أربي أولادي ولا الدور ده إنه مثلا أنا أكون مستشارة كبيرة في الدولة ومسؤولة من ناس كتار ما فرق. هي غينتك في الأخير. ف يعني المجتمع للأسف بقى عنده نظرة كده بتاع التغييم ما سليمة نهاية.
0: والحاجة اللي هي بتخلي أو بتحفز النقطة دي أصلا أو الصوت ده جوانا إنه أنا ليتمدى مقيم أو ما مقيم أو كده أو ليتمدى أنا بعمل حاجة أصلا يعني أنا زول ولا ما زول بمدى تعرضك للناس أصلا. فما خاتين إنه ليتمدى أنت الحياة بتعملها ربنا هو اللي بشوفها
1: بالضبط
0: عرفتها. فأنا ليتمدى معرض للناس فده النجاح. يعني مثلا أنا لو زول بظهر شديد للناس هنا ده في الحتة دي في نجاح فاهم أيوة. او فشل او كده. لكن وانس انه انا قاعد مثلا في بيتنا فتأثير شنو فبجد هو تأثير شنو او انا قاعد اتعامل مع شنو. ف الفكره بقت بالكميه مش بالكيفيه او الجوده نفسها
1: أيوة.
0: بس انه الكميه تكون كثيره الناس كتار مؤتمر كبير سوشيال ميديا فولورز كتار. فانا وانس انه انا تأثيري كبير فأنا في وقت ده أنا هنا في نجاح في حاجة أصلا هو في شيء عموما. فلكن إنه زول قاعد في البيت مثلا ربة منزل أو كده ده ما قاعد تعمل حاجة. أو حتى لو شخص متقاعد أو كده إنه ده زول كده ما بيعمل حاجة أو ده زول ما قاعد يسوي شيء أصلا عموما أو هو ما ده ماشي عرفت. فللأسف بقت الشيء أو ماشي القيمة أو عدم القيمة بيعتمد أنت مثلا بتعمل كمية الحياة بتعملها. فهي للأسف دي كمان جزء من المفاهيم الغلط أصلا عندنا عن النجاح وعن الوصول وعن الحياة دي كلها. إنه أنا ليتمدى بجتهد شديد أو بقدم كثير أو بسوي كثير أو بعمل كذا حاجة أو بنجز كذا حاجة في نفس الوقت. فده بنشوفه ده كده قمة النجاح ده قمة الإبهار. فللأسف إنه مفهومنا عن النجاح وعن القيمة وعن الوصول وعن كل الحياة دي اتشوهت بحياة كثيرة. ففقدت بجد المعنى بتاع الشخص اللي بيعمل أو مركز حتى مع شخص واحد
1: بالضبط
0: أو مركز مثلا مع ناس بيتهم بس مركز بس مع أولاده بس مثلا مركز مع أحفاد ومركز مع كده. فللأسف دي فقدت قيمة ده وخلتنا نشوف إنه دي حاجة قليلة حاجة بسيطة. بالإضافة لأنه كمان يعني مثلا بشوف انه ده برضو عنده تأثير. يعني احنا الشباب طبعا كده كده بنتأثر بحياة كثير شيء لكن كمان بشوف انه حتى الناس الكبار دي حياة بتأثر عليهم شديد. انه مثلا انا ذاتي مثلا اكون بحضر يعني لزول كبير مثلا يعني واحدة مثلا كبيرة بعمرك ما بعرف لك كم 70 سنة بتلعب بالي مثلا تمام. فانه دي زولة يعني هي في العمر ده لكن بتعمل للحاجة دي تمام ولا وناجحه ويعني زوله كويسه مثلا يعني حتى مثلا ممكن تكون تعمل باركور والعاب يعني هي أيوه. يعني مثلا مع عمره حاجه
1: في ناس كتير في عمره بيعملوها
0: بالضبط كده. فدي حاجه او واو بتاع وكلام زي كده. فدي ممكن تخليك انا في جواي انه حبوبتي العمره برضو 72 سنه نفس عمر الزوله دي انه يا اخي حبوبتي بس قاعده ساي غير انه بس يا بتجيبي يا بتسوي يا بتفعلي يا بتعملي دي انه هي كده خلاص ما قاعده تعمل حاجه. فانه هي يعني وجوده ما عنده نفس ذات القيمة
1: هي حاجة بجد بنزرعها في بعض شديد. يعني اللي هو بنخط احنا ستاندردز من غير ما نحس. يعني ابسط شيء مثلا لما يجي يقول لك يا اخي يا سلام انت طفل صغير مثلا يا انجي انت مثلا حتبقى حاجه كبيره. هم من الاول خاطين لك
0: الكبير ده اللي حايفه يعني
1: انه ده قيمتك انه انت لما تكوني زوله مثلا. واكتر حاجه بتضحكني اللي هو يقول لك انت انا حاسس انه فلان ده حيبقى خادم كبير. فهو اذا انت مسكت الكلمه نفسها هي خادم يبقى كبير كيف تاني؟
0: بالضبط كده.
1: ما انت بالضبط يعني انت مفروض تخدم في الحاجه اللي انت موجود فيها. فبس ده خلاص ده وضعك دي الحاجه مثلا ربنا خدتك فيها. فانت كيف انت تكون زول امين اكتر من كبير؟ تكون زول مثلا عندك مبادئ اكتر من انك انت عندك ناس كتار بيتابعوك ولا لا. ممكن يكون زول واحد بس انت اثرت فيه وده ربنا عايزك تاثر فيه وانجزت مهمتك بطريقه حلوه جدا وربنا يكون مبسوط منك حتى لو ما كل الناس مثلا مبسوطه منك. لكن هي ما في الحته بتاعت الستاندرز سواء كان للناس صغار ولا الكبار. يعني مرات حتى احنا كشباب مثلا بنخط على الناس الكبار اللود بتاع انه ليه انتوا ما عملتوا لنا.
0: وانت حاسس ناقص شنو ما تعمل حسي
1: بالضبط. انت زمان لو اجتهدت ابوي مثلا كان هسه يعني احنا عندنا بيوت كثيره مثلا ولا كان يعني او انت زمان صح. مثلا اللي هو الفيديوهات شفت اللي يعني يقول لك جدك سنه 60 وكان البيت بيجينا واحد فهمتي
0: قال لا ده بعيد
1: لا لا الرياض دي شنو دخلها
0: في هذا كنا نتكلم فيها انا وساردس برضو انه يعني حتى مثلا تاثير الكلام زي ده حس حاليا في كلام انه مثلا انت لو ما طلعت لايف في تيك توك فانت برضو نفس الشيء إيه؟ نفس الحكايه يعني انت حتبقى زي جدك اللي كان زمان رفض انه يشتري البيت ب 6 جنيه حس ترى في تطلع تيك توك زمان انا ما حطلع لايف في تيك توك فدي عوار ازاي فحد انت ولا قدام واحفادك هيقول لك كده
1: فغيته يعني نحاول يعني هو صعب الحاجه طبعا لكن حته انه ما نخط ستاندردز للناس من غير ما يعني ونشوف دائما الفكره دائما في المرجع. يعني انا لو عندي مرجع حاجه برجع لها ده مهم شديد اللي هو المرجع انه ربنا بيشوف الحياه كيف ربنا بالنسبه له النجاح عامل كيف الشغل القيمه الدراسه الحاجات دي هي شنو في نظره ربنا. ده الاساس المفروض دائما ارجع له.
0: وحابة كمان بس أضيف على النقطة دي بالذات لأنه دي نقطة مهمة شديد إنه أنا محتاجة أسكت الضوضاء الكثيرة حواليني دي
1: بالزبط.
0: يعني ما غلط مثلا لو زول فترة كده قرر إنه يا أخي مثلا ما يخش السوشيال ميديا نهائي أو حتى في السوشيال ميديا يختار حاجات معينة يحضرها أو مثلا يعني يحضر بعض الأشياء ما كل حاجة حيتعرض لها في السوشيال ميديا حيحضرها كلها أو كل شيء حيشوفه أو كذا إنه حياة معينة محددة مثلا ما غلط. يعني لأنه تعرف الضوضاء دي بجد فعلا بتخلي إنه الصوت الأساسي ما تعرف تسمعه
1: بالضبط
0: اللي هو صوت ربنا الأساسي ما تعرف تسمعه وما تعرف ذاته إنك أنت تدي الأولوية له. فأنا برضو ما بحب كلمة الأولوية لأنه هو ما أولوية هو أساس هو حاجة في كل حياتنا. بس للأسف مرات أول حاجة بنلجأ لها إنه يعني نمشي نسمع يعني آراء ناس تانية نسمع آراء حياة تانية ولما تيجي في الحتة اللي هي بتاعت إنه تيجي تسمع رأي ربنا في الموضوع فبتلقى إنك أنت ما قادر. فإنك أنت في الأول قبل كل حاجة لما يكون فعلا هو ربنا الأساس في حياتك أول رأي حتلجأ له هو ده. أول حاجة حتمشي لها هي إنك أنت تقعد قصاده وتشوف هو قال شنو. والحاجات يعني رغم انه الكتاب المقدس مثلا ممكن يكون القصص تكون قصص قديمه يعني مثلا لما نجي نتكلم عن لما نجي نتكلم مثلا عن الفتية الثلاثه مثلا انه الفتية الثلاثه كان في الوقت ذاك انه هم يعني في كلام انه تسجد للملك ولو ما سجدت له ما عارف ليك بيحرقوك وتحصل شو. طيب دي ما حاجات بتحصل زمان والكلام ده وكذا بس انه هم كانوا امينين وكانوا في انه ما بالضروره يعني انت كملك شايفني انا زول مطيع لك ولا ما مطيع لك ولا انا عندي حاجات اساسياتي تمام، بغض النظر عن انك انت نتيجه الحاله دي ممكن تكون شنو. دانيال نفس الحكايه، ما كان همي وراي الملك ممكن يكون بيقول شنو ولا ما بيقول شنو، لكن كان بيعلن انه هو بيعبد اله تاني غير الملك ده. فبنلقى انه لو يجينا شفنا كل القصص في الكتاب المقدس ممكن نحس انه طيب دي قصص قديمه، حاسه يعني حيخطوني في جوب اسود مثلا، ولا حيدخلوني في
1: احنا اوريدي في جوب اسود
0: كده، وحدبقى انك انت يعني حاسس انه دي قصص قديمه. بس في الحقيقه انه حتلقى انه القصص دي بتلمس، وحتلقى انه ربنا عاوز يتكلم لك من خلال القصص دي اللي هي حصلت زمان قبل 5-6 ألف سنة تمام، و7 ألف سنة. ممكن تلقى انه الكلام ده لغايه يوم الليله، مش ممكن، اكيد حتلقى الكلام ده لغايه يوم الليله،
1: مرات بتكون مطابقه شديد يعني،
0: ومرات تبقى مطابقه بالضبط.
1: يعني هو يعني مثلا الظروف ممكن تكون مختلفه، يعني مثلا زي ما قلت انا ما في جوب اسود، لكن او ما في اسود فعليين، لكن في حاجات كثيره مثلا ضغطاني حاصراني حابساني في حته معينه، فانا مطالب انه عشان اكون انا في الحته اللي انا فيها دي لازم اعمل كده. دي الثقافه بتاعت الشغل ده، دي الثقافه بتاعت مكان بيئه العمل عامله زي ده
0: بالظبط كده.
1: فانت لازم عشان تكون زول مرحب بك في الشركة بتاعتنا دي ولا الشغل بتاعنا ده،
0: لازم تكون طبال
1: بالضبط مثلا يعني انت لازم المدير ده لما يجي تقول يا سلام يا أخي والحياة ما بتمشي بدونك والكلام ده
0: أحسن.
1: فدي دي دي بيت العمل بتاعتنا عاملة كده. فانت لو انت ما قادر تكون قادر انك تكون متواجد في الحتة دي بالشكل ده، انت ما مرحب بك شديد. ف سؤال حقيقي جدا انه انا كيف في حته زي دي اكون بطبق المبادئ بتاعتي بتاعت ربنا من غير ما حتى انه انا افقد الناس، من غير ما اضطر انه اتشاكل مع زول او زول يتشاكل معي او كده. فالحاجه دي تحدي كبير وما بقل اعتقد عن جب الاسود يعني، نفس الفكره. انت لو انت حت تستمر تكون زول مؤمن وبتعبد إلهك، انت ما بتنفع معنا، انت مكانك هناك في حتى نحن حنطردك من الشغل بتاعك ده هناك. فكيف انا استمر بنفس الأمانة من غير ما يعني احنا ما شفنا دانيال مثلا مشى نبذ الملك وانت قايل نفسك شنو، انت ما إله وانت قايل انت هنا ونحن ما عندنا لك حاجة والكلام ده. لا، هو بس عمل الحاجة اللي هو بيعملها كل يوم، ما يعني لا قلل حاجة لا زاد حاجة. فكيف انه انا استمر بالامانه بتاعتي وانا حتى ممكن اكون في حته توكسيك، حته ما ظريفه، ناس ما محترمه، لكن ده انا
0: بالزبط.
1: وما غلط انه انا اطلع، لكن انا عشان ما الناس تفتكر انه
0: استمر
1: يعني استمر اكون شغال في حته كعبه وانا عامل فيها انه انا مؤمن وما بتاثر وكده. لا، اذا انا حاسس انه انا هطلع اطلع اوكي بسلام، لكن
0: بسلام دي اهم حاجه
1: بالضبط.
0: يعني تطلع بسلام دي بجد اهم حاجه، يعني لانه ما بالضروره العلاقه تكون طيبه يعني. يعني مرات بجد انت ممكن تطلع من مكان فعلا انت العلاقات ما طيبه، الناس ما ماخده عنك احسن حاجه واحسن صوره، او ممكن تكون بعد ما انت مشيت بتتكلم عنك احسن كلام. بس مهم انه انت ما تفقد انت يعني بالضبط. بجد يعني ما تفقد نفسك وما تنجرف، لأنه هو فعلا صراع هنكون بنعيش فيه لغاية آخر يوم في حياتنا. بس السؤال الأهم إنه أنا أساسي شنو، وليتمدى الصراع ده بيجرفني أو بيزحاني من الأساس بتاعي عموما. ففي كومنتات على فكرة كثيرة شديد، ممكن نقرأ لفيدال بيقول Good morning Dr. Samuel and lovely Angie. Oh Miss Angie, I missed you. يا فيدال يا أخي صدقني يا أخي كل الشوق صراحة، يعني حقيقي أنا ذاتي طولت ما قريت الاسم ده، يعني الاسم كده منور منور حقيقي يعني. فصباح الخير ونتمنى تكون بخير. Your worth is determined by you not by the eyes of others, stay true to yourself. يا سلام يا فيدال، شكرا كثير للكلام الجميل واللذيذ ده. في عايد بيقول عايد ابراهيم بيقول صباح الخير، صباح النور عليك يا عايد، مبسوطين بك جدا جدا. قدوره يا قدوره زولنا شديد بيقول صباح الخير وصباح الامل وصباح يدخل البهجه في نفسك وصباح مشبع بالمحبة والتفاؤل الجميل لشخصكم الراقي بحضوركم السمح وحلاوة الحديث وسرد الكلام وسماحة الراديو وظهور الأنيقة الجميلة وسماحة الطلة الباهية بتن وحبيبتنا إنجي وطلة أخونا الراقي الأستاذ صمويل. متعكم الله بالصحة. يا أخي الكلام ده كيف؟
1: قدورة دائما بتجلنا
0: يا كلام ممتاز جدا يا شكرا كثير يا قدورة يا أخي. نشكر الإخوة براديو سمر لطرح المواضيع السمحة والمهمة جدا. موضوع حلو فعلا تكون زول يجب

0: الغالية مزاهر والأخوات أريج وإسلام وكل الأبناء، ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام. أوكي، كل الشكر والتقدير والاحترام أحبتي كل طاقم الراديو وأنتم بالذات. يا سلام يا قدورة، يعني يا صديقين كلامك لذيذ يا أخ، كلامك حلو عديد أنيق شديد بجد، يعني كلام حلو شديد. شكرا لك كثير يا قدورة، وسلاماتنا للزوجة مزاهر وللأخوات كلهم ولكل الأهل في الجزيرة كمان. وبنتفق معاك جدا في كل كلمة قلتها. طيب، عشان احنا فاضلنا 3 دقائق، فحابين نقول كل الإعلانات بتاعتنا للناس اللي بتسمعنا في الابليكيشن والناس اللي بيسمعونا في الساتلايت. طبعا يا جماعة البرنامج بتاعنا وبرضه بيسمعونا في فيسبوك. طبعا يا جماعة اللايف بتاعنا كل يوم من الساعة 9:30 صباحا لغاية الساعة 11 بتوقيت السودان. ده اللايف بتاع صباح بلدنا، وعندنا ساعة سمر مع زميلتنا الغالية إيناس من الساعة 4 للساعة 5. وكمان بنشجعكم تحضروا البودكاستات الحالية بنعرضها في الصفحة. عندنا بودكاست أضل البريد، وخلاص هو قرب إن هو ينتهي، وعندنا كمان بودكاست جرعة وعي مع أستاذ رأفت والأستاذ الغالي سمعان. كمان بنشجعكم جدا انه تحضروا البودكاستات دي وتدونا رايكم كمان في موضوع ومحتوى البودكاستات. وطبعا يعني الجاي لسه كثير يا جماعه، وفي القديم برضو كثير، فاحضروا القديم وشوفوا الجديد كمان الجاي. وبنشجعكم كمان تشاركونا بالحياه اللي تحبين نتكلم فيها في الـ في الـ في الراديو، اذا كان مواضيع او كده للناس الستلايت والناس اللي في الابلكيشن. في الابلكيشن ما ممكن ما تقدر توصل لنا، لكن في الستلايت طبعا الرقم الظاهر قدامك ممكن ترسل لنا فيه اذا كان عندك موضوع معين تتكلم فيه، او رايك في الحلقه بتاعت الليله، او رايك في حلقات فاتت حبابك ممكن ترسل لنا. وبالنسبة للناس الابليكيشن طبعا انتوا ناس حلوين جدا جدا جدا يا ناس الابليكيشن، ولذيذين جدا، لكن طبعا حابين برضو يعني نشوفكم، دايرين نشوفكم، فكده رسولينا في الفيسبوك، في انستغرام، في تيك توك، في اي منصة من المنصات دي. وكمان ما تنسوا يا جماعة اليوتيوب، اليوتيوب ده لذيذ جدا طبعا، يوتيوب ده احلى كمان من السوشيال ميديا، لانه هو حاجه محدده بتخش بتشوف الحلقه، ما في حاجه تانية بتشغلك. فبنشجعك برضو تحضرنا وتتابعنا في اليوتيوب. وشكرا حقيقي لكل زول كان معانا في الحلقه الليله، في ايه وهبه عبدو وتريزا موسى وعمر السنوسي وتوتو وكمان محمود تيراب. بالحقيقة يعني نشكركم كلكم. في كمان نهاد is watching، يعني بنسلم عليك يا نهاد كمان. وحقيقي شكرا لكل زول كان معانا في الحلقة دي. تحب تقول شو للناس دي يا
1: صديقني؟ جد شكرا، يعني شكرا لكل التعليقات يعني جميلة. أنا تكيفت إنه الناس في يعني إحنا في نفس اللاين، يعني ناس صح. يعني داخلة شديد في الموضوع بتاع الحلقة، وده لو دل انه يدل انه فعلا الناس مشغوله بالفكره دي وقاعده تفكر فيها. فنستمر ناخد اراء بعض، نستمر نشجع بعض، لكن ما نضغط على بعض انه لازم الاراء اللي بنقولها دي نعمل بها.
0: القرار قرارك
1: بالضبط، نكون مسؤولين من قراراتنا، ننبسط بنتائج القرارات بتاعتنا، ولو حتى في غلط ما مشكله نصلح ونمشي لقدام.
0: شكرا جزيلا يا حضرة الدكتور الأستاذ صمويل أبرهة. لكن بجد يعني فعلا حلقة كانت جميلة جدا، وشكرا لكل زول فعلا كان بيحضرنا وكل زول أدانا رأيه وتكلم والكلام ده. نشجعكم. اللايف هو هنا انتهى، لكن ممكن ترسل اللايف ده، هو حيكون قاعد طبعا بيكون متاح قاعد لغاية مدة شهر كده في الصفحة، لكن بعد كده ممكن تلقاه في اليوتيوب لو تعاوز ترجع له تاني، يعني في ممكن تلقانا في اليوتيوب. لكن مشجعك إنه الحلقة دي كان عجبتك.

بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجع عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولاب يتملى حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي يتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولاب يتملى حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولاب يتملى حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني

0: تكلموني اقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: انا دكتوره سالي مجدي، انا طبيبه خريجه من جامعه خرطوم، وكلنا بنعرف جامعه خرطوم. تحياتي للدكاتره والبروفيسورات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم. وانا مبسوطه اني انا موجوده عشان اتونس في الحاجات الناس محتاجه ليها، ومبسوطه اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقه، نخش المعمل. اول حاجه يا دكتوره سالي، طبعا جامعه الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنه، نشوف فيها شنو الامراض المزمنه، بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك. وبعدين رسلوا لنا اجاباتكم طبعا في الكومنتات، واسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الامراض المزمنه وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. اكيد نحن بنستقبل اسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقه، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقه نسينا جزئيه صغنونة او حاجه كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها اكتر، فارجوك اسالنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الامراض المزمنه. دكتوره سالي، الامراض المزمنه في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري، لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال ولشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة، يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر، دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الإنسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه إنسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الإنسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين، لأنه الجسم أساسا ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماما، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة، فالعلاج هيبقى إننا ما ناخد، ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج يعني ما يعني ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة التقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه، يعني
1: الفواكه اي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي اهم حاجه يا دكتوره. طيب لا. احنا يعني كده يعني واحده بتقول لو ما يعني لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجه اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاتره انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس. احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور، يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة.
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، استخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الابيض ده. لو في سكر اسمر طبعا، السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه اسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني أنت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني كويس. الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز. تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب السودان، كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر
0: كويس، عشان ردة،
1: عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة كويس، ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. فبرضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا أخي ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا هاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تاكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة. يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر تتحرك
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس. على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل، مايا تشرب سكر، تشرب السكر لشنو؟ وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر وياكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت يعني قبل ما تأكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتأكل وتشرب ليه.
0: أكيد.
1: متحرك في شنو؟ محتاج طاقة لشنو؟ الأطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر.
0: أكيد دكتورة، خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها. لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكري ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس، العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج. يا جماعة معلش، دي نصيحة مني لكم، السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زولقة، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس، خلينا نسميها كده، الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها. تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس، أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت، وقع فجأة أغمى عليه، فقد الوعي. انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اكل سكر كتير، فالسكر بقى مرتفع، بقى سكر عالي. تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمليه والاغماء دي شنو. كويس. هو وقع، بتجيب سكر تحطه له في خشمه، حبة سكر كده، ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم. كويس. أو لو حتة وصلت لغاية المعدة، السكر طوال هيفوقه.
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغل الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر السكر العالي الواحد ما هيفوق, وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت, لازم تجري بيه المستشفى طوالي, لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر, الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعة السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها, يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر اكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده انت اول واحد, اول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة مويه, ما تدي حلواي عشان ما يتخنق, بس السكر كده معاه حتة مويه بيفوق. يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده انقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله, لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت, يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر, واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين, انه نحن ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد. يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعة معينة, يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعة, فلما يبدأ يصل 300-400 ببدأ ازيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الانسولين تسبب الوفاة؟
1: طبعا سبب الوفاة بانها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول انه ما نزيد الجرعات تحت الانسولين برانا, يعني حتى لو السكر زاد انت ما تزيد الانسولين. كويس, ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب, من غير دكتور. دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة, انت ما تزيد براك. اللي انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبة الجاية ما تاكل سكر, ما تاكل عيش, ما لغاية اخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل, ما بتعمل حاجة, ممكن نستنى, لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة ما هتعرضك لأذى, ما فيها مشكلة, لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش. ده الافضل, ده الاحسن. خلاص
0: قعدنا في موضوع السكر كتير, لأنه زي ما قلت لك
1: السكر ده كتاب.
0: السكر كتاب السكر. لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة, يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني إنه يكون في عند الناس الكبار, في يعني بيجي للناس الكبار, ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية, لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه, يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط, دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار, وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي. يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول, 120/80
0: اللي هو يكون مقسوم كده لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130/90 ده ضغط عالي, ده ما طبيعي, ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة, يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130/90 أو 140/150/100 حاسة دي لقيته 150/80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة, ما هنقول فترة طويلة, يعني أسبوع تمشي تقرأ ليا ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا. وجيب القرايات، لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع
0: فعلا.
1: ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الأهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده. دي حاجه احنا بنسميها الضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة، يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.
2: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
3: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
4: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
3: فقال:
4: أين تريد أن نجهزه؟
3: فقال لهما:
5: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي، فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
3: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
5: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
3: وأخذ كأسا وشكر وقال:
5: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
3: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
5: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
3: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
5: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
3: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
5: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل 12. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
3: فقال:
6: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
3: فأجاب:
5: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر 3 أنك تعرفني.
3: وقال لهم:
5: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
3: قالوا:
4: لا.
3: فقال لهم:
5: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
3: فقال التلاميذ:
6: انظر يا سيد، هنا سيفان.
3: فقال لهم:
5: كفاكم.
3: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
5: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
5: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
3: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
5: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
5: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
3: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
6: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
3: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
5: كف عن هذا.
3: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
5: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
3: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
7: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
3: لكنه أنكر وقال:
6: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
3: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
8: وأنت أيضا واحد منهم.
3: لكن بطرس قال:
6: كلا يا رجل.
3: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
9: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
3: لكن بطرس قال:
6: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
3: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
5: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
3: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
10: تنبه، من ضربك؟
3: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
11: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
3: أجابهم:
5: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
3: فقالوا كلهم:
11: هل أنت إذن ابن الله؟
3: أجاب:
5: قلتم الصواب.
3: فقالوا:
11: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتله واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلقوا اسلقوا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
4: يا بنات القدس لا تبكين عليّ،

0: معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
1: يا أبي أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
0: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
2: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
0: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
3: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
0: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
4: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
0: لكن الآخر وبخه وقال له:
5: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا. أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
0: ثم قال:
5: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
0: فقال له عيسى:
1: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
0: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
1: يا أبي في يديك أضع روحي وديعة.
0: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
6: حقا كان هذا الرجل صالحا.
0: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم. وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: لوقا الأصحاح 21. ونظر عيسى فرأى الأغنياء يضعون عطاياهم في صندوق التبرعات في بيت الله، ورأى أرملة فقيرة وضعت فلسين، فقال:
1: أقول لكم الحق، هذه الأرملة الفقيرة وضعت أكثر منهم كلهم، لأنهم جميعا أعطوا مما فضل عنهم، أما هي فأعطت ما تحتاج إليه، بل كل الذي كانت تعيش منه.
0: وكان بعضهم يتحدثون عن بيت الله وكيف أنه مزين بحجارة جميلة وتحف قدمها الناس لله، فقال:
1: بالنسبة لهذه الأشياء التي تشاهدونها، سيأتي الوقت حين لا يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: فسألوه:
2: يا معلم، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟
0: فقال:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون: أنا هو، حان الوقت، فلا تتبعهم. وعندما تسمعون عن حروب وثورات فلا تفزعوا، لأن هذا لا بد أن يحدث أولا، لكن لا تأتي النهاية بسرعة.
0: ثم قال لهم:
1: تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث زلازل عظيمة ومجاعات وأوبئة في أماكن كثيرة، وتجري أحداث مخيفة وعلامات عظيمة من السماء. لكن قبل كل هذا يقبضون عليكم ويضطهدونكم ويأخذونكم إلى المحاكم والسجون ويحضرونكم أمام ملوك وحكام بسبب اسمي، فتكون هذه فرصة لكم لتشهدوا. صمموا على ألا تفكروا مسبقا في كيفية الدفاع عن أنفسكم، لأني أنا أعطيكم أقوالا وحكمة لا يغدر أحد من أعدائكم أن يقاومها أو يعارضها. ويخونكم الوالدون والإخوة والأغرباء والأصدقاء، ويقتلون بعضكم، ويكرهكم جميع الناس بسببي، ومع ذلك لن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم. أثبتوا فتربحوا نفوسكم. وعندما ترون القدس وقد حاصرتها الجيوش، فاعلموا أن خرابها قريب. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، والذين في المدينة يجب أن يخرجوا منها، والذين في الأرياف يجب أن لا يدخلوا المدينة، لأن هذا هو وقت الانتقام، حيث يتم كل ما جاء في الكتاب: يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق شديد في البلاد وغضب على هذا الشعب، ويموتون بالسيف ويؤخذون أسرى إلى كل الشعوب، ويحتل الأجانب مدينة القدس إلى أن ينتهي وقتهم. وتحدث علامات في الشمس والغمر والنجوم، وعلى الأرض تكون الشعوب في ضيق وحيرة بسبب ثورة البحر وهيجانه، ويغمى على الناس من الخوف ومن توقع ما يحل بالعالم، لأن الأجرام السمائية ترتج. ثم يرون الذي صار بشرا آتيا في سحابة بكل عزة وجلال. فعندما تبدأ هذه الأمور تحدث، انتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم غريبة.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: انظروا إلى شجرة التين وغيرها من الأشجار، متى طلع ورقها تنظرون وتعرفون من تلقاء أنفسكم أن الصيف غريب. وكذلك متى رأيتم هذه الأمور تحدث، أعرفوا أن الله أوشك أن يقيم مملكته. أقول الحق، إن الكل سيحدث قبل ما يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. انتبهوا لأنفسكم لئلا تنشغل قلوبكم بالملذات والسكر وهموم الحياة، فيأتي ذلك اليوم عليكم فجأة مثل فخ، لأنه سيأتي على كل حي على وجه الأرض. فكونوا يغيظين دائما، وضعوا الله لعلكم تقدرون أن تهربوا من كل هذه الأمور التي ستحدث، ثم تقفوا قدام الذي صار بشرا.
0: وكان عيسى في النهار يعلم الناس في بيت الله، وفي الليل يخرج ليبيت في الجبل المعروف باسم جبل الزيتون، وكان كل الشعب يذهب إليه في بيت الله في الصباح الباكر ليستمع إليه.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطلوبة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في صباح جديد وفي يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا، الصباح اللي دائما بيجمعنا على يعني مشارف المحبة بالخير وبالوفا. وبنقول حباب كل الناس اللي انضمت لنا، حباب كل الناس اللي بتتابعنا وين ما كنتوا، إذا كان داخل أو خارج السودان. تحية طيبة كمان لكل زول بتابعنا على الأبليكيشن، بنقول له أهلا ومرحبا بك. وكمان الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، حبابكم وأكيد مشاركاتكم وكمان طلتكم وتفاعلكم معنا أجمل ما يكون في الصباح ده. بشريات جميلة بيحمل علينا كل صباح، فيها بركات وفيها نعم كثيرة ربنا دايما بدينا لها في كل صباح، وكل صباح بيكون مختلف عن الثاني، وكل صباح بيكون فرصة جديدة للحياة. عشان كده خلونا دايما نخد كل صباح في يد ربنا، بنقول له أبدأ معانا اليوم، لأنه أكيد إذا أنت بديته معانا حينتهي بكل خير، وحيكون عندنا في إنجازات كثيرة ونجاحات كثيرة. لكن لو ما خدتناه في يد ربنا هتحصل عراقيل وحاجات كثيرة يمكن إحنا ما حنقدر نفهمها، ما لم نتذكر في آخر اليوم إنه أنا لما قمت الصباح ما قلت يا رب خليك قدامي وإنت أمسك زمام الأمور ونجح كل طرقي يا رب، وكون في كل خطوة في اليوم ده. سعيدة جدا كمان يكون معاي في اليوم ده الأستاذ الغني عن التعريف، الأستاذ أندرو أو أندراوس أو كما يحلو لنا إن نقول له أندرو، بنقول له أهلا ومرحب بك في يوم جديد وفي حلقة جديدة. صباح الخير يا أستاذ أندرو.
1: صباح النور، صباح الفل أستاذ إيناس، أهلا وسهلا بجميع مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير عليكم ومساء الخير عليكم مشاهدين ومستمعين راديو سمر في كل مكان. صباح جديد، ونتمنى أن الرب يدينا وقت طيب مع بعض والحلقة يكون مثمرة وفيه نحن نفرح ونبتهج مع بعض.
0: أمين أندرو. من هنا بتبدأ دائرتنا الصباحية، فيها الذكريات جميلة، فيها نغمات طيبة بنحملها في خواطرنا وفي ذكرياتنا عن الأهل والأحباب والسودان وبلدنا الجميلة. أول حاجة تحية صباحية للأسرة الكريمة، إن شاء الله رب أدتهم خبر يكونوا بتابعوك
1: أكيد.
0: تحية للمدام وللبنوتة الجميلة ولزملائك ولكل يعني زول حبي يعني تابع أندرو الليلة في الصباح ده، بنقول له أهلا ومرحب بك. ميساء أهلا ومرحب بك. مياس بتقول صباح النور والسرور، صباح ممزوج بلون الورد، يسعد صباحك وصباح المستمعين وصباح إيناس وصباح ست الكل. يا سلام على التعبير الجميل والرائع، شكرا على الكلمات الجميلة والسمحة. الناس دخلت علينا يا أستاذ أندرو بتسبح، أيوة بيصبح عليك كمان.
1: يا صباح النور على كل شخص صبح علينا، نتمنى أنه يعني يومك يكون جميل وصباحك جميل وانت بتشاهدنا وبتسمعنا من أي مكان وانت موجود فيه.
0: نصر الدين عثمان، حبابك يا نصر الدين، صباح الخير عليك، بقول يا سلام سمر وسمرة. يا سلام حبابك يا نصر الدين، إذا كان التعبير أنا قريته بصورة صحيحة. أهلا ومرحبا بك، وسعيدين جدا بانضمام كل الوفيين اللي دايما بينضموا لنا في صباحات جديدة. يمكن الوقت يكون مبدر شوية، لكن يعني بجد في ناس جميلة يا أستاذ أندرو بتكون مستنيانا في كل صباح،
1: متابعين و وكذا. نتمنى أنه الوقت ده يكون كويس وهم يستفيدوا كمان
0: إن شاء الله يا رب. يمكن موضوعنا الليلة أعزائنا المستمعين موضوع جميل وبنشوفه يعني من خلال العنوان ممكن يكون خفيف, لكن تعالوا الليلة كده نمشي للعمق شوية, نتبحر ونتونس ويعني نتحاور مع بعض, وأكيد إضافاتكم كمان بتكون حاجة جميلة لأنها هي البتدي دائما نكهة والبتدي يعني إضافة جميلة لمحاورنا اللي احنا أصلا بنكون خاتين نتونس فيها. هي مساحة للونسة, مساحة للتعبير, لأنه يعني راديو سمر منبر حر وصوت للزول اللي ما لاقي محل يعني يقول فيه صوته أو يكتب فيه مكنوناته أو يعبر عن كل ما يجيش في دواخله. حبابكم مستمعين, وأكيد موضوعنا الليلة يعني عايزين نقول يا أستاذ أندرو أنه الدنيا دي غريبة جدا جدا, فيها بنعامل الغريب بكل أدب وبكل لطف وبكل اهتمام وفي نفس الوقت بابتسامة عريضة حتى لو كنا زعلانين, لكن يعني أقرب الناس مرات يعني يعني بياخدوا عننا أسوأ نسخة. يعني قبل ما نقول ديل أهليب بتلقى الواحد دايما مكشر في وشهله, ما مبسوط معاهم, يعني مرات يبقى زي أيوب يعني أصحاب أيوب أو هم ذاته أو أيوب يسيبوا يلعن في اليوم اللي يعني هو قاعد فيه مع الناس ديل, يعني حتى هو بيقول عليهم الناس ديل. فهل يعني إحنا بنفتش في أهل ولا قبل ما نقول أهلي هل أنا أهل لهم؟ فيمكن دي حلقتنا الليلة أعزائنا المستمعين, عايزين كده نفتش عنا في داخل مجتمعنا السوداني وكمان يعني نخصص الموضوع أكتر وندخل داخل أسرنا ونشوف أهلنا إذا كانوا القريبين ولا البعيدين, هل أن إحنا فعلا أهل لهم ولا هم أهلنا وناس ساكنين معاهم ساي بس. فيكم يعني تشاركونا وفيكم تقولوا آراءكم, يمكن يعني في لخبطة شوية في العنوان لكن أتمنى أن يكون واضح. طبعا جاك شنو في رأسك يعني أو في يعني في فكرتك مجرد ما أديناك العنوان؟
1: جاء في فكرتي يا أستاذ إيناس أنه زي ما العبارة اللي أنت قلت ممكن يكون شوية أيوة. هم أهلي وأنا أهل لهم أو يعني ممكن هم يعني أحلي, هل أنا قاعد أقوم بنفس الدور اللي هم قاعد يقوم بو تجاهي؟
0: أيوه.
1: يعني نحن أحل كأسرة وكمجتمع بنكون موجودين في مكان واحد, لكن سقف توقعاتنا تجاه كل واحد بيكون أعلى لما ما نلقى ده. بعد كده بنلقى نفسنا شنو يعني ما مرتاحين ما بنتعامل مع بعض بطريقة كويس. لكن السؤال الجوهري حل أنا بحب أعملهم زي ما هم بحب يعملوني. دل فهمته من الموضوع.
0: يا سلام. وأنت فعلا كده وصلت الفكرة. يلا يا شباب الموضوع كده بقى واضح. إحنا بعد كده محتاجين يعني أول حاجة نعمل شير وكمان نتاقي أصحابنا وأحبابنا, وكمان إذا عندك زول يعني كده أنت ما كنت واثق إنه أنت أهله ولا هو أهلك, ناديه وتعال كده يعني نخط كده النقاط على الحروف ونشوف نسطر كمان تاريخ جديد لنا نحن ولأهلنا ولأحبابنا ولكل مجتمعنا السوداني. إذن أعزائنا حبابكم وصباح الخير على كمان أم حسن بتقول صباح النور والسرور حبابك يا أم حسون, إن شاء الله رب أنت أصبحت بخير وبعافية وكل الأهل طيبين. سارة مكنن صباح الخير يا بركة, أهلا ومرحب بك يا سارة وسعيدين جدا جدا بطلتك وبانضمامك وبوجودك معانا في بيتك طبعا يا سارة راديو سمر. إذن تحايا موصولة للأسرة وكمان نتمنى تفاعلك ووجودك معنا في حلقة اليوم. طوالي بتقول الأهل هم السند, ولو قدرنا نتجاوز المشاكل والخلافات اللي بتحصل بيننا ونعديها بتكون دي نعمة كبيرة. المهم ما نخلي المشاكل تفرقنا ونفضل دايما سند لبعض. يا سلام سارة أدتنا حاجة حلوة شديد, يعني إضافة بتقول الأهل هم السند. فعلا إذا جينا عايزين في الأول كده نعرف الأهل هم منه. أنا بفتكر يا أستاذ أندرو أنه مرات بنفتكر البيت ده المبني من 4 حيطان هو ياهو الملاذ وهو ياهو الأمان وهو ياهو أهلي وهو بغض النظر عن الأفراد الموجودين فيه. لكن الليل عايزين نقول للمستمع أنه البيوت ما بتتبني بس بالحيطان, البيوت بتتبني بالمحبة وبالاحترام. أيوة. بعد كده الباقي متروك لك يا أستاذ أندرو.
1: طيب يا أستاذ إيناس زي ما أنت قلتي الأهل هم الدائرة الكبيرة، لكن الدائرة الصغيرة بيبدأ من الأسرة، الأب والأم والأفراد الموجودين فيه، بعد كده بيتفرع للأقارب اللي هم فيه، بعد كده بيكون فيه نسب، بعد كده بيكون فيه زواج، بعد كده بيكون فيه أسرة ممتدة، بعد كده الأحل برضو بيكون فيه موجود فيه الأصدقاء والدوائر الموجودة شنو حوالينا. فالأحل هم مسؤولية ونحن دورنا تجاههم، ممكن يكون في رعاية، يكون في مسؤولية، يكون في اهتمام، يكون في تواصل جيد. يعني في حلقة بيربطنا ما عشان نحن كأسرة أو كعائلة فقط، لكن فصل الدم يعني حاجة مهمة جدا يعني ممتدة. فده تعريف بتاع الأسرة وتعريف بتاع الأحل، يعني الدائرة الصغيرة والدائرة الكبيرة بيمتد من الأسرة للأصدقاء بعد كده للأحل والأقارب، يعني بشكلية ده.
0: نعم أكيد في ناس بيكون فاقدين للجو بتاع الأهل أو الجو الأسري، الزول يقول لك يا أخي أنا قمت من غير أهل كيف ده بيكون يعني، أو قمت من غير أسرة أكيد بيحصل، لكن كده أنت وموجود لو سمحت زول مثلا يوم من الأيام قال لك عبارة زي كده يا أخي أنا ما عندي أهل أو أنا ما عندي أسرة، شعورك بيكون شنو تجاه الزول ده؟ إحساسك يعني بيكون شنو عن التعبير الصعب ده؟ سمعنا قبل كده يا أستاذ أندرو، أو صادفتك مثلا تعبير أو تعابير زي كده عن إنه يا أخي أنا ذاتي ما عندي أهل أو أنا ما عندي أسرة أنا بس قمت كده أنا الله ورقبتي؟
1: وطبعا ده موجود يا أستاذ إيناس، حتى ولو شخص موجود في وسط أسرة لكن بيكون عايش في غربة. يعني هو ما لاقي اهتمام، يعني الأب والأم بعيدين كل البعد، بيسددوا بس احتياجات يعني نقول مادية أو احتياجات يعني كليبس كحاجات زي كده، لكن الناحية النفسية والعاطفية والناحية ما في إشباع بالنسبة له. يعني هو محتاج لحد يسمعه، محتاج لحد يعني يوجهه، محتاج لحد يعني يقدم له حاجات غير الحاجات المادية ممكن يلقى من أي حد تاني. لكن كأسرة كأبو كأم هو داير منك اهتمام، داير منك رعاية، داير منك مسؤولية، داير منك توجيه. لكن لما ما يلقى كل ده بحس إنه هو غريب. أيوة غريب، موجود في البيت كأحد أفراد الأسرة لكن ما لقى كل ده. ممكن يشوف في أخوانه التانين، ممكن يكون ما عنده أخوان تانين، لكن هو ذاته كوحده ما بيهتم به. عشان كده بقول أبوي وأمي موجودين لكن أنا في غربة. نعم. ما في زول كده موجود كده من غير أبو أم أو من غير أسرة.
0: نعم.
1: لكن هو بيعبر بطريقة أو بأخرى إنه هو موجود في وسط أسرة في وسط أهل لكن مترك مهمل.
0: نعم.
1: عشان كده.
0: يا سلام يا أخي، بجد حاجة يعني بجد توجع القلب. يعني كيف أنا موجود داخل أسرة مفروض تكون هي السند زي ما قالت سارة، وتكون هي يعني الملاذ الآمن، وتكون هي ال- ال- ال- ال- اليد اللي بتطبطب علي، تكون هي الأضانة اللي مستعدة تسمعني في أي وقت، تكون هي القلب المفتوح لي بالمحبة وأنا ما لاقي ده داخل الأسرة. فعلا يعني حاجة بتحس بيها بغربة كده يعني، أو بوحدة. زول يقول لك يا أخي أنا عايش مع أهلي لكن وحيد، يعني ما يعني كلمات ممكن تكون متناقضة فيما بعض، يعني عايش مع الناس لكن هو حاسس بنفسه هو غريب. وزي ما أنت ذكرت الغربة ما غربة سفر ولا غربة بلاد، لكن مرات الغربة مرات بتبدأ من داخل الأسرة بتاعتك.
1: أسرة أيوة، تكون أنت موجود لكن ما في حد مثلا بيعبرك، أو والإنسان طبعا في طبعه عنده احتياجات كثيرة. يعني أهم حاجة الاحتياجات النفسية، يعني لو بقى مسددة حتى لو ما قدمت كل حاجة لكن الإنسان بيحس إنه هو لو وجود هو إنسان، يعني بيحس بإنسانيته، بيحس يعني تقاربه مع الناس، علاقته مع الناس، بيحس فعلا إنه في ناس واقفة معه وهو إنسان يعني.
0: أيوه
1: هو إنسان.
0: مرات بنسمع حتى الأهل بيقول لك يا أخي ما هو ده عندك بيت وعندك غرفة وعندك سرير، وفي ناس ما لاقين ده، أنت داير تاني أهل كيف يعني؟ بنحس إنه مرات يعني أولياء أمور أو كآباء إنه توفير الاحتياجات البسيطة هي بتعني انتمائك لينا، يعني إحنا ما هو ده موجودين، أنت موجود إحنا بنوفر لك كل ده، فأنت عايز شنو تاني؟ مرات إحنا حتى كآباء ما بنفهم احتياج أفراد الأسرة للاهتمام أو للإشباع العاطفي اللي ممكن يتربى به الطفل. فخليك من الشاب الكبير اللي بيحس بنفسه هو غريب. حتى الأطفال تلقى مرات الواحد بيكون قاعد براه في ركن ما قادر يندمج مع ناس البيت. ليه؟ لأنه يمكن ما لقى نوع من الاهتمام، ما لقى كلمات بتخلي الزول ينجذب لأخوه الكبير أو لأخته الكبيرة. فبحس بنفسه هو يعني ما أنا ما داري أقول منبوذ، لكن ما مقبول يعني. ده الإحساس اللي فعلا بيجيه ليه؟ لأنه أقل اهتمام هو ما لاقيه، زول يلعب معاه وساي يسأله.
1: ذكرتني وانت بتتكلم منه في البداية انه ذكرياتنا احنا كسودانيين وكذا، يعني كسودان زمان الطفل او بيتربى مع الناس كلهم، يعني ما كأب وأم بس، يعني ممكن في نوع كذا يقول لك عمك وخالك وخالتك انت لازم تمشي تتواصل معهم، يكون في زيارات، خالك بيجي هو وأسرته، عمك بيجي هو وأسرته، بتحس انه فعلا انا في محيط كذا، يعني جو فيه علاقة بتاعت قربة، علاقة بتاعت يعني ان احنا موجودين منسجمين مع بعضنا البعض. يعني انا موجود في اسرة بس، لكن في دائرة تاني اسمه عمي واسمه خالتي واسمه خالي، ونحن مع بعض كده يعني اسرة ممتدة وكبيرة. فكان الدنيا كان احسن شوية من ناحية بتاع العلاقات وناحية بتاعت لما الشمل مثلا. لكن في الوقت الحالي بقى الدنيا شوية صعبة، يعني القربة الناس سافرت لحتات تانية، مشت لبلدان تانية، وبقى عايشين في أماكن برضو تانية على حسب الثقافة. ممكن تكون أنت قاعد في دائرة شنو أنت وأسرتك، ما في الصلة بتاعت زمان اللي الانفتاح أنك أنت بتمشي وبتزور ناس تانية أو في مجتمع تاني بتكون منسجمين مع بعضكم البعض. فده أثر حسي ما زي زمان، يعني بقى في تأثير كبير جدا.
0: أكيد تأثير بيكون كبير يا أستاذ أندرو، خاصة زي ما قلنا لما إحنا نحس إنه نحن فعلا موجودين في حتة لكن غريبين عنها. زمان يعني بتذكر في الحلة لما يكون عندك زول مغترب يقول لك يا أخي ده سافر له فترة وما جاء، فلما يجي الناس كلها الأهل مهما كانوا بعيدين مثلا في القرى أو في المحافظات الثانية بيحاولوا يجوا عشان يشوفوا فلان، لأنه يقول لك ده كان متغرب يا أخي عنده 10 سنين 20 سنة ما جاء. فبتحس بالروح بتاع الانتماء ولأنه نحن أصلا الدفء كده، لأن نحن أصلا مجتمع يعني يحب إنه يكون قريب لبعض. يعني وفي نفس الوقت برضو قاعد يكون في يعني شوية غربة كده جوانا، فيعني بجد حاجات صعبة إحنا ما قادرين نفهمها، لكن بتحزة فعلا لما خلاص الواحد يقول لك يا أخي أنا يعني. طبعا ده كان زمان ما موجود كتير، اللي بيطلع من البيت إلا لو هو مسافر مغترب، لكن ما في شاب بيقرر إنه عايز يطلع يسكن مع أصحابه أو عايز يعمل له بيت براهو بعيد. يعني لو فكر ممكن بس يقسموا له جزء صغير من البيت كده، يقول له دي
1: أوضة برندة كده.
0: أيوة. يعني أنت ما حتى إحنا كان كعبين زي شنو إحنا لسه أهلك وإحنا لسه ناس، فحين تخليك قاعد.
1: لما تغير رأيك نحن يعني موجودين. فالزمن يتغير والوضع يتغير، لكن قاعدين نسعى إنه نرجع للأصل بتاعنا كمجتمع سوداني، وبيحافظ على العلاقات والأهل والعشيرة والأقارب. ده مهم جدا، ده مهم جدا.
0: نعم، وعشان كده الليلة حابين كل زول موجود معانا على الصفحة إنه يشاركنا برأيه ويقول لنا، هل قبل ما نقول ديل أهلي ان احنا اهل لهم؟ الكلمه دي ممكن مرات احنا ما قاعدين نفكر في الموضوع ده كتير، لانه احنا بنكون قمنا بس داخل الاسره، انا عارفه انه ده ابوي ودي امي ودي اخواني، ابوي امي عندهم مسؤوليات علي وانا عندي واجبات تجاه البيت والاسره، حتى اذا ما قمت بها المهم انه احنا حتى بنديهم احساس انهم هم مجبورين، لانهم انا تحت مسؤولياتهم. ايوه انا ولدهم، فهم مجبورين انهم يسددوا لي احتياجاتي، مجبورين انهم يهتموا بي، يقوموا بكل الأمي مفروض تقوم الصباح تطبخ وتنظف وتسوي الحاجات دي كلها. فما بنحس بالانتماء ده. لكن الغريبة يا أستاذ أندرو لما نطلع على الجيران يا حالاتنا، يعني تصرفات جميلة جدا جدا وسلوك يعني ما في أحسن منه. تلقى الواحد يمشي يلم يعني بالذات البنات تمشي تلم البيت وتغسل المواعين بتاعت يعني جارتهم أو عن ناس خالتها عن ناس عمتها، تبدي أجمل ما يكون من سلوك وحب واهتمام. لكن مجرد ما نرجع للبيت لا، أنا كأنه ما منتمي للمكان ده، فأنا كيف أنا أقدر أعبر أقول أنا ديل أهلي وأنا ما أديتهم إحساس إنه أنا ذاتي أهل ليهم؟
1: طبعا طيب يا أستاذ إيناس، يعني نحن في في في عالم أو في وقت يعني الحاجة الظاهري هو والباين أكتر من شنو، من الداخل. طيب الكتاب بيقول إنه الإنسان بيبص للعينين لكن الله بيبص شنو للقلب. القلب بيعتبره الناس اللي في البيت، لكن بنعمل كلام برا ليه؟ عشان يبدو صورتنا حلوة، احنا ناس محترمة، ناس يعني مسؤولة، وناس مارقة من البيت كويس وناس أيوه. كده، لكن ما بنطبق ده في البيت أيوه. ليه؟ عشان مرات في البيت في بعض الحاجات نحن بندور نعمل لما يوجهونا نحن ما بنحب التوجيه ولما يعني زمان الأب والأم هم عندهم المسؤولية وهم الفاهمين أكتر من العيال. يعني هم وابوك لو قال لك ما تعمل كذا هو فاهم، هو بيقول في شنو وعارف مصلحتك، لكن حسي لما يقول لك ما تعمل كذا انت بتحس انه شنو ده اعتراض، اما هم بيحرموك من حريتك وكده، بتحس انت مضغوط في البيت، انت ما مرتاح في البيت. اول ما تدخل ما درزول يواجهك ويقول لك حاجه، شنو تلقى وشك كده
0: خلاص ما خلاص مرتاح،
1: انت قافل ما مرتاح داخل جوه، عشان تخلص نومك بكره شنو تمشي تعيش مع اصحابك وتعيش في الشغل في الجامعه، انت مبسوط هناك لكن مبسوط شنو في البيت. فده طبعا مناقضه كبيره جدا، المفروض نصلح جوا قبل ما نصلح برا. ده المهم،
0: ده المهم فعلا. لأنه مرات يعني حتى نحن بنستغرب من يعني ردود فعل الآخرين تجاه يعني أولادنا أو أخواتنا أو أخواننا، في إنه ياخذ زول ده ما شاء الله خدوم خلاص يعني مجرد ما يجي كده ما بخلي حاجة في البيت، لو في باب مكسر تلقاه شايل الشاكوش وصلح الحتة دي والبيت إذا في حاجة ما مزبوطة طوالي هي بتقوم بها. مرات شهادة الآخرين قاعد تخلينا نحتار، هل فعلا الناس دي طالعة من بيتنا من الأسرة دي ولا دي الناس انا بسمع الكلام ده عن ناس عن ناس تانين.
1: يلا لما تلقى واحد قريبك لما يقول له يعني ناس دي ممتازه بيت كذا وكذا وكذا يقول لك انتوا ما شفتوها في البيت
0: ايوه
1: انتوا ما بتعرفوها اكتر مني. ليه؟ لانه هنا شكلها كويس وبتعمل حاجات كويس، لكن في البيت يعني هي انسانه هنا بشكل وفي البيت بشكل تاني، ليها أيوة. دبل فيس يعني أيوة. بتعمل حاجه هنا لكن عكس شنو بتعمل في البيت تماما
0: ايوه.
1: فده طبعا حاجه موسف جدا
0: يا
1: موسف جدا،
0: وبنشوف ده كثير طبعا، ومجتمعنا مليان يعني حتى في بيوتنا ذات بنلقى حاجه زي دي.
1: يعني ده ممكن نقول يعني 3/4 الناس في الشارع او في الشغل او في اماكن الدراسه اللي بيتعامل ما نفس اللي بيتعامل في البيت. ليه؟ لانه انت بتحافظ على شكلك، تحافظ على منصبك، تحافظ على يعني البرستيج بتاعك عشان ما يقول انت كده كده كده أيوة. لازم تعمل الكلام ده عشان تحس انك انت كويس، لكن في البيت حاجه تانية.
0: يا ربنا يدينا نعمه بصراحه أكيد. يعني نقدر نلتفت لبيوتنا ونشوف انه فعلا ناس البيت مهما كان هم يا هم ناسي وهم يا هم أهلي وهم يا هم سندي وهم يا هم عيوني اللي بتشوف يعني الحاجة الكويسة ولا الكعب، هم المراية اللي ممكن تعكس لي التصرفات الما مظبوطة اللي بدرت مني. لكن هل فعلا إحنا بنقبل ده؟ نقبل إنه المراية تعكس لنا صورتنا الما حقيقية؟
1: هو طبعا يعني لو نحن عرفنا مصلحتنا هنعرف نقبل ده، لكن لو ما عرفنا مصلحتنا ما حنقبل ده. ليه؟ لأنه عندنا توقعات تانية، عندنا حسابات تانية في حياتنا، عايزين نعمل ده عشان ده اللي أنا شايفه كأندراوس هو كويس لكن الأحلي بيقولوا لي أنا شايفه ده ما كويس، لكن بعد ما نمشي نقع برجع بعدين بقول شنو
0: يا ريت
1: لو كنت سمعته كان ليه. لأنه هم دايما بيحبوا لك شنو الصح، بيحبوا لك الأفضل، لكن أنت احتمال مرات بتشوف لا.
0: نعم. طيب انتوا رايكم شنو اعزائي المستمعين، هل الكلام احنا قاعدين نقول فيه ده حقيقي حاصل يعني احنا بنحس بيه، وهل مرات يعني حتى بنقول مثلا الحاجه دي لا يعني التصرفات دي من فلان لكن انا ما مني، لكن تلقائيا كده بتلقى انك انت فعلا عملت برضو حاجات بنفس الطريقه اللي عمل بيها فلان. ليه؟ لانه زي ما قلت يعني نفسيا كده انا محتاج انه احكي الصوره غير اللي هي موجودة، يعني أحكس للجيران إنه أنا زول مؤدب جدا جدا وزول محترم جدا جدا وزول قايم بواجباتي 10/10 ويعني ما عندي مشكلة يهود أنا نفسا معاكم نفس أنا في البيت. لكن ممكن يوم من الأيام يتفاجأ مثلا الجار أو الجارة بإنه فجأة كده يعني إذا ربنا دارك شيفك
1: بالضبط كده
0: يجي القاك بتتناقش. طبعا بيتنا مفتوح الباب بيكون مفتوح أصلا، ولو ما مفتوح السلك بس يتجرى وخلاص، أو في بيبان بتكون متاكة. ف يعني دخلتها بلقيت نقاش داير بين الأم وبنتها بس في شنو؟ في غسيل المواعين، ودي دي معظم الحاجات اللي بتدور داخل الأسرة، ولا ترتيب البيت، ولا مشوار قالوا ليها ما تمشي، تقوم الدنيا وما تقعد. كيف تقولوا لي الكلام ده وأنا براي في البيت أنا بغسل المواعين وأنا براي برتب البيت؟ فممكن يا داب أن إحنا صورتنا الحقيقية تظهر مرات في أوقات أن إحنا ما بنكون خاتين بالنا منها، وبيحصل هنا بعد كده الإحراج لأنه صورتك الحقيقية بانت اللي نحس ما داري نوريها للناس.
1: والإنسان عشان تعرفه بيقول لك في الساعة بتاع الغضب، الإنسان لما يكون هو غضبان أو منفعل
0: تظهر حقيقي،
1: أو بيخش في نقاش في جدال، بعد كده بتعرف شنو حقيقته هو منو بالذات. ده بيكشف لك الحته ده. طبيعي انه نحن كأسرة كأهل يكون في نقاشات، يكون في يعني بعض الخلافات، لكن يعني نتمنى انه الخلافات

0: الخالات في الحلة كلهم, لكن لما نيجي البيت ما في. فيعني بجد هو حلو نسمع عن أولادنا إنهم يعني بيقوموا بالحاجات دي في يعني الحلة, يعني الحلة القريبة هو الجيران وكده, لكن بجد بنحزن من جوانا إنهم دمان. يا ريت لو هو نفس الزول ده القاعد معانا في البيت بتصرف يعني التصرفات اللي بتصرفها مع الناس برا.
1: وبعدين برضو ما قد يكون كل الأسباب من الزول هو الولد أو البنت اللي بتعمل كويس برا. ليه؟ لأن الناس اللي برا مرات بيعملوا كويس فعلا.
0: كويس أيوة.
1: يعني فعلا في المجتمع في ناس كويس بتعامل الناس كويس كإنسان وكده. مرات في البيت زي ما ذكرنا الضغوط أو التعامل السيء اللي بتعملوه في البيت هو بيكون ما طايق البيت, ما أدري يسمع كلام الناس في البيت. يعني أنا نفسي أعمل أخدم في البيت أكون شخص كويس, لكن أنتم ما عايزين تساعدوني أنا نعمل كده. يعني أيوة. بتحسسوني دائما أنا صغير, أنا ما مسؤول, أنا ما عندي اهتمام. فده واحد من الأشياء اللي بيخلينا نحن كآباء بنضغط برضه على العيال بتاعنا, بيتعاملوا في البيت كعب لكن بيتعاملوا برا كويس. ليه؟ لأنه في حضن هناك كويس, في ناس بيعرفوا الإنسانية, في ناس بيغدروا, فهو بيتعامل هناك كويس بيتعامل هنا ما كويس. ليه؟ لأنه إحنا محتاجين برضه نتعامل معهم كويس.
0: عارف كلامك ده يعني جاتنا رسالة من جدو كوكو. صباح الخير عليك يا جدو, ناس الشرق بورسودان إن شاء الله ربي خير وبعافية, سعيدين جدا بطلتك وبوجودك معانا العريس المرتقب, ربنا يتمم على خير. بيقول موضوع الأسرة بيجي من الآباء, أحيانا بتلقى أبوك بيهتم بأولاد أخوه أكتر من أولاده, بيعاملهم بطريقة حلوة, بيتكلم معاهم بطريقة محترمة, لكن لما يجي في دور أولاده تلقاه بيتعامل بقسوة. لما أولاده يطلبوا من أبوهم حاجة بقول لهم ما في. فالموضوع شوية صعب, عشان كده بتلاقي الولد بيتعامل مع يعني الناس في البيت زي الزول الغريب.
1: عشان كده زمان بتلقى العيال يقول لك أنا ماشي نسكن مع ناس عمي.
0: أيوة.
1: يعني أنت تخلي أبوك تمشي تسكن مع عمك, ماشي تسكن مع ناس خالتي. ليه؟ لأنه بلقى اهتمام, بلقى تعامل كويس, فبيحب يكون في المكان اللي بيخليه هو ينمو ويحسس انه هو انسان.
0: نعم. يعني كثير من يعني الشباب والشابات اللي هم اتربوا مع اعمامهم, اتربوا مع عماتهم وخالاتهم, لانهم فعلا لقوا يعني الحضن اللي يعني يحتويهم, ولقوا المعامله الطيبه. مرات بنفتكر انه القسوه او قوه الراس بتكون من الاولاد, او عدم التعامل الجيد دائما بيكون من الصغير, وبننسى انه الكبير برضو هو يعني ممكن يكون جزء من الحالة اللي حصلت للطفل أو للشاب ده. أيوة. فيعني كون يحصل مرحلة إنه يطلع من البيت ويمشي يحتمي بعمه ولا يحتمي بخاله, فإحنا محتاجين برضو نراجع ده داخل الأسرة. فهو فعلا لقى أهل له برا, لكن ما لقى أسرة.
1: أيوة.
0: ما لقى أسرة له جوا. يعني بجد حاجة صعبة يا جدو. فعلا ده بيحصل كثير وبنشوف حاجة زي كده. تلقى الأبو يهتم بأولاد أخوه, يعني يجيب ما غالية ثمنه, ولما نيجي البيت حاجة صعبة. يا أبوي إحنا محتاجين ده, تقوم القيامة. أنا ما بجيب لكم, وأنا ما أصلا, أنتوا أصلا ما بتستاهلوا وما بتاع. طبعا إحنا شايفين يا أبونا إنه أولاد أخوك ده أنت بتعاملهم بأحسن صورة. هل ده برضو عشان يعكس إنه هو الأب يعني المسؤول, أو العم المسؤول, أو العم الحنون اللي ممكن يكون متواجد في كل لحظة؟ يعني المظاهر دي استحوذت على يعني عقليتنا كلنا كده بصورة صعبة شديدة. يعني أنا ما بعمم, لكن ممكن فئة تكون الأول أغلبية خلينا نقول.
1: فزمان زي ما قلنا زمان كسودانيين الشمل بتاعنا أوسع شوية, والدائرة حس بقت تضيق. ليه؟ لأنه زمان كان الأب بيربي العيال بطريقة كويس, بعد شوية يلقى عمامة ولا تخيلان وكله بطريقة كويسة, الدائرة بيكون واسع. والأحل بيكون أحل يعني أحل كتار. لو في مناسبة, لو في حاجة, تلقى الناس يعني كثيرة, كله أحل وأقارب. لكن في الوقت الراهن الدنيا بقى شوية صعب. ممكن نقول جزء منه كبير دور بتاع الوالدين, ما قدر يلعبوا بطريقة صحيح. بعد كده العيال الأحل بتاعهم بقوا أصدقائهم, بدل ما يكون ابن عمه وابن خاله وابن خالته كدائرة, يعني في الأول دائرة صغيرة بعد كده تتفرع, لا يعني بقى يحتموا بالأصدقاء بالأقارب. لما يحصل مناسبة حس عندنا, بتلقى أغلبية الناس هم شنو؟ ناس تانية
0: غريبة.
1: أيوة. الأحل بتلقوا شنو؟ هم قليلين. ليه؟ لأنه بقى خلاص
0: دائرة بقت أصغر.

0: الدائره كان ما بقى يعني ما كبيره الزمن. عشان كده الاب والام لهم دور كبير جدا جدا بيلعبوا في التنشئه وفي التربيه. الكتاب ذاته بيقول الزول ما بيتني بأهل بيته يعني هو ذاته يكون انكر الايمان وبقى كده. فلازم انت تعتني بأهل بيتك في الاول عشان هم يكونوا ناس كويسين، بعد كده الدائره تتوسع يكون في اهل، يكون في علاقه جيده يعني
1: كدا. نعم أكيد. ويعني أنا بأيد كلامك ده وبنشوف لأنه يعني حتى مرات في ناس بيستغربوا لما تكون فعلا في مناسبة يعني يقول لك أنت عزمته، يقول لك وين عزمنا؟ بس ديل جيراننا، لكن الباقي ديل كلهم ديل أهلنا.
0: أيوة.
1: فحتى ذاته ما في مساحة أنك تعزم زول غريب من برا لأنه المناسبة دي كلهم الأهل.
0: ويقول لك العزبة الأهل يعني، أيوة. يعني المثل ده مثل ده ما مضروب يعني على الفرق.
1: أيوة.
0: لكن العزبة الأهل ده يعني تلقى ذلك في الغربة يقول لك أنا ماشي أتزوج شنو في وسط أهلي وسط ناسي.
1: يا سلام.
0: ليه؟ عشان الأهل ده بيعزوك.
1: ايوه شفتوا كيف يا جماعه العز اهل. فبجد يا يعني استاذ اندرو جبت يعني بجد حاجه بتضرب في الوتر الحساس انه مهما انت بعدت يعني عزك باهلك، فمحتاجين نتذكر ده فعلا. وكثير زي ما قلت ناس بتكون متغربة ليها أو في الغربة ليها عشرات السنين، لكن من تيجي في الحاجة دي بالذات الزواج وتكوين أسرة جديدة يقول لك لا خليهم يكونوا وسط أهلي وناسي.
0: الأهل ده مهم جدا جدا يعني، مرات في الغربة لو في أي بلد أحلى البلد بيسألوك هنا أفضل ولا بلدك أفضل.
1: أيوة.
0: فأنت طبعا بتشوف أنت نشأت وين. وأنا من ضمن الناس قاعد نقول للناس أهلي وناسي وبلدي مهما مشيت أي مكان ما في مكان غير بلدك. ليه؟ أيوة. لأنه أنت نشأت فيه وأحلك وأقاربك يعني حياتك روحك فيه
1: طبعا.
0: يعني حتى لو الإمكانيات ما متوفرة في بلدك والظروف صعبة، لكن يعني الراحة مثلا عربيات وأمارات ومش عارف إيه ده ما بيغنيك عن أحلك
1: طبعا
0: وأقاربك وكذا. بلدك هو بلدك، وأحلك هو أحلك.
1: أيوة. أو زي ما بيقول الخواجات East or West home is the best.
0: أيوة هو ده بالضبط كده.
1: وكمان إنه يعني أحب مكان وطني. أيوة السودان. أيوة يا سلام كده. يعني بجد مهما تغربنا ومهما مشينا بيك وعبيتي ودبي شنات ودي ما في أحلى. أيوة منه،
0: ما في أحلى منه.
1: زمان كنا بنقول يا أخي البلد تتحرك ذاته الزول يقوم يشوف له مكان تاني. أيوة. البلد الكوجو هسه هودت شتتنا وهو مشينا، وفي النهاية حنيننا للوطن بقى أكبر وبقى بزيادة. ليه؟ لأنه لاقين فيه الأهل والجيران. حتى الجيران هم إحنا ما بنقول عليهم، بقينا نقول عليهم أهل. بنقول عليهم دل من أسرتنا. ليه؟ لأنه بجد الدائرة اللي كانت زمان واسعة بتضم الجيران وناس الحلة. وحتى يقول لك الحلة الثانية ذات إحنا بنعرف. أيوة. فيها ناس
0: أصحاب أصحاب وكذا. فالأجانب برضو يقولوا no place like home.
1: أيوة.
0: يعني ما في مكان أنت مشيت فيه غير شنو؟
1: غير بلدك وبيتك.
0: ده ده ده ده مهم جدا. فنحن كسودانيين يعني حتة الأهل ده ما أسرة وقرايب بس زي ما ذكرنا حسي، يعني ممتد. الجيرانك هو أحلك والصديقك هو أحلك. يعني حتى عندنا عمام هما ما موجودين في الصلة بتاعت القرابة.
1: أيوة.
0: صلة الدم ما موجودين، لكن أنت بتعرف إنه ده عمك.
1: نعم.
0: وده خالك، يعني بيكون أقرب من الأقربين ليك.
1: صح.
0: فالدائرة بتاعنا يعني مهم جدا الأهل. فقدين الناس عن هنا لين بتشمل دين الأول الجديد.
1: إن شاء الله يا رب.
0: فقدنا الحتة ده.
1: يا رب. وإذا أنت بتتابعنا وحاسب نفسك يعني فاقد الأهل وفاقد الأحباب، راسلنا كده في رسالة جميلة واكتب لنا عن الذكريات يعني بتجمعكم مع الأهل، وخاصة في الظروف اللي مرت بها السودان بقدر شنو شتتنا، بقدر شنو يعني أهلنا بعده في أماكن بعيدة جدا جدا، لكن ما زال عندنا الحنين ليه وما زالت الذكريات الجميلة لسه يعني بتجينا من الحين وللآخر. وبنقعد في لماتنا وقعداتنا السمحة المسائية بنقول يحلل أهلنا اللي كانوا في الحتة الفلانية وكنا بنمشي ليهم، فما بيخلو حديث من ذكرى الأهل. إلا أنا ما أعرف إذا حصلت مشكلة كده تخلي الناس دي خلاص يعني الدم يبقى موية يا ربي ولا كده، لا يمكن طبعا.
0: طبعا احنا تأثرنا يا ناس بالحرب وبالظروف، تشتتنا ومشينا اماكن كثيره، في ناس سودان، في ناس في دول تانية، في دول جواره، في ناس يعني برا خالص امريكا اوروبا وكذا. الصله او التواصل بقى قليل جدا. يعني يقول يا ود عمي ده ما بيشتغل بينا ما بيتصل بينا ونحن وانا برضو ما هتصل به وما هشتغل به.
1: أيوة.
0: لكن مهم جدا انه التواصل ده يكون موجود بغض النظر يعني بدون احتياج او باحتياج. يعني في حاجه قويه صله بيربطنا يعني مفروض يكون تواصل مستمر. وانت برضو بتسمع رسالتنا ده من بعيد, انت لو مشيت مكان تاني حاول برضو واصل لأحلك لانه مهم جدا. انت ما عندك مكان غير أحلك.
1: ايوه
0: مهما مشيت اوروبا مشيت امريكا في يوم من الايام بتشتاق لهم تقول انا راجع بلدي وراجع لاهلي.
1: ايوه
0: فده مهم جدا انت واصلهم عشان ما يكون في فجوه ما يكون في جاب بينك وبينهم.
1: نعم.
0: ولما ترجع ما تلقاهم. فما تلقاهم يعني ما معنى انه ما تلقاهم, هتلقاهم جسديا لكن من جوا يعني انت خلاص فقدتهم. ممكن يعاملك فعلا انت ابن عمي ابن خالي وكده يعمل معك الواجب لكن من جوا هو خلاص بقى في غربه بقى في يعني فاصل كبير جدا.
1: نعم.
0: فالتواصل ده مهم.
1: يا سلام. بجد فعلا بأمان التواصل مهم وده يعني بيوطد يعني العلاقة والتواصل الجميل ده بيخلي إنه لسه يعني في زول مهتم بي حتى لو هو بعيد. وحس حاليا يعني ما في حاجة صعبة ياهو الرسائل فيه وياهو التواصل فيه. يمكن برغم إنه يعني التكنولوجيا مثلا ممكن تكون برضو لها آثار صعبة مرات على الأسرة, لكن واحدة من الإيجابيات إنه يعني قربت البعيد وخلته قريب. يعني حتى انت لو كنت في قارة تانية ممكن بفيديو كول ولا ترسل رسالة صوتية تطمن على الأهل. مرات يقول لك احنا ما عندنا زمن, لازم تلقى لك شوية زمن واصل الأهل. والصورة دي بنلقاها يا أستاذ أندرو مثلا واحدة من يكون راجع عشان هو كان بعيد جدا عن أهله, مش بعيد بعد المسافة لكن كان حتى غريب منهم بالتواصل, ما كان يعني عنده القرب بتاع الحنين داكا. فبتلقنا من يجي ما بزال مش بسلم عليه وعلى فكرة
0: كده. عشان ده الحتة اللي هنا قلناه من شوية إنه يعني نحن محتاجين صلة الدم وصلة العلاقة ده يكون مكمل. زي ما تذكرت حس الميديا خلانا اقرب مما كنا زمان اصلا في في في في السابق. يعني في السابق مثلا عمك ده بيكون في مشوار انت عشان توصل له لازم تاخد مواصله تسافر يعني في عطبره في بورسودان او تاخد مشوار, لكن حسي نحن اقرب من زمان.
1: ايوه
0: المفروض كل مره نعمل مكالمه جماعيه كاسره نتفقد احوال بعض.
1: نعم.
0: وبيكون اسهل واقرب لنا. فزي ما تذكرت برضو يعني لما انت تمشي تتقرب وجدانيا خلاص لما تجي حتى زول سلم عليك ما سلم عليك انت خلاص بيعتبر انت بقيت غريب.
1: ايوه
0: انت ما بقيت واحد من الاسره ما بقيت واحد من الاهل.
1: yeah.
0: يعني شكليا او بالقرب انت فعلا قريب لكن من ناحيه ثانيه انت بعيد.
1: انت بعيد. ايوه وبتلقى يعني الواحد ما مش سلمت ولا عمك يا هو اصلا بيعرفني بيسال علي ويعني شنو جيته عدا ما كل واحد عندي وده يكون يعني عمه لزم ولا ودخلته لزم. يعني بجد حصل بعد كده غريب جدا جدا حصل جفا كده صعب. ف يعني وشوف من الناحيه الثانيه الزول اللي بيواصل ولا مهتم باهله وباسرته لما يجي يعني هو حتى عشان يلقى مساحه يرتاح فيها ما في والمقالدة والبكاء والسلامات والحنين والذكريات. يعني بجد دي صورة جميلة جدا جدا عكس الصورة الثانية اللي يعني مرفوع يعني ما مقبول يعني جيته عدمه كل واحد.
0: عشان كده يا أستاذ إيناس يعني لكل شيء وقت كتاب قد له كل شيء وقت. يعني حتى أنت بعيد لازم أنت تخصص وقت أنك تتواصل شنو مع الأهل مع الأصدقاء مع الأسرة. ده مهم جدا. الناس اللي بسمعونا برا خليه يسمع الرسالة ده.
1: أيوة.
0: ليهم ليهم ولينا هنا. يعني التواصل مهم جدا. ما في حاجة اسمه أنا ما عندي وقت. يعني ربنا قال له كل شيء وقت. أنت كونه تقول ما عندك وقت حتى لو أنت شغال لو أنت في غربة برضو الناس هناك بيدوك وقت. في السنة بيدوك إجازة تنزل.
1: أيوة.
0: تسلم على الناس. يعني مرات نحن بنربط التواصل بالاحتياج. عشان أنا ما نواصل شخص وبعد شوية يقول لي أنا محتاج وانا عندي احتياج وانا تعبت من الاحتياجات وانا تعبت. لا انت واصل وخليك امين وخليك صادق.
1: نعم.
0: يعني احتاج حاجه قول له انا في امكاني اعمل ده النهارده او بكره او السنه الجايه او في امكاني ما هقدر اقدم شنو الحاجه ده. لكن انت اخ عزيز انت خاله يعني بتشال فوق الراس يعني بيني وبينك اكبر من الاحتياج. ف فده مهم جدا لما انت تتكلم مع زول بكل صدق وامانه هو بيكون شنو مرتاح من ناحيتك.
1: نعم.
0: مرتاح من ناحيتك والصله بكون مكمل وجودك وغيابك انت ستيل موجود جواه.
1: ايوه
0: هذا مهم.
1: ايوه يعني حتى بجد ما تخافوا حتى لو جيتوا راجعين صفر اليدين هم يعني بحتوك احنا ما داري منك اي حاجه كفايه. أيوه. أيوه. شفتك كفايه. أيوه. جيتك
0: الحمد لله على سلامتك.
1: الحمد لله على سلامتك.
0: يعني 10 سنين ده كثير جدا.
1: أيوه.
0: لما اشوفك بكون مبسوط.
1: يقول لك بس تعال احنا مستعدين نعمل لك اي حاجه تذكرتك حتى لو ما عندك.
0: أيوه.
1: احنا مستعدين نرجع بس تعال خليك معانا
0: والكرم وجود بتاعنا. يعني
1: أيوة
0: نحن نكرمك من عندنا من غير ما تتكرم نفسك.
1: أيوة فبجد يعني يا ربنا يعني يلم شمل الأسر اللي يعني فقدت ناسا يمكن بسبب الحرب مشوا في أماكن يمكن تكون حتى لو داخل السودان ولا خارج السودان. ما زال يعني أقول لكم خلي يكون جواكم حنين لأهل للأهل وكمان ذكريات جميلة تبادلوها لأنه حتى الذكريات إذا ما بقينا نتكلم فيها بعد شوية بترجع لورا شديد. بعد كده نقدر نقول شنو يدق في عالم النسيان. تبقى دي العبارة الزمان حترجع لنا تاني. فحباب كل الناس اللي بتتابعنا أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا. أهلا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي ومحتاجة كمان إنك تشاركني وتتفاعل معاي في موضوع اليوم ونشوف رسائل جميلة ومشاركات طيبة وتفاعل جميل مع الناس الموجودين معنا على الصفحة. إذا معنا كمان بنجامين بالو بيقول الموضوع ده بيحصل مع ناس يعني مش إننا بنحب الغريب لك أكتر. السبب غالبا التوقعات بتختلف من الغريب ما منتظرين كتير فلو اعتذر أو عمل حركة كويسة بنقول خلاص كل إنسان ممكن يغلط لكن من الأهل منتظرين يفهمونا من غير ما نتكلم. الوجع بيكون أعمق عشان كده المسامحة بتكون أصعب. الجروح مع الأهل متكرر. الغريب ممكن يغلط مرة وتخلص. الأهل نفس المواقف بتتكرر ونفس الكلام بيتقال فالجرح بيفضل مفتوح وصعب يتلم. فده يعني حيقودنا لمحور تاني في إنه نحن ليه يعني بنسامح ناس برا وناسنا في البيت يعني صعب إننا نسامحهم أو كأنه بنشوفها كتير عليهم حتى في المناكفات الصغيرة والمشاكل البسيطة. يعني داخل الأسرة ما في معلش ما في اعتذار ما في سوري ما في أنا ما كنت أقاصد. يعني الكلمات الجميلة دي ما قاعد تتقال داخل الأسرة. فعشان كده بقول لك المسامحة للغريب أسرع لأنه بغلط لك مرة واحدة. بنجامين ده طبعا ده ما كلامي ده كلام بنجامين اللي هو اللي هو قاله. فعايزين نشوف برضو المحور ده أهميته ولما نتكلم خاصة عن المسامحة ليه نحن بنفضل نسامح الغريب أكتر من مسامحة القريب. هل لأنه احنا موجودين وتعودنا على بعض زي ما قال بنجامين ولا عشان الاخطاء بتاعت ناس البيت متكرره وزول برا ده بيغلط لنا مره واحده ثانيه انا ما حلاقيه اصلا.
0: هو ذكر حته مهم جدا وهنا ذكرناه قبل.
1: ايوه
0: قلنا مرات الضيق من الشخص اللي بيكون موجود في البيت انه الضغط المستمر يعني لو من جهه الاسره سواء كان من الاب او من الام. يعني انت لما تهينيني بطريقه مستمره يا ناس أنا يعني بكفل منك. ليه؟ لأنه ما بتديني مساحة أن أنا أثبت نفسي أنا آهل أني أقدر أعمل الحاجة المعينة. أنت بتقلل من شأني كل مرة وتشوفني صغير في كل وقت غير مسؤول وبتكرر الحاجات فبعد كده بتخليني أنا يعني ما عندي الإمكانية دي أنه أنا أسمعك أو يكون في حوار بيني بينك أو أنا أثبت الحاجة اللي أنتوا عايزين شنو أنا أعمله. ده بيكسر العلاقة بيني بينك بعد كده بيكون في حاجز بيني بينك. فعدم الاعتراف طبعا ده أكبر مسبب. يعني أنا أعترف لك يا أمي ليه أنت ما فاهم أنت ما فاهم أنا قاصد شنو.
1: أيوة.
0: يا أبوي أنت درنا نعترف ليه أو نسامح ليه ما أنت فاهمني أنا احتياجي شنو. فده من الحاجات اللي قاعد يكون في تراكمات لحد يخلي زول يكون قافل من الأسرة بعد كده يكون ما في تواصل جيد وهو ما يتفاعل معه.
1: طيب أنا برضه عايزة أقول إنه يعني أخير الأخطاء المتكررة بتحصل داخل الأسرة. يعني أنت الغريب المفضل غلط لك مثلا غلطة واحدة واعتذر خلاص ومشى كده جرب أنش أقعد معاه واحتمال أخطاء تكون أكبر من ناس البيت. يعني أقلها أنت عرفت أخوك طبعه، عرفته بيزعل 200، عرفته بيفرح 200، عرفت شنو بيضايقه يا تو هزار هو ما بيحبه. أختك بنفس الحكاية، فديل ناس خلاص أنت عرفت طبايعهم. بالعكس إحنا محتاجين كمان يمكن نقدرهم أكتر، لأن أنا خلاص ما زال أنا عرفته، لكن بالعكس يعني شوف من الروح الجميلة والطيبة داخل الأسرة. أنا مثلا عارف مثلا أختي ما بتحب نوع بتاع هزار معين، لكن أنا بيجي بعمله ليها
0: نفس الهزار. أيوه
1: نفس الهزار بضايقة، لأنه نوع من المحبة بس كده. أنا دايرة ضايقة مش عشان هو ما بيحبها، لكن عشان هو بيحبها. وهي حتى كان زعلت منه بكرة يجيب لها قميص يعني كده غسل لي ده أنا طالع به. أكيد طبعا ما حتقول لا، من محبتها عليه برضو حتقوم تعمل الحاجة اللي هو عايزة. فجو الأسرة جو جميل، يعني حتى لو حصلت فيه خلافات بسيطة احنا محتاجين نتجاوز ده، زي ما قالت سارة قبيل في الرسالة بتاعتها انه بس لو تجاوزنا المشكلات البسيطة بسيطة واخدناها بمفهوم اوسع بانه دي أسرتي ودي الأهلي، التصرف ده بدافع المحبة.
0: بالضبط كده. والوهم بتاع انه يعني انا برا كويس وجوه كعب وانا لاقي قبول اكتر برا
1: من ناس البيت
0: من جوه، ده اسمه وهم. يعني انت عايش وهم، والوهم ده ما هيكون حقيقي. ليه؟ لانه الناس ممكن تخذلك، اللي انت شايفهم انهم هم يعني كويسين معاك، شايفينك انت احسن واحد. ليه؟ لانه هم عندهم اسر وعندهم اهل تاني، فانت جزء لا يتجزا منهم، ممكن يخذلوك في يوم من الايام.
1: أيوه.
0: لكن اسرتك واهلك هم ناسك، يعني مهما عملت هم بيقبلوك. غلطت اتجاوزت حدودك، هم عندهم مساحه يعني يسامحوك. أيوه. لانه في دم وفي لحم وفي عشره وفي حاجات كتيرة. في الآخر بيقولوا ده ولدنا.
1: أيوة.
0: في الآخر ده بيتنا. لكن البرة ما بيرحمك.
1: أيوة.
0: يعني أنت لو تحديت هدودك أو عملت حاجة كده أنت كويس النهاردة، بكرة أنت وحش، أنت كعب.
1: أيوة. أيوة.
0: فأحلنا وأسرنا ديل الملاذ الآمن بالنسبة لنا زي ما أنت قلتي، لكن إحنا برضو محتاجين نديم كله الاحترام وما نتجاوز حدودنا برضو بالطريقة اللي بيكون مسيئة بالنسبة لهم.
1: ويعني عايزين ندي صورة حقيقية أستاذ أندرو، يعني بالذات في في في في المحور ده، في إنه يعني برغم من أنك أنت شايف ناس البيت ديل، يعني هو أنت ذاتك المفروض ما تكون قاعد هنا، المفروض أنا أكون عندي أهل تانيين. ليه؟ لأنه ممكن الكلام المتكرر بالذات إحنا مننا إحنا الأمهات. يعني لو تأخرت كل يوم، تأخرت أنا مستعدة كل يوم أتكلم معك في النقطة دي. أنت ما مرتب غرفتك، أنا مستعدة كل يوم أرتب يعني أتكلم معك لحد ما أنت تتعلم ترتب الحتة دي. فيمكن الحاجات المتكررة دي بتخلي يعني الشاب أو الفتاة تنفر من البيت، هو ما عارف إنه ده لمصلحته. فدي واحدة من المناكفات البسيطة جدا جدا اللي ممكن تحصل وعادية يعني جدا. ليه؟ لأنه أنا بدافع مسؤوليتي كأم، أنا لازم أعلمك وأدربك. يعني حتى الكتاب المقدس مديني مسؤولية زي دي، ربي الولد في طريقي فمتى شاخ لا يحيد عنه. فبربيك تربية في البيت يعني روحية، بربيك تربية لاحترام الآخر، لأنك ذاتك تكون عندك قيم ومبادئ جميلة في الحياة تقدر تقوم وتنشئ عليها. لأنه دي إذا أنت بقيت كبير ما حتقدر تحيد عنه، بتعرف ترتب غرفتك من أنت صغير لحد ما تبقى عجوز. أنت ده خلاص أنت تربيت على كده وما حترضى بأقل من ده. فدي حاجة سمحة برضي، يعني أنا ما بشوف التكرار ده ممكن يكون شيء صعب.
0: يا طبعا حاجة كويسة خالص إنه نحن نربي العيال يعني بطريقة كويس، وإحنا كأولياء أمور عارفين مصلحتهم أكتر منهم.
1: أيوه.
0: ده واحد. لكن برضو في مراحل عمرية يعني محتاج نحن ناخد بالنا منهم، لأنه بالذات الحتة بتاعت المراهقة يعني نحن لازم ناخد بالنا منه، لأنه ده الحتة اللي بيكون شخصية بتاعت الشخص. يعني هو بيشوف نفسه هو مسؤول وهو كبر وهو عنده مساحة إنه ياخد قرارات، لكن نحن لا بنقيده لسه كأنه هو طفل، لا تعمل ده وما تسوي ده. فده بحيس إنه نحن قاعدين نضغطه بطريقة يعني لما يغارن نفسه بأصحابه أو بناس تانية بلقى لا، الوضع مختلف في بيت صاحبه، وضع مختلف من الوضع بتاعه. بعد كده بيحاول إن يشوف ناس تكون يعني أفضل من الأسرة، عمه خاله اللي بيقدم له الرعاية والاهتمام والمسؤولية، وبيشوف نفسه هو كبير وهو فاهم. فعلينا دورين يعني احنا كأولياء الامور عندنا دور وهو عنده دور يعني احنا نوريه والمفروض هو يعمل شنو لمصلحته وهو مفروض برضه شنو يعرف انه الكلام اللي احنا بنقوله ده شنو له مصلحته
1: ايوه
0: فده بيساعده انه هو يكون موجود معنا في الدائره بتاع الاسره والدائره بتاع الاهل والدائره بتاع الاصدقاء يعني بطريقه صحيه مهم جدا
1: نعم والمجامله ما حلوة.
0: ما حلو
1: المجاملة ما حلوة لأنه حطلع لنا زول يعني حيكون صعب بعدين حتى نحن ناس البيت ذاته نلجم
0: هي تعبنا المجاملة ده بيتعب يعني أكتر الناس حس تحس أنه يعني أراهم متقلبة وما موجودين هنا ما موجودين هنا ما تعرفوا آه ولا لا ولا كده ليه أيوه. لأنه من كتر المجاملة أخلي شخصيته فيه نوع من ما بيساعده
1: أيوه. إذن تعال كذا برضو ناخذ كم رسالة للناس المتابعين معانا موجودين معانا على الصفحة أحبابنا العزيزين واللي دايما ما بسيبونا برانا حبابكم عندنا سمير أندرو بقول صباح جميل أسرة راديو سمر ويسعد صباحكم أحبائي أندرو وإيناس أهلا ومرحبا بك أبو سمرة تحية طيبة لك في الصباحات دي بسلم عليك سمير
0: أهلا وسهلا سمير
1: يا وكمان صباح الخير بيقول لينا أستاذ إسحاق ودبكاي بيقول صباح الخير حبابك يا أستاذنا الغالي وإن شاء الله أنت بخير وبعافية نتمنى أنك يعني تكون موجود معنا لختام حلقتنا وكمان تشاركنا وتتفاعل معنا في موضوع اليوم ودموسة كمان بيقول صباح الخير راديو سمر أستاذة رشيدة ودموسة أنا أستاذة إيناس أنا أستاذة رشيدة رشيدة الليلة ما موجودة معانا لكن معاي أستاذ أندرو وهو يعني بنتناقش ونتحاور مع بعض في موضوع مهم ألا وهو موضوع الأهل هل نحن أهل لهم ولا هم أهلنا ونحن ناس تعودنا عليهم وساكنين معاهم كمان عندنا حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله الصحة والعافية شكرا يا صديقنا حبيب وإن شاء الله رب أنت كمان بخير وبصحة وبعافية وكل الأحباب الجميلين طيبين وكمان عندنا رسالة من صديقنا هيثم النار حبابك يا صديقنا هيثم بيقول صباحكم خير وبركة أستاذ إيناس والأستاذ أندرو منورين صباح بلدنا بالموضوع المهم ده في الأيام دي في الموضوع المهم ده في الأيام دي وبخلينا نفحص نفوسنا كويس لأنه لو ده حاصل في بيوتنا يعني الخراب والكراهية بين الأخوان ربنا يديم المحبة ربنا يديم يديكم حكمة ونعمة في رسالة الصباح المهمة دي وتحية واحترام لكل المتابعين والمستمعين في كل مكان صديقنا هيثم والزميل الغالي حبابك وأجمل صباح عليك وكمان بدينا إضافة جميلة جدا جدا في الصباح ده في إنه يعني الموضوع ده بخلينا نفحص نفوسنا لأنه لو ده حصل في بيوتنا بيولد كراهية داخل البيت خاصة بين الأهل وبين الإخوة والأخوات والأبو وأبو والأم وبيتها فبتحصل حاجات تنتج مشاعر صعبة جدا جدا
0: أكيد كده عشان كده إحنا موجودين النهاردة عشان نعالج نقول إحنا خلينا نكون يعني بنعامل العيال كويس عشان هم يطلعوا كويسين عشان إحنا يكون عندنا أهل يعني كويسين وبعد كده المجتمع بتاعنا برضه يكون كويس ده مهم جدا
1: أمين إذن رأيك شنو يا أستاذ أندراوس نطلع لنا فاصل كده نريح المستمعين ونخليهم كمان نديهم فرصة عشان يكونوا بيكتبوا لنا في الموضوع ده ونشوف هل إحنا ديل أهلنا فعلا وإحنا أهل ليهم ولا بس ديل مجرد ناس أنا اللي جيت نفسي تولدت وقاعد معاهم وهم اللي عليهم الاهتمام ويعني يوفروا كل احتياجاتي أنا دوري شنو داخل الأسرة ودوري شنو تجاه أهلي وأسرتي سؤال مطروح لنا كلنا ومحتاجين نجاوبه بكل صراحة وبكل أريحية نكتب عن يعني أحداث مثلا يمكن نكون سمعناها وكانت حقيقية أو تجاربنا الشخصية مع أهلنا وأحبابنا وأسرنا إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل قصير نطلع وأكيد حنرجع نواصل ما تمشوا بعيدين خليكم قريبين ومستنية أشوف المزيد من التواصل والمزيد من التفاعل يعني بعد ما نرجع من الفاصل
2: عزيزتي المستمع عزيزي المستمع خد بصمتك شاركنا فكرتك قل لنا رأيك تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خدوهات حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا. مع تحيات فريق راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.

0: حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: اتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معانا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمري.
1: رجعنا أعزائنا المستمعين وحباب كل زول موجود معانا، وبرحب مرة تانية بالناس اللي كانت موجودة معانا من بداية حلقتنا لحد هسه. تحية طيبة لكم، وكمان لكل زول شاركنا ولكل زول ادانا إضافة في موضوعنا الليلة. موضوعنا اليوم موضوع زي ما قلنا موضوع جميل، لأننا بنتكلم عن أهلنا وعن أسرنا، وأكيد بنحمل لهم ذكريات جميلة وطيبة. وإذا أنت مجروح من أسرتك تعال وانضم مالينا، ورينا تجربتك وشاركنا كمان يعني مشكلتك، وعندنا فريق من المتابعة ممكن يخوض معاك في الحديث وتقدر تتشفي من دواخلك. إذن حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم، مرحب بك تاني مرة يا أستاذ أندراوس، وسعيدين جدا بوجودك معنا. كمان نرجع لمحورنا، في محور أنا محتاج يعني نتكلم فيه بتفاصيل أكتر، لأنه هو لازم يحصل داخل الأسرة. يعني محور إنه إحنا كيف نكون قاعدين داخل أسرة واحدة عندنا محبة كاملة تشملنا، وعندنا كمان يعني قلب مسامح للآخر. لأنه مرات إحنا كأسرة بنمسك يعني الزول بجرمه وما بنسامحه نهائيا، يعني كأنما خلاص ده آخر غلط حصل منه وده أكبر غلط جه منه. ويقول لك يعني خاصة مرات بنسمع تعبير من الأب والأم، يقول لك يا أخي أنا اتبريت منه، أو أنا ما بسامحه كم مت ما يجيني، ويعني تعبير يعني كلام كده بيكون صعب جدا جدا. فمحتاجين يعني نرجع جو التسامح اللي بيكون داخل الأسرة، عشان ما فعلا نكون أسرة مترابطة، أسرة مبنية على قيم روحية، وكمان يعني بتحاط بالمحبة.
2: أستاذ إيناس، ده محور مهم جدا بالنسبة للمسامحة، فيعتبر ده مبدأ كتابي إنه ربنا بيعلمنا نكون لطفاء ومتسامحين مع بعضنا البعض، يعني بنقبل بعضنا البعض، ده مهم جدا. فعدم المسامحة والغفران في الأسرة ده أكيد بيؤدي إلى يعني شتات الأسرة وعدم استقراره. ليه؟ لأنه إحنا محتاجين كأسرة نعترف بالأخطاء بتاعنا لبعضنا البعض، فالاعتراف بالخطأ هو اللي بيساعد الشخص إنه هو يتحسن ويعمل الحاجة اللي كويس على الله عايزه، عشان الأسرة يبقى أسرة مترابطة وأسرة يعني ماشية في الطريق الصحيح. لازم يكون في اعتراف، لازم يكون في مسامحة، لازم يكون في قبول رأي الآخر، لازم يكون في تواضع في البيت، ده مهم جدا. لأنه التسامح يعني المسيح نفسه يتكلم عنه إنه من لطمك على خدك الأيمن الديوة الآخر. مرات بيكون في عنف في الأسرة، بيكون في تحديات برضو صعبة في الأسرة، بيوصل لمرحلة التعنيف، لكن ده مهم برضو نحنا نقبل بمحبة، يعني ما نقبل الإهانة في الأسرة، لكن نرفض الفعل ده بطريقة شنو؟ يعني بطريقة يكون مقبولة. يعني مثلا الوالد لو عنفك انت ما محتاج ترد الموضوع بنفس الكيفية، لكن محتاج تحدأ بعد كده، يكون في حوار بناء، يعني انتوا عملتوا معي كذا، انا بالنسبة لي انا بعبر انه ده مرفوض بالنسبه لي، لكن يعني يكون بروح فيه تسامح وروح فيه قبول وفي تنازلات في الاسره، ده برضه بيساعد الافراد انهم يمشوا بطريقه كويس. فالمسامحه والغفران ده مبدا لازم يكون موجود في الاسره، عشان ده بيساعد في الاسره في المجتمع في الاعمال بتاعنا، يعني لازم المبدا ده يكون موجود، عشان ده المبدا اللي بيصلح والبيلم والبيربط. أيوه. يكون في تعاون، يكون في محبة بيننا.
1: أمين يا رب. وكمان يعني ممكن أضيف على كلامك بأنه يعني نحن كأسرة ما محتاجين نعين للأخطاء، يعني بنظارة كده مكبرة للصورة أو للخطأ الحصل ده، لكن محتاجين نشيل النظارة المكبرة دي برا، وعين لولدي أو لبيتي أو لأخوي ولا لأختي بعين المحبة، عشان أنا أقدر أقبله، لكن أرفض الغلط. فمرات احنا بنرفضه هو ذاته بغل هو وغلطه بنرفضه هو نهائيا. يعني حتى مرات بنشوف في يعني حاجات صعبة بتحصل داخل الأسرة, في أو في شاب بيطرد من الأسرة, في بنت بتشيل حاجات زي ما قلنا بتمشي تقعد مع أهلها يعني
2: قرايبة.
1: فصور مرات قاعد ونماذج قاعد تكون صعبة جدا جدا. فهل احنا بنرفض الخطأ ولا بنرفض الخاطئ؟
2: الله نفسه بيرفض الخطية لكن ما بيرفض الإنسان, لأنه الإنسان ده مكرم وإنسان يعني على صورة الله ولا شبه الله. لما يخطأ الله ممكن يدي فرصة يتوب, ممكن يكون في عقاب, ممكن يكون في تعذيب, يعني كل ده ممكن يكون موجود. لكن الله بيرفض الخطية لكن بيقبل الإنسان. فنفس المبدأ نحن محتاجين برضو كأسرة, يعني لما الابن أو الابنة يعمل خطأ ما نحن نعاقبه أو نعدبه على الخطأ اللي هو عمله, لكن ما نعدبه في نفسه أو نرفضه في ذاته. لأنه لو رفضنا في ذاته إحنا ذاتنا ما كاملين, ولو كنا كاملين الله ما جاء بنفسه عشان يعدل الخطأ بتاعنا. فنحن كلنا لنا نواقص ونحن ما كاملين, لكن قاعدين نسعى إنه نحن شنو نكمل بعضنا البعض. فده مهم.
1: نعم مهم جدا. وبنشوف أمثلة في الكتاب المقدس عن الخطايا اللي كانت أو يعني المشاكل اللي بتنشأ بين الإخوة بتصل لدرجة جرائم كبيرة جدا جدا. بنشوف قايين وهابيل يعني بقدر شنو كانت, ودي أسرة واحدة وبسيطة جدا, وعداب يعني هم بيحاولوا يكونوا نفسهم كده, فحصلت جريمة كبيرة يعني داخل الأسرة دي. فيمكن دي واحدة من المرارات اللي بتكون داخل الأسرة بعدم لسبب عدم الغفران أو التسامح.
2: نشوف يعقوب وعيسو برضو بنفس الكيفية. يعقوب لما جاء هو خاف إنه عيسو لسه يكون خاتي جواه, فبعت له رسائل بتاعت مصالحة ويتأكد إنه فعلا القبن والغضب ده راح ولا لسه. فبكل محبة أخوه قبل يعني, وده مبدأ كويس. فلما أنت تعترف للزول إنه فعلا أنا أخطأته أكيد دمك ولحمك هيقبل منك الاعتذار, لكن لما ترفض ده سبب الأزمة اللي قد يخلي الأمور تتأزم لحد نفقد شنو طرف واحد في الأسرة. لكن التسامح والغفران والاعتراف مهم جدا, بيساعدنا إنه نحن الشمل بتاعنا يكون لسه الرباط موجود عشان نحن شنو ما نتفصل.
1: وبنشوف بقدر شنو يعني الأم مرات بتكون متحسرة على ولدها لأنه مثلا اتسجن بسبب مشاجرة مع أخوه لحد ما حصلت جريمة كبيرة, أو إنه يعني مشى ما قادر يسامح أخوه لأنه نشبت بيناتهم برضو شجار قوي وكبير لحد ما هو حرد البيت وسابه ومشى. فده بيخلي الناس يعني يعني مكسورة, يعني أسرة مكسورة. ليه؟ لأنه فقدوا واحد من أفراد الأسرة بسبب مشاكل, بسبب عدم التسامح, بسبب عدم الغفران اللي ممكن يكون داخل الأسرة دي. فبننسى بالمشاكل دي إنه نحن كيان واحد, إنه نحن بيجمعنا رابط قوي. يعني وإبليس طبعا بيصطاد في الموية العكرة, يعني في الحتة دي هو شاطر جدا. فإحنا ما ندي مجال لإبليس إنه يتدخل لحد ما يأخذ واحد مننا لبرا.
2: احنا دايما يا ناس الندم ده قد يجي في الاخر, رغم انه احنا في طول مشوار حياتنا ونحن كأسرة عندنا الامكانيه دي انه نحن من الاول ومن الاخر نحن نربي طريقة صحيح. لكن بنخلي الامور بعد ما تفلت مننا نقول يا ريت زمان لو كنت عملت كذا, لو كنت عملت كذا. لكن يعني كتاب قاعد يقول الوقت الآن مقبول, يعني الوقت اللي انت فيه ده يعني هو وقت مقبول ووقت بتاع خلاص. انت الوقت الموجود فيه حسي تربي ولدك بطريقة كويس, تعامله بطريقة كويس, يعني عشان انت ما تفقده في يوم من الأيام. لأنه بعدين الندم ما قد يفيد في حاجة. يعني انت فعلا بتكون متحسر انه واحد من أعضاء الأسرة ما موجود معانا نسبة للأخطاء اللي نحن ارتكبناه. أحيانا بتكون انت السبب, أحيانا بتكون هو السبب, لكن ما بتلقى مساحة تانية عشان تعالج الحتة ده لأنه خلاص هنا فقدناه. فالوقت الآن مقبول, أول الوقت الآن يعني في صالحك. أنت بتسمع حسي, أنت تعالج بعض الحاجات عشان نحن نكمل مع بعض كأسرة, كأهل, كمجتمع. ده مهم.
1: نعم مهم جدا. وإحنا يا أستاذ أندرو يعني ما بنعرف الحاصل شنو في داخل الأسر ولا الظروف اللي مثلا خلت المشاكل دي تنشب وتكبر ولا بنعرف يعني فلان ده مشى ليه ولا ما مشى ليه، لكن دي الحاجة العايشينة واقعية. فيعني احنا عايزين نقول بكل بساطة في حلقتنا الليلة انه يعني ما نخلي الخطأ، أنا ما بقول هو ما مؤلم، احتمال على حسب الظرف حصل يمكن يكون خطأ مؤلم جدا جدا صعب جدا، لكن ما نخلي الخطأ ده يسبب ألم لدرجة إنه هو اللي يتحكم في مستقبلنا، في إنه نحن مفروض نكون أسرة واحدة ولا لا، في إنه إحنا ممكن نستغنى في وقت من الأوقات عن واحد من أفراد الأسرة، فيبقى ده بعد كده مثلا وصمة عار في إنه الأسرة تخلت عن ولدها بدل ما كانوا يحتووه ويلموه ويوروه غلطه وشنو. فحتى بنشوف الأطفال الصغار ياما عندنا أطفال متشردين يعني في شوارع ما من غير أهل من غير بيوت من غير أسر، ليه؟ لأنه نسبة للأخطاء اللي ممكن تحصل إذا يعني رجعنا لرسالة جده من الوالدين، هم ذاتهم ما قادرين يهتموا ما قادرين يحتووا ما قادرين يتفاهموا، فبخلي الطفل يشرد من البيت لأنه هو ما حاسي بأريحية في البيت ده. ففقدنا ويا ما شفنا قصص بتاعت لأطفال في الشوارع يعني حصلت من أهاليهم، يعني حتى أنت بتمسك راسك تقول معقول يكون حصلت الحاجة دي من أمك ولا من أبوك ولا من عمك ولا من خالك. بنستغرب لقصص يعني كبيرة خلت أطفال يتشردوا، فوين الأهل؟ ليه أنا ما بقيت أهله قبل ما هو يبقى أهلي أنا؟ ليه أنا ما بقيت أهله؟ لأنه هو صغير.
2: وطبعا في أخطاء في المجتمع يعني وقعت خلاص يعني الأطفال اللي تشردوا خلاص ده أخطاء وقع ونحاول يعني الناس تلمها، لكن الناس الحس اللي عندهم أولاد أو بنات بسبب تصرف ما هم خرجوا وبقى في حسرة حس في الأسرة المفروض التصرف ده ما يحصل، أعتقد يعني في فرصة إنك أنت تلحق تعترف أو تعتذر أو تحاول يعني تصلح، حتى لو ما رجع بقى موجود معك في العائلة، لكن أنت بتكون من ناحيتك شنو يعني أنت في صفة بينك وبينه، يعني أنت تكلمت معه اعتذرت له عن الخطأ اللي وقع من جانبه ومن جانبك، أنت بعد كده في الغربة حتى لو في مكان تاني لكن من الداخل يعني أنت رجعت الشخص ده جواك هو موجود معك وبنفس الكيفية الزمان بغض النظر عن الخطأ، وفي يوم ما ممكن ده يعني تتلاقوا تاني والدنيا يكون كويس، لكن لو أصرينا متمسكنا بمواقفنا الحسرة والندم والوجع بيكون مكمل معنا. ليه؟ لأنه فقدنا ناس كثيرة جدا في أسرنا سواء كان بالإحمال أو عن قصد أو عن غير قصد، لكن لو ما رجعنا اعترفنا وسامحنا وغفرنا ورجعنا العلاقة زي ما الله رجع علاقته معنا، طبعا الحسرة والندم بيكون مكمل معنا يعني لمدى الحياة.
1: نعم. ودي بتكون حاجة صعبة جدا جدا. يعني حتى واحدة من القصص يقول لك يا أخي أبوي ده صعب صعب صعب، قراراته صعبة وتعامله صعب، يعني ما عنده مساحة بتاع التفاهم ولا حتى بتاعت إنك تقعد معاه ويعني تتكلم في موضوع، لا يعني هو الأمر والناهي الكلمة الأولى والأخيرة عنده هو، فأنا يعني زول زي ده أنا أقعد كيف معاه؟ يعني فعلا مرات إحنا كأهل قاعدين نكون صعبين جدا جدا، إن إحنا اللي بنتسبب مرات في حتى الألم اللي ممكن يحصل ده أو الجروح اللي صعب إنها تتشفي. فكآباء كمان نحن ممكن نوجه رسالة للآباء خاصة في يعني أستاذ إندراوس في موضوع يعني التعامل والمحبة والمسؤولية لديها لنا يعني ربنا تجاه أولادنا. فنحن كيف نحصل مرحلة إنه لحد ما أخلي ولدي يتشرد يمشي؟
2: كتاب بيقول لا تغيز أولادكم لألا شنو يفشلوا، يعني نحن ما نغيز أو ما نضغط على عيال بتاعنا أو ما نهينهم أو نتصرف معهم بقسوة لألا يفشلوا. بعد كده بقول لهم نربي العيال في تأديب الرب وإنذاره، يعني إحنا ممكن ننذره إحنا نأديه في الطريق بتاع ربنا إنه يعرف ربنا بطريقة صحيح ويعرف مسؤولياته تجاه نفسه وتجاه الوالدين، لكن لما إحنا نضغطه معناته إحنا شنو هنخليه مع مرور الضغط ده إنه ممكن هو يفشل أو ما يكمل شنو حياته بالطريقة الصحيحة. نكون مرنين في حتة وصعبين في حتة. الحياة لازم يكون في بالانس. يعني الكتاب ذاته قال ما نحرم العيال من الصوت أو أيوه. يعني لازم ما نحرم العصا من الطفل.
1: أيوه.
2: لما نكون طفل فهو كنا ممكن نضربه ونعذبه ونوريه الخطأ بتاعه. لما يكبر دوك إن إحنا نوبخه ونكلمه. يعني ما نستخدم نفس الكيفية في التربية لحد ما هو يكون يعني زول شاب كبير ودارين نستخدمه نفس الأسلوب. فمهم جدا كأباء نعرف المراحل العمرية كيف نربيه العيال. لما يوصل حتة بتاعت المراهقة بقول الأم تبقى صديقة والأب يبقى صديق، لكن أنت ما تعامله بإهانة لأنه هو لسه صغير وهو ما مسؤول، فده بيخليه هو يعني غيز منك بعد كده يمكن يفشل ممكن ما ينجح ممكن يترك البيت نفسه.
1: أيوة. وإحنا يعني بنستسهل الحاجات إنه هو صغير يعني هو مضطر يقعد معي حيمشي وين. أيوة. إذا عملته كويس ولا كعب، لكن بعد شوية حتلقاه عنده قرار برضو في نفسه. أيوة. إنه هو ممكن يمشي عادي يخلي اللي يخلي البيت وممكن الشارع يحتويه، ويا ما شفنا زي ما قلت لك قصص يعني كثيرة يعني في مجتمعنا السوداني يعني حصل تشرد بسبب مشاكل ممكن تكون صعبة، يعني الأب لو كانت نازل شوية ما كان ممكن يحصل حاجة زي كده. فالكبت الشديد والصعوبة الشديدة ممكن نتائجها تكون يعني صعبة وما محتملة بعدها
2: نحصد نتائجه، النتائج بيكون ما كويسة خالص.
1: أنا شايفة يعني الناس القاعدة على الصفحة ساكتين شنو يا جماعة، الموضوع ده الليلة يعني بجد بهمنا كلنا، وكمان يعني خاصة أهلنا وأسرنا محتاجين مع بعض نجي سوا بتفاعلكم وكمان برسائلكم بإضافاتكم نشوف هل نحن فعلا أهل لبعض، هل نحن أسرة بنخاف ونهتم لبعض، ولا بس ابتساماتنا وسلاماتنا واهتمامنا ومحبتنا للناس البعيدين لكن إحنا يعني داخل الأسرة بوجه تاني خالص. فمهم جدا إحنا نكون بنتفاكر في موضوع الليلة. واحدة من النماذج الجميلة جدا جدا للتسامح والغفران للابن الضال، وأنا دي واحدة من القصص اللي أنا بحبها جدا جدا يعني بجد، لأنه الأبو يعني أدى صورة أبوية جميلة جدا جدا رغم أنه ولده أخذ ميراثه ومشى. فيعني لو تفضلت وتشرح لنا في قصة الابن الضال.
2: قصة الابن الضال ده بيعكس صورة الله وإحنا، يعني ده صورة مسقرة للخطة الكبيرة لله. يعني مرات إحنا على حسب قراراتنا وعلى حسب إرادتنا وعلى حسب مسؤولياتنا بنعمل الحاجات اللي إحنا بنشوف بالنسبة لنا صالح، لكن لما نمشي نخطأ بنكون ما عندنا مكان نرجع فيه تاني. لكن الله طول الوقت بيكون موجود فاتح زراعيه ومستنين عشان إحنا شنو لما نرجع هو قاعد يقول أمين وهو عادل ممكن يستقبلنا بطريقة يعني كويسة ويحتضننا من أول وتاني ويرجعنا شنو للحضن والمكان الدافي بالنسبة لنا. فالابن الضال هو أخذ كل الميراث ومشى ويتوقع أنه لما يرجع ممكن ما حيلقى شنو لأنه هو أخذ نصيبه، لكن للأسف لقى أنه أبوه هو مستنيه ومن شافه من بعيد جرى عمل العكس. يعني بدل ما الولد يجي جاري لأبوه لكن الأبو شنو هو جرى وبادر أنه يستقبله. نلقى أخوه برضه هو يطرد أنا موجود وكل الوقت بعمل واحد اثنين ثلاثة لكن
1: أي ما هدي المشاكل الجنبال عادية اللي بتحصل
2: أنا موجود وبعمل كده. فأبوه قال له كله ده حقك.
1: أيوة
2: كله ده حقك وإنت ما بتفرح إن أخوك كان ميت وعاد. فده حتة مهمة جدا بالنسبة لنا. يعني الابن اللي بيمشي برا زي ما قبل أنا قلتها طلع برا البيت خلاص خلينا إحنا نكون عندنا روح بتاع مبادرة
1: نفتش عليه
2: نتصل عليه ونقول له انت بركت من البيت وهنا فقدناك لكن انت ستيل يعني جزء مننا وانت ولدنا ونحن لسه ستيل بنحبك، ولو الخطأ ده حصل مننا او منك نحن مسامحين وفي كل الوقت نحن زراعينا شنو مفتوحة لك انك لو رجعت بتلقانا نحن بنرحب بك وكده، لكن ما نكفل انه هو مثلا اخطأ وطلب برا البيت نقول له يا خليه يمشي كده ما طبقنا الخطة بتاعت الله لينا. الله ما قد يعاقبنا بالعقاب ان احنا بنعاقبوش اولادنا.
1: نعم. لانه اذا كان بيحصل انت برضك يعني بتصرف تصرفات غير يعني لائقه تجاه اولادك، يعني الضرب الصعب والعقاب اللي بيكون مرات ما محتمل. فلو يعني لو كان في زلك اكبر منك بيقدر يعني يعاقبك فكان العقاب ممكن يكون بصوره صعبه جدا جدا، زي ما حاسه حاليا التربيه الحديثه بانه على حسب الاعمار، يعني انا بقدر احدد عقوبه الطفل الصغير تتغير من عمر مثلا سنة لحد 5 سنة ممكن تكون كيف لما نحصل مرحلة أكبر يا ترى عقوبة ممكن تنفع معه. فبشوية شوية أنا بقدر أربيه وبقدر بعد كده أروضه بأنه يكون يعني يخضع للأسرة وأنه يكون أنا ذاتي عندي تواصل معه, لأنه العقوبة ما بتجي سهلة. فأنا لازم أقعد معك أنا أوريك غلطتك كانت شنو, وأنه أنا حعاقبك كده وليه أنا حعاقبك كده أساسا. والسبب من العقاب ده أنه أنا بعرف النتيجة حتكون مثلا حتكون شنو. أيوة فليه؟ عشان إحنا عايزين نطلع شاب أو شابة جميلين كده في مجتمع, ناس معافيين من داخل الأسرة, لأنه التشوهات إذا بقت من داخل الأسرة للمجتمع بتكون صعبة جدا.
2: أكيد أكيد. ووقت ما نحن بنربي عيالنا بطريقة يعني أو بأخرى, خلينا برضو نخط المقياس في مقياس الله. هل الله بيعاملنا نحن كيف كأولياء أمور؟ لما نحن نخطأ نحن برضو بنخطأ, عندنا أخطاء بتاعنا عشان زي ما أنت قلت ما فزر بيحاسبنا لأنه نحن أولياء أمور وإحنا مزولين من ديل. لكن نحن لما نخطأ الله بيتعامل معنا كيف؟
1: أيوه.
2: هل بيتعامل معنا بقسوة ولا قدينا فرصة نحن برضو نرجع وناخد مساحتنا ونقعد مع نفسنا بعدين نرجع نقول يا ربنا نحن أخطأنا وكذا؟ بنفس الكيفية الله بيعاملنا بقى, ما هي محتاجين نعمل شنو؟ أولادنا ما نكسى عليهم ولدهم مساحة برضو, يعني هم برضو يعني نحن وكلاء عليهم, لكن نحن ما ولدناهم عشان نتسلط عليهم. نحن وكلاء عليهم لأن هو شخص قائم بذاته, يعني أنت وكيل توصله لمرحلة شنو معين, فهو شخص عنده إرادته وعنده برضو قراراته وبياخده, لكن نحن ندي مساحة ياخذ قراراته. لو بقى ما صحيحة نحن نحاول نوجهه الصح, لو بقى صحيحة نحن نشجعه أنه يكمل, لكن ما نعاقبه نحن وأولياء أمرك لازم نعمل معك كذا لازم تعمل كذا, فكون صعب
1: صعب. نحترم يعني نحترم رأيه, نحترم قراراته, يكون في بيناتنا مساحة بتاعت حوار وتبادل كلام. يعني احنا يا أستاذ أندرو يعني مجتمع شوية صعب, لكن نشكر ربنا يعني مع مرور الزمن وتغير يعني الأزمنة بقى عندنا شوية مرونة يعني في أنه نقعد مع الأولاد ونتونس معهم. يعني في ناس يقول لك يعني أنا أبوي ده عمري ما قعدت معه في صحة يعني صينية وأكلنا ولا تونسنا وكذا, بس أنا بعرف أنه ده أبوي وخلاص, يعني هو بيعرف أنه أنا ولده. لا أنت قارف سنة كم ولا محتاج شنو, الحاجات البسيطة يعني التواصل البسيطة اللي بيكون بين الأولياء الأمور والأولاد مهم جدا جدا, ندي مساحتهم ونحترم كمان زي ما أنت قلت قراراتهم وآرائهم. واحدة من النماذج الجميلة برضو جدا في الكتاب المقدس, خلينا أقول لك يعني النص اللي بيقول أنتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خير.
2: ففعلا حتى ده مهمة جدا يعني بالنسبة لنا برضو كمجتمع كأسرة كأحل. يعني مرات احنا بنقصد الحاجة الما كويسة مثلا للشخص, لكن الله في ترتيبه انه بيرتب حاجات شنو كويس. يوسف كان واحد من النماذج, رغم انه كان من جواه هو كان انسان يعني هو كويس, وما عنده اي مبدأ, كل الحاجات اللي كان بيحكيه فعلا كان من الله وحاجات يعني كانت واقعية وكذا. لكن يعني كأسرة أو كأخوان بكون مرات في تحديات نحن نلقى في الأسرة, فبعد كده أخوانه قصد بوشر, لكن الله رتب إنه يكون المنقذ بتاعهم. مرات حتى نحن كأولياء أمور كل الحاجات اللي بنقولها للعيال عشان يعملوا مرات ما بكون صحيحة, محتاجين نحن برضو نفحص الحاجات اللي نحن بنقوله والحاجات اللي نحن بنوجههم عشان هم يعملوا أو يكونوا هم كده. يعني مثلا انا عايز ولدي يبقى دكتور, فهو ممكن عايز يبقى مهندس, يعني انا ما يعني اخليه لازم يبقى في الحته, لانه هو زي ما قلت ذكرته هو انسان قائم بذاته له اختياراته وله طموحاته وله حاجات تانية. يعني انت بتقصد انه هو يعمل حاجه معين وهو عايز يعمل حاجه معين, بعد كده بيجي مقاومه, بعد كده بيجي رفض, بعد كده بيجي شنو, يعني بيكون في تحديات وبيكون في عدم اريحيه بينك وبينه.
1: نعم.
2: لازم نحن لما نوجهه نشوف هو عايز شنو, هل الحاجة ده بيصله ولا ما بيصله, ونساعده انه هو يعمل الحاجة اللي هو بيحبه ولا هو شايفه صحيح.
1: وعايز أرجع بك ورا شوية برضو في المحور اللي تكلمنا فيه أو في سؤالنا الأساسي بتاع يعني حلقتنا الليلة, في إنه هل نحن أهل لأهلنا ولا إحنا أهل ليهم. فبنلقى إنه في ناس فعلا يعني حتى بيبقوا أهل أكثر من الأهل ذاتهم. فبنشوف النموذج ده في راعوس. يعني هي كيف كانت هي أهل لنعمي, يعني في فترة إنه هي نعمي ما كانت عندها زول, خلاص كل أهلها يعني فعلا انتهوا.
2: ده اللي بيحصل في الواقع بتاعنا حسي. يعني مرات زي ما قلت لك الحرب شتتنا. مرات بتمشي دولة ما بتكون إنسان موجود في البلد ده, يعني بتعيش يعني الناس المحيط اللي انت عايش حوله يعتبروك انت واحد منهم, وانت اقرب اخ ليهم حتى ولو انت ما من نفس الجنس او ما من نفس الـ الـ الـ الـ المجتمع, لكن بتحس انك انت شنو واحد منهم. فالام قالت يعني شعبك هو شعبي وناسك هم ناسي.
1: ايوه.
2: فده مبدا كتابي, يعني ده مبدا كتابي انه نحن يعني من الاسره الصغيره, بعد كده بكون في تمدد لاسره برا, بعد كده بكون في شنو اصدقاء واقارب وشعوب تانية. ده ممكن يكون داخل دائره شنو الاهل. ليه؟ لانه بكون في انتماء وبيكون في في في وجود, يعني انت وجودك مع النازل بتصحر يعني يعني يعني الحاجات الكويسه على الله مثلا خدت في قلبك, تصحر انسانياتك, تصحر ايمانك, بتصحر اهتمامك ومسؤوليتك تجاه الناس دي. فبطريقة أو بأخرى بتلقى نفسك أنت منسجم معهم وأنت جزء منهم, بعد كده بتكون شنو أحلم أو واحد من أفراد هذا المجتمع اللي أنت موجود فيه.
1: أمين. برضو في رسائل من الأحباب. في رسالة من صديقنا رضوان أبو بكر بيقول صباح البهجة والمودة مستمعي برنامج راديو سمر. أهلا مرحبا بك يا صديقنا رضوان, سعيدين جدا بوجودك معنا. وكمان رسالة من صديقنا عبد الله عثمان بيقول صباح الخير والسعادة للجميع, أهلا ومرحبا بك يا صديقنا الغالي وأجمل صباح عليك. كمان عندنا صديقنا محمد ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام, تحياتي لكم جميعا أستاذة إيناس وضيفكم الكريم أستاذ أندرو, بيقول قسي سندراوس. وكمان بس للأسف أنا الأيام دي كنت مسجون وإنتوا أهلي, بطلب منكم صلوات عشان الرب يتدخل يخلصني من المشاكل دي, وشكرا ربنا يبارك حياتكم جميعا. يا صديقنا الغالي ديسكفر, يعني أنا سعيدة بالرسالة دي جدا, وكمان بتأسف لي يعني الوضع اللي أنت كنت موجود فيه, إحنا ما عارفين ظرفك كان شنو, لكن

0: تفتقده، يا رب تساعده في كل ضيقاته يا أبونا السماوي. أنا بنمر بظروف صعب يا أبونا السماوي كمجتمع يا أبونا السماوي السوداني عامة، لكن إحنا بنؤمن إن كل الأشياء قد تعمل معا للخير الذين يحبونك والذين مختارين لحسب قصدك. بنصلي يا أبونا السماوي أنك قلت هيكون لكم ضيق، لكن ثقوا إن أنا غلبت العالم. صلي يا أبونا السماوي تحفظ دخولنا وخروجنا يا أبونا السماوي، تحفظنا في ظل جناحيك غير عاسرين في شيء، لكن يا أبونا السماوي محفوظين يا أبونا السماوي في كل وقت. ابنك اللي بيواجه تحديات كثيرة، أنت الإله يا أبونا السماوي الحارس لحياتنا يا أبونا السماوي لخطواتنا. يسلم العناية خاصة لحياته، تحفظ دخوله وخروجه يا أبونا السماوي، تحفظ غير آسر في شيء يا أبونا السماوي، تكون معه في كل تحرك في شغله في بيته في حياته يا أبونا السماوي، تغطيه بظل جناحيك يا أبونا السماوي، يكون محمي يا أبونا السماوي ويتحرك في طمأنينة، لأنه أنت الإله الكلي العلم والكلي المعرفة يا أبونا السماوي، تقدر تحفظ دخولنا وخروجنا في المسيح يسوع ربنا نصلي. آمين
1: آمين آمين. صديقنا محمد، يعني مبسوطين بطلتك وبرجعتك، ربنا يكون معك، وأكيد هو لا يعسر عليه شيء. كمان عندنا صديقنا موسى إسماعيل بيقول هلا صباح الخيرات حبابك يا صديقنا موسى، وكمان شانجوك بيقول good morning، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا الغالي، وأجمل صباح عليك، وسعيدين بكل الأحباب وبكل الجميلين، وكمان بالناس اللي بتتابعنا على الأبليكيشن. بنقول لكم يمكن بعد ثواني حنفصل عن الناس اللي بتتابعنا على الراديو وعلى

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: مرقس الأصحاح 14. وقبل عيد الفصح والفطير بيومين، كان رؤساء الأحبار والفقهاء يفكرون في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا أنهم قالوا:
2: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: وكان عيسى في قرية بيت عنيا، وبينما هو جالس إلى المائدة في دار رجل اسمه سمعان الأبرص، جاءت امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر ناردين نقي غالي الثمن، وكسرت القارورة وسكبت العطر على رأسه. فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم:
3: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ يعادل أكثر من مرتب سنة ويعطى الثمن للفقراء.
1: وكانوا غاضبين على المرأة. أما عيسى فقال:
4: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم. أما أنا فلا أبقى عندكم دائما، إنها عملت ما تقدر عليه، دهنت جسمي بالعطر إعدادا للدفن. وأقول لكم الحق، حيثما انتشرت البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم أن يهوذا القريوطي، وهو واحد من الاثنى عشر، ذهب إلى رؤساء الأحبار لكي يسلم عيسى لهم. فلما سمعوا هذا فرحوا ووعدوا أن يعطوه بعض المال، فأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير، وهو اليوم الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، قال التلاميذ لعيسى:
5: أين تريد أن نذهب ونجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما:
4: اذهبا إلى المدينة، فيقابلكما رجل حامل جرة ماء فاتبعاه، وحيث يدخل تقولان لرب الدار: المعلم يقول: أين غرفتي التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة ومعدة في الطابق الأعلى، هناك جهزا لنا.
1: فراح التلميذان ودخلا المدينة ووجدا كل شيء كما قال عيسى لهما، وجهزا الفصح. ولما أقبل المساء جاء عيسى مع الاثنى عشر، ولما كانوا جالسين إلى المائدة يأكلون قال عيسى:
4: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني وهو يأكل معي الآن.
1: فحزنوا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا؟
1: فقال لهم:
4: هو واحد من الاثني عشر، وهو يغمس معي في الصحن. الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
4: خذوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم:
4: هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين. وأقول لكم الحق، إني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى إلى اليوم الذي فيه أشربه جديدا في مملكة الله.
1: ثم غنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم عيسى:
4: كلكم تتراجعون، لأن الكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت الخراف، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لا أتراجع.
1: أجابه عيسى:
4: أقول لك الحق، اليوم، نعم في هذه الليلة، قبل أن يصيح الديك مرتين: تنكرني ثلاث مرات.
1: لكن بطرس قال بإصرار:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام، وذهبوا إلى مكان اسمه جسيماني. فقال لتلاميذه:
4: انتظروا هنا بينما أصلي.
1: وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالخوف والحزن الشديد، وقال لهم:
4: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض، وكان يصلي لكي تعبر عنه تلك الساعة إن أمكن، وقال:
4: يا بابا، يا أبي، أنت على كل شيء قدير، أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
4: يا سمعان، أنت نائم؟ ألم تقدر أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: وذهب وصلى مرة أخرى نفس هذه الصلاة، ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين، لأن عيونهم كانت ثقيلة فلم يعرفوا ماذا يقولون له. ثم رجع مرة ثالثة وقال لهم:
4: ناموا واستريحوا، كفى، جاءت الساعة، انظروا الذي صار بشرا يسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثنى عشر ومعه عصابة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار والفقهاء والشيوخ، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
3: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه وخذوه تحت حراسة شديدة.
1: وذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
3: يا معلم،
1: وقبله. فألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، فأخرج واحد من الموجودين سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال لهم عيسى:
4: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت معكم أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن يجب أن يتم كلام الكتاب.
1: فتركه الجميع وهربوا. وتبعه شاب ليس عليه من الملابس غير عباءة من الكتان، فأمسكوه، لكنه ترك العباءة وهرب عريانا. وساقوا عيسى إلى رئيس الأحبار، فاجتمع رؤساء الأحبار والشيوخ والفقهاء كلهم، وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل ساحة دار رئيس الأحبار، وجلس هناك مع الخدم يتدفأ عند النار. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا. ومع أن كثيرين شهدوا ضده بالزور، لكن لم تتفق شهاداتهم. ثم قام بعضهم وشهدوا ضده بالزور وقالوا:
6: نحن سمعناه يقول: سأهدم بيت الله هذا الذي صنعه الناس، وفي ثلاثة أيام أبني غيره لم يصنعه الناس.
1: وحتى في هذا لم تتفق شهاداتهم. فوقف رئيس الأحبار في وسط المجلس وسأل عيسى:
2: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هؤلاء الشهود؟
1: لكنه سكت ولم يرد. فسأله رئيس الأحبار:
2: هل أنت هو المسيح ابن الله تبارك وتعالى؟
1: أجاب عيسى:
4: نعم أنا هو. وسترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
2: لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: فحكم عليه الجميع بأنه يستحق الموت. فأخذ بعضهم يبصق عليه، وغطوا وجهه ولكموه وهم يقولون له:
8: تنبأ.
1: وأخذ الحرس يلطمونه. ولما كان بطرس تحت في ساحة الدار، جاءت واحدة من خادمات رئيس الأحبار ورأت بطرس يتدفأ، فتطلعت فيه وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع عيسى الناصري.
1: لكنه أنكر وقال:
7: أنا لا أعرف ولا أفهم ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار وصاح الديك، فرأته الخادمة هناك وأخذت تقول للموجودين:
9: هذا واحد منهم.
1: لكن بطرس أنكر مرة أخرى، ثم بعد قليل قال بعض الواقفين أيضا له:
10: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأنك جليلي فعلا.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه.
1: وعند ذلك صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله له عيسى.
4: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات،
1: فانفجر بالبكاء.

Woo!

جلبني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا. قوتي وترنمي

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
4: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع قفير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم

0: إذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم. وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
0: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا، فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوك تينا، ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت، أحكام العدل والرحمة. يعني شنو الكلام ده؟ تعالوا نسمع سفر الخروج أصحاح 23.

0: هنين هو هديد عن يدت تونا تومي فريتيب ام باليب دي عن يد امسي هنين تحلقة تتقوام هياتيب هو هديد عن يدت تونا اتولوا كراماتي مين و تخيماتي هوشوا اقدي هاي شاقاميانه بوا افاقيرياي حلقة و ويفود و اقنيت سديريتي و امبريو هديد عن يد وفاسلو ميتامو واسمه بسليل أطولوات كرامات مين قابات هندية إدير ومين مالو متر أوا مالو سنتيمتر قيمادو مالو متر أوا مالو سنتيمتر مارا إيكتي قال متر أوا مي سنتيمتر تاقيق أوا إيكتي بارو فرقه إريكونايب داب هو إده أفلاي آد أوا تي كرامات مين أوا قال كتاني إيكتين تي كرامات مين أري بلوب استوك برو كسي تي كرامات مين قد بلوي شاقامية إقدروا تي توري ريو إيكسوا تشاتي مكأبوا تنئتي قدروا كسي بلوي شاقامية بلوي شبكة إديت تي كرامات مين قناليب وي داسية أفلاي باتو تي كراماتي مين ترب أستي تيكتم بارو يامودة إبالوي شبكة فدقي ركناي هاي إسابيكي دهاي بالوي في سبكماب شقامية قباتي هندي آمودة إديت بالوب استوك بارو يامودة إفايب شومسية أفلاي هاي اتفايكني جلاي تي كراماتي ميني كوياي داسية تي كراماتي مين لاي شاقامياي تويتي هرا ريكواس برو إبالوي تشاوة إبالوي داماب أساسوهو ومجلسيت تخيماتي ديفاي شاقامين تيماتيت سوالياتي إده مليا بسأليل تخيماتي هوش إيده وهوش نك نايلوني أميدات ستارة هو إيده تي ستارة أسيدي فدك تمو واساقر مترا قيمت إيكتين تاقوك كليا هو تاقوك بالوي أساسوا إيبري تي ستارة بالوي اللاقا هو برقوا إيبري تو قبلات در هن فدك تمون واساقر مترا قيمت إيكتي تاقوك كليا هو تاقوك بالوي أساسوا إيبري أشتيتيت اللاقا هو برقوا تكلياتي كييفين ويندب در تستارة تقوى مي مترا قيمات إيكتين تامن كليا هو تامن أساسوا إيبري تكلياتي كي بالوي اللاقا هو برقوا إيفين وينتلاوي در تفوتت جا هن تقوى مي مترا قيمات إيكتي وديفا در قال ناي إيفين تستارة أساقر مترا هو أشارك سنتيمتر قيمات إيكتين مي كلياتي بوا مي أساسي بوا شوغامات هوش ديفا در أوراوي إيفين تستارة أري أساقر مترا هو أشارك سنتيمترا قيمت إيكتين تستارة ميت كلياتي بوا مي أساسي كيوا شوغامات وشيب إيفين تستارة كستا نق نايلوني أميدات تكلياتي أساس بالوي دامابي تكلياتي كي إيفين اللاقا هو إبرقوا أشتيتي شقاما مابا تكلياتي قرما أشتيت أقويا أفلاي كستا وهوشيت كليا أشتيتي برق إبرين وديفاي تستارة كنانيغا هايدي شقاما إيكتي سماوي هو أدارهماش هو كركمي هو نكو نايلوني شقاما ماتي باتو أشادق مترا قيمت تيكتي مالو متر اوه مي سنتيمتر تاقيقات تيكتي اري هوشي تستارة تيتيتي Ato, fadik, kuliawa, fadik, baloi, asasi, kiwa, ishak, talagatahua, ibirragahua, are, ashteti, damaba, tikuliati, girma, ashtet, akwaya, kassa, tukhemati, gasanewa, woshit, tasewa, baloi, damaba, tantana, tukhemati, shagai, damata. Tibhadatet khematib malu aweilha tiwasi titamin hoy katab iktineb ifin. Tentena Musa soyabu ilawi are shagamaba. Ilawi are itamar haroni ori wi shagamin. Basalil uri or huri ori or Yahudait tugabilati Ikatib, wankwana Musa soyane tona kasto idi. Shamami gayu, oholia akhisamaki or danit tugabilati ikati. Naggashanabu, are ustabi, baru kananiga haidi ikti. Samawiwa, adaramashwa, kirkimiaiwa, nak nailon hiit. Kassu idimmara tukhema tumugaddasti dhai onkwanait karamate firab iktini alifua ay tamuntua mait kilot ikti. Omin umugaddasib ifib wabbari awdinamabe. Uday duguyab iktinet tashti are mai alfawa fadik shewa mai tamunt. Kilot ikti. Omin umugaddasib ifib abari are awdinamabe. Uday athasibab imruhuna taguk hawla tari imhakwal iktiib galka ay girmawa tarab ashtetib ikwisna. Omin mugaddasi abari awdinamate. Uday athasibab kassa asagur shewa. Mai alfawa ay shewa ay tamunwa da iktin. Tukhemati sheb asaswa tisitarawa haidinet tashti mai alfawa fadik shi kilo tikti. Asas galnai dhaika mai tamuwa fadik kilo ashtet damyan. Tashteti bagi imhiyab are. Taguk, kilot, iktib, tikuliawa, allagawa, hai, damyan. Tikuliati, girmawa, ibarragwa, are, hai, damyan. Uday, firab, iktinet, ibaloit, karama, are, malu, alfawa, fadik, shewa, asaramat, kilot, iktin. Ben, ibaloi, are, umajlisit, tukhemati, defai, asas. Hai damia ibaloit karamati min ibaloit shabakati sowa kassa ti karamati mini gaddiwa hoshi tiseti asaswa hoshi defawa kassa tukhemati gasanewa hoshi tiseti ifin igasanewa hai damian ufasilu meitamuwa washadga Bara shagama iktine ifagiriai halaka samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa lile damaba. Omin umugaddasib shagaminho are itkuin. Bara masi onkwana musab soyab iktie tonatit haruni dhai han halaka shagamian. Bara efot dimmarai. Shagamian. Samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa nak nailoni edin. Bara dimmarai mibrara ikutnit firkak ikwasna. Malia kananiga diab ikti samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa nak nailoni lilibitik yaidna. Bara efodi ki malu. Harkai shaltit idinit malle ifarda hay isabikna. Aflay baru daib yakwar. Waba efodi kitani gal naiwa dimaraiwa shagamamiya. Are samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa nak nailoni shagamamiya. Ankwana musab soyab iktie tonati damiya. Bara aliya awi isomirnit dimaray ikulilna. Bara yawi ukhatimit naggashianit israileb yari sima ho iktibna. Malya embare efodib warkay ifin ishaltitiki yakurnit israileb yaret shanit iktin. Unkwana musab soyab iktiet tonatit idin. Bara kananiga iab iktiet eginet sideri shagamian. Efodit idina dimaraiwa samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa nakunailoni idin. Tu sideri marabba titetu tagwa malu santimitra guimattu. Tagwa malu santimitra mara tikti are rakukti. Malia batio ki alia awe fadik safa idin. O saf awalinai yagutua agig adarobua lulatua ifin. O saf umaliai baharamanua yagut hadalua agig erabua ifin. O saf umayai somiatua alatua adarhamash siguebua ifin. O safu fadigai sabarjadua jadi awewa yashabua ho ifin. Ambara are dimmarai yayamaba. Tamna malu awi ifin. Awebka are israeli are simib ikti. Yawi ukhatimit naggashamaba. Are israeli tigabila titamna malu hoy naggashamaba. Eginet sideriti idhai toyaitit ameliwiat nas dimarait shinshila shagamian. Bara malu dimarai makwarawa malu dimarai faywa idin. Efay imalu are eginet sideriti rikuna hai yakurna. Edimarait shinshila timalu warkai ki ifin ishaltit. Wefodib surisi hai isabikna. Tishinshilati agia imalu erau are warkai shaltit efodi ki ifin surisi hai isabikna. Bara malu dimmarai fai idinit eginet sideri toiti ginnal efodib ifinai rikuna imalu hai isabikna. Malia bara masi malu dimarai fai idinit efodi suri warkai shaltit toite ha isabikna. Efodi emilbabi makwal tifarda dawil min yakurna. Bara eginet sideriti fai efodi ifayeb yakurna. Samawi luli yakurnit emilbab hai isabikna. Aflay tusideri efodi fatak kitti. Tantana onkwana musab soyab iktiet tayatit damian. Eninu dayunay dayina nisari okna kobetu natib embalib. Tumifiritib nidi tunatu nisari wetukna dayina shalla hoytimirna. Tiharunena ka shalla hoytimirna ottona. Ombatu embali boini dietu are soalwa ratiwa na devarita kehek wasabi edne nai ombario embali bamsiodainon.
1: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 539 وبالتلفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، الحمل والرضاعة، نقطتين مهمات جدا جدا، ودعوة لكم تسمعوا الموضوع.

التليفون ده 0-35-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن خلق الكون، فيها كلام مهم جدا جدا، وبداية الخليقة، ودعوة لكم تسمعوا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976565539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الخطايا المستترة. وحلقة الليلة بتتكلم عن الغضب، هل انت انسان غضوب وبتتعامل كيف مع غضبك؟

عزيزي مستمع راديو سمر، مرحب بك، أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة. خطايا الإنسان هو التعدي على الله، والإنسان تعدى على الله وتشوهت صورة الله وصورة العلاقة بين الإنسان وبين الله، فأصبحت أمور مشوشة من حولنا، والإنسان بقى ما عارف كيف يعيش سوي مع أخوه الإنسان، إلى أن جاء رب يسوع المسيح وعدل الصورة وأظهر نوع من الحياة بتاعت القداسة، لأنه عاش بلا خطية. الخطايا المستترة هنتكلم في حلقتنا الليلة عن الغضب. الغضب مشاعر، ومشاعر طبيعية موجودة في الإنسان، يعني الغضب زيه زي فرح، زيه زي حزن، مشاعر طبيعية موجودة في الإنسان، والغضب هو رد فعل لأي شيء الإنسان بيحس إنه ما بيتفق مع طبيعته، وده أمر طبيعي، أو بيحس إنه وهو بيمر بحاجة يعني مضايقاه بشكل انفعالي بيعبر عن الغضب. فإذا الغضب هو انفعال الإنسان للأحداث، يعني بسبب تطلعه أو نظرته أو رد فعله أو انفعاله بالأحداث المحيطة به. فأي شخص فينا يتعرض إلى ضغوطات، يتعرض إلى التحديات، يتعرض إلى مشاكل، يتعرض إلى أمور مع الناس من حوالينه، ولكن لما نبقى الغضب كجزء من يعني شجار، واحد عرف وقال حركة استجابة سريعة من المخ لتهديد محتمل من الضرر، بمعنى أنه لما نزول يغضب فده جزء طبيعي من حركة بتستجيب بشكل سريع بعد ما ياخد إشارة من المخ أنه في تهديد محتمل أو في ضرر ما، فيبتدي الإنسان يعبر عن هذا الغضب. تعبير قوي الغضب يعطي الشخص الرغبة في إيذاء، يعني أنه يؤذي أحد الأشخاص بسبب موقف ما، أو هو الشعور بالإنزعاج وعدم الارتياح بسبب وصول شيء ما. طيب إذا كان قلنا الغضب هو أمر طبيعي وشعور طبيعي زيه زي حزن زي فرح، وين الخطية هنا؟ يعني وين إنه الغضب هنا خطية؟ وهنا بتجي الإجابة بتاعتنا على إنه نجيب على هذا السؤال، وين الخطية المستترة في الغضب؟ إن كان هو مشاعر طبيعي، يعني إن كان هو يرد فعل طبيعي لشيء غير متوقع أو شيء حصل فجأة، وهنا هي الخدعة. الخدعة هي إنه يعني أدي الفرصة لإنه الغضب ما دام هو جزء طبيعي من حياتي وكده، فشنو الضرر في الموضوع؟ عشان كده علماء ومفسرين الكتاب المقدس قسموا الغضب إلى نوعين، يسموه غضب مقدس ويسموه غضب غير مقدس. الغضب المقدس بمعنى كشعور طبيعي أنت منزعج من أمر، أو خوفا على شيء ربما يحصل، أو خوف على شخص عزيز عليك، أو خوف من ضرر لشخص ما، وبتحاول أنك أنت توعيه، فده يقودك إلى الزعل كده، فده شيء طبيعي ومقدس ويعني حميد. لكن الما محبب هو أنك تمتزج هذا الغضب والهيجان، أنك تضعه بصورة وبشكل يأذي الآخر بكلامك، بشتيمة، بأنك تجرح هذا الشخص. وما كده بس، الكلام ممكن يطلع يعني ما كويس، لكن الغضب نفسه ممكن يتحول إلى مرارة، يعني التراكم بتاع الغضب يتحول إلى مرارة يؤدي إلى أنك تأذي الآخر. عشان كده الكتاب لما كان واضح وقال أغضبوا ولا تخطئوا، يعني أدى هنا أنه في أوكي، أنت بتغضب كمشاعر طبيعية موجودة فيك، أغضب ولكن لا تخطئ. ولا تخطئ هنا عندها كثير من المدلولات اللي أنا قلت عليها. لا تخطئ ربما في الكلام اللي أنت بتقول بتطلعه بعد هذه النوبة من الغضب أو الهيجان بسبب الغضب، تخطئ بأنك تشتم، تخطئ بأنك تطلع كلام جارح تسيء
إلى الآخر، وده هو اللي يتكلم عنه الكتاب المقدس. هذا ما يقودنا إلى الخطية، وهذا ما يقودنا إلى الخطية المستترة حتى نلاحظ نفسنا والتعليم ونلاحظ نفسنا والغضب. خلونا نأخذ فاصل وأنا حرجع عشان نكمل في موضوع الغضب ما مقدس ده اللي هو ممكن نعتبره خطية مستترة.

أحبائي مرحب بك مرة تانية. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع الغضب وحاولنا نعمل تعريف الغضب. الغضب مقدس وغير مقدس، وليه نعتبر أن الغضب ممكن يكون الخطايا المستترة، لأن الغضب صح وهي مشاعر طبيعية، ولكن لو ما عملنا له ضبط وكنترول ممكن يصنع انزعاج ويأذي الآخرين، وبالتالي نعتبره أنه التمادي بأنه ندي ونفتح مجال للغضب اللي هي المشاعر الطبيعية بأن هي تكون خطية، تبقى خطية مستترة أو مستترة، ونحن بندي فرصة في حياتنا. ليه الغضب بيكون موجود أصلا؟ اتكلمنا أنه هو تعبير وانفعال خارجي لشيء داخلي أو لموقف ما عجبك أو خوفك على الناس التانيين. لكن كمان خلينا أقول لك أنه الغضب ممكن يعبر عن عدم الثقة في سلطان الرب، فأنت ما واثق كفاية بسلطان الله أنه ممكن يأخذ حقك، أو أنه هو مجري الأمور، أو هو المشي الأمور. زي مزمور 37 من 1 ل 11 بيتكلم كأنه يعبر عن عدم الثقة في سلطان الرب. أو نوبات الغضب الجزء الثاني هو جزء من أعمال الجسد، زي غلاطية 5:19 ل 21 اللي بيتكلم عن السخط. سخط السخط هو الغضب الفية الهيجان، فهذه النوبات من الغضب الهيجان ده بيطلع من أعمال الجسد، لأنه الجسد عاوز ياخد حقه، عاوز ينتقم، رد فعل، فبيطلع رد فعل عنيف. فهذا الرد الفعل العنيف ده يهول مشكلة المحتاج فيها أنه نعمل عليه كنترول كخطية مستترة. بيقول أمثال 29 عدد 11 أنه الغضب صفة الأحمق، بيغضب يعني الغضب ده صفة بتاع شخص الأحمق، وعندنا في السودان يقول زول ده أحمقنجي، يعني فهو يعني حاد وعنيف في غضبه، بمعنى أنه يا جماعة في غضب ممكن أعبر عنه فعلا لحاجة بيستحق أنك أنت تغضب له، لكن في غضب بسبب أمور، سامحوني لو أقول لكم ربما تكون هي أمور تافهة ما بتستحق هذا الغضب، فتلقى الشخص يهيج ويخرج الكلمات اللي ما حلوة على الآخر والشخص قدامه. وبالتالي لما إحنا نقول الغضب مشاعر يعني طبيعية والغضب فيها الخطية، نشوف نتائج الغضب اللي هو كخطية مستترة. شنو نتائجها؟ نتائج الغضب المستترة، أول حاجة الشخص السريع الغضب خطاياه أو المعاصي بتاعته أثامه خطاياه تكتر، أمثال 29-22، فالغضب بيجيب معه خطايا تانية، يعني الغضب السريع دي والفعالي ورد الفعل العنيف حقيقة هو في مقدمة خطايا تانية، مزمور 37:8. فإذا كنت أنا بغضب وهذا الغضب يتبع خطايا تانية من الكلمات البذيئة، من الشتيمة، من ربما أحيانا مع الضرب نفسه ممكن يوصل الموضوع، فإذا أنت ترتكب خطايا تانية بسبب هذا الغليان أو الغضب السريع. النقطة الثانية، تأثير الغضب نفسه تأثير مدمر، بيجيب الخصام في الأسرة والأخرين. يعني ممكن صح أكون أنا بعبر عن موقفي وأنا زعلان وما مبسوط، لكن ده يخليني أجيب حوار وحوار مع حوار، فالموضوع يكبر وكلام وكلمة فيعمل نوع من الخصام بسبب الغضب. لكن تخيلوا شخص سيطر على الغضب، تكلم بالمنطق، تكلم بهدوء، عبر عن الطريقة دي ممكن يساعد الشخص الآخر أنه يصلح الخطأ بتاعه، لأن الغضب نتيجة الخطأ أكيد، ما في شخص بيغضب ساكت كده اللي يكون في خطأ. النقطة الثالثة، أنه السرعة في الانقياد للغضب هيقودك أنك أنت تكون في معاناة دائمة. فتخيل اللي بيغضب بهذه الصورة وما قادر يعني يمسك نفسه، ممكن الغضب ده يعني أحيانا لو ما عبر عنه بشكل كويس ممكن يسبب له مشاكل ويسبب له أمراض داخلية في الجسد، ممكن ضغط الشخص يرتفع بسبب النوبة بتاعت غضب الشديد. فهي إذن خطية مستترة. يقودك الغضب بالنقطة اللي بعده هو إنك تفكر كيف تنتقم من الآخر، وهي دي المشكلة. طيب تسأل تقول طيب وين المشكلة هنا؟ الغضب مشاعر طبيعية بعد كل النتائج دي؟
يقول الكتاب المقدس في يعقوب 21: غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يأتي الإنسان السريع الغضب، ما بيعمل كنترول، بيطلع هذه الكلمات السريعة من فمه فيصنع انزعاج، فلا يصنع، لا يصنع بر الله اطلاقا. هذا الغضب السريع غضب كخطية مستترة. انتبه انه نتائج الغضب، لاحظ لما انت تكون غضبان بتعتبر شيء طبيعي، يعني تابع وشوف نتائج النهائية شنو، يعني شنو المحصلة، بتجرح الناس، تسيء للناس، بتطلع كلمات سريعة، بتحكم على الناس بسرعة بسبب الغضب، بتطلع كلام على الناس بسرعة بسبب الغضب. فكر في الموضوع، لأن النتائج، هذه النتائج المدمرة، خطت الغضب إنه يكون الغضب يكون في خانة الخطايا المستترة، لأنه بنعتبره كأنه شيء طبيعي، ودي طبيعتي يا جماعة، وأنا دي طبيعتي كده، معليش أنا كده، لكن قلبي أبيض، ما في كلام زي كده، يعني ما في كلام إنه قلبك أبيض وإنت بتعبر عن الغضب بهذه الطريقة. في نقطة سريعة، علاج الغضب، كيف نعالج الغضب؟ تخلص من الغضب ودرب نفسك إن على الهدوء وعلى التواضع، وإنك تتحول إلى صورة يسوع المسيح. المسيح نموذج صالح، كان لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. أنت مؤمن بالمسيح، تمثل بالمسيح ويكون هو نموذجك الصالح. أغضب ولا تخطي، لا تجعل الشمس تغرب على غضبك، أعمل كنترول زي ما بيقول بولس في أفسوس، إنه لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بسبب الغضب. الله يديك الكنترول وتكون قادر أنك تضبط نفسك وتمسك نفسك مع الغضب. استخدم الغضب أحيانا للتعبير عن خطأ، ولكن بعدم أذية الآخرين. رب يباركك ويديك هدوء في اسم الرب يسوع المسيح، وهنلتقي في حلقة تانية المرة الجاية ونتكلم في موضوع جديد من حلقات الخطايا المستترة، والرب معكم.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. ضالا فويت ده عنوان قصة مهمة جدا جدا في الكتاب المقدس، وبيتكلم فيها بنقاط في غاية الأهمية للأسرة ودايما في طاعة الأبناء للآباء.
1: أحبائي مستمعي راديو سمر، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من وقفة وطلة على الكتاب المقدس. معي أنا أنتوني دانيال، يسرني ويشرفني أن أكون معكم في حلقة جديدة، وهي حلقة تكملة عن حلقة الصلاة. عندما نكون في ضيق مكتوب عنه إنه سامع الصلاة، مكتوب عنه يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر.

أحبائي مستمعي راديو سمر، عودنا لموضوعنا عن الصلاة وحياة الصلاة، وحناخد أمثلة لأشخاص صلوا لربنا وربنا سمع صوتهم وعمل معهم عجائب. أشخاص كان بيحبوا ربنا وحياتهم كان موجود قدام ربنا في كل وقت، عشان كده كان بيصلوا لربنا في كل أوقاتهم. واحد من الأشخاص ديل اسمه الملك حزقية، وحزقية ملك من ملوك مملكة يهوذا اللي هي واحد من أبناء الملك داود. حزقية وهو بيحكم في أورشليم جاء عليه ملك اسمه سنهاريب، والكلام ده موجود في أشعياء سفر أشعياء الأصحاح 37 والعدد من 14 إلى 20. سفر أشعياء الأصحاح 37 والأعداد من 14 إلى 20. سنحريب ده جاء وحاصر أورشليم وقال كلام كتير. من الكلمات اللي قالوا إنه هل ربنا بتاعكم ده بيقدر يخلصكم مني؟ حزقية لما سمع الكلام وشال الرسائل، الملك اللي اسمه سنحريب ده جابه وطرحه قدام ربنا وصلى لربنا، وربنا سمع، ربنا سمع صلاته، وحصل شيء نادر ما يحصل في أي مكان. الصلاة بيعمل عجائب، الصلاة بيغير المواقف، الصلاة بيرفع المرارات، الصلاة بيغير حتى الظروف. هو صلى الصلاة بتاعه قدام إلهه لأنه كان بيعرف منو إلهه، ده إله بتاع أبو داود. فهو لما صلى ربنا سمع الصلاة ورسل له النبي بتاعه أشعياء وقال له ما تخاف من ملك بتاع كلدانيين ولا تخاف من كلامه. وفي نفس اليوم وفي نفس الوقت في نفس اللحظة جاء ملاك متاعت ربنا وضرب 185 ألف من العساكر والجنود بتاع الملك سنهاريب في لحظة واحدة. ربنا رسل ملاك بتاعه وضرب 185 ألف من الملك الجبال. بيقول هل إلهكم بيقدر يخلصكم مني؟ مرات بنكون في مواقف كده ما عارفين نعمل شنو. خلينا نرفع عيوننا، خلينا نرفع قلوبنا، خلينا نرفع كل حاجة ونعاين لفوق ونطلب العون، وربنا بيرسل معونة وربنا بيخلص. في نفس اللحظة الملك ده كان بيصلي في المعبد بتاع الإله بتاعه، قام عليه وأولاده وانتهوا منه، أولاده الطلعين من صلبه. خلي بالنا إنه ربنا ما بينوم، ربنا ما بينعس، ربنا شايف كل ظروف حياتنا، لكن هو ما بيقتهم حياتنا. وقال أدعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني، وقال اسألوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. مرات كثيرة في الضيق وفي الأوجاع وفي المرارات دي ما بنتذكر حتى أنه ربنا موجود، لأنه عايزين نحل الحاجة بإمكانياتنا، عايزين نحل الحاجة بقدراتنا. والصلوات ربنا استجابه لأولاده كتير، ما عنده عدد، ما عنده إحصاء. أخذنا مثال الملك حزقية وحناخد أمثلة تانية. خلي بالك يا مؤمن، خلي بالك إنه ربنا بيسمع صوتك وبيسمع النات بتاعت قلبك، وربنا بيعمل على عجائب عشانك وعشان صوتك في الصلاة وعشان قلبك في الصلاة وعشان توجه قلبك اتجاهه في الصلاة. مهما كان أمرك ومهما كان موقفك اتذكر إنه هو مكتوب عنه سامع الصلاة. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. أحبائي هو يسمع صلاتك، هو يسمع صوتك. نطلع فاصل ونرجع ونواصل في وقفة وطلة على الكتاب المقدس.

أحبائي مستمعي راديو سمر، ألف مرحب بكم مرة تانية في موضوعنا وقفة وطلة، وبنواصل مع بعض في موضوع الصلاة، وحناخد مثالين ممكن أمثلة بسيطة عن ناس صلوا وما جاملوا في الصلاة بتاعهم وربنا عمل معاهم عجيب. شعب يهوذا وشعب إسرائيل سبيوا ومشوا ودوهم لبابل، وفي بابل كان في ملك، والملك ده عمل تمثال وقال كل شخص ما بيسجد للتمثال ده بيرموه في أتون بتاعت نار. أتون بتاعت نار يعني فرن، فرن بتاعت نار، حديد مرات بنرميه في النار وبنسحر. قال بنتكلم عنه حاجة زي كده، نار ونار ونار، نار جدا يعني نار حارق. قال أي زول ما بيسجد للتمثال بتاعه ده يشيلوه يرموه في أتون النار. في نفس اللحظة كان في فتية ثلاثة اللي هم باللغة بتاعهم الملك سماهم شدرخ وميشخ وعبدنكو، قال لهم إنه تسجدوا للتمثال، وديل كان بيعرفوا ربنا وبيحبوا ربنا اللي هو الإله الحقيقي. ديل قالوا يا ملك إحنا ما حنسجد للتمثال بتاعك، إحنا ما حنعبد التمثال بتاعك. فالملك اتملى غيظ وقال لهم أنتوا ما حتسمعوا كلامي، ما حتعملوا الكلام ده. قام ضعف النار، زاد النار 7 أضعاف، قال لهم أنتوا لو ما سجدتم أنا حرميكم هناك، وقال لهم ما حنسجد، ما حنعبد التمثال بتاعك. في إلهنا لأن إحنا بنعبده بيستجيب وبيرد لك أيها الملك. ما قللوا من الملك لكن قالوا إنه الإله بتاعنا بيستجيب. فالملك ضعف النار وبقى 7 أضعاف، الأتون بقى 7 أضعاف. فالناس قام شالوا الفتية الثلاثة ديل ورموهم جوا النار. لما رموهم حصل شيء عجيب، القيود حقهم اتفكت وهم لافين جوا، وجوا النار قاعدين يسبحوا وقاعدين يعبدوا ربنا. الناس الرموا الفتية الثلاثة ديل ماتوا نتيجة للسخانة بتاعت الأتون، لكن هم جوا هناك كان بيسبحوا وبيعبدوا ربنا. هم كانوا بس كان معاهم في شخص رابع بيسميه شبيه بابن الآلهة. نفس الشيء في صلاتك، ما بتكون براك في شدتك في ضيقك في وجعك. بنفس الكيفية في فتى اسمه دانيال برضو مر بنفس التحدي، إنه ما في زول يطلب من أي إله تاني أي شيء إلا الملك. حددوا أيام، ودانيال كان كل يوم بيمشي في البيت بتاعه وبيقف في الاتجاه بتاع أورشليم والشباك بتاعه فاتح وبيصلي 3 مرات في اليوم. فقام ودوا الكلام للملك، الملك قام شاف كده وقال دانيال ما بتسمع، خلاص هو خد مرسوم ما بيسمع يرموه في الجب أو في القفص بتاع الأسود، والأسود تاكله وتشبع به. شالوه ودوه ورموه في الجب بتاع الأسود. حصل شيء عجيب، ربنا رسل الملاك بتاعه وقفل أفواه بتاع الأسود. هو كان قاعد مع الأسود وما في شيء حصل له. الملك جاء تاني يوم بصوت أسيف بيسأل يا دانيال هل إلهك الذي تعبده دائما قدر ينجيك من الموت؟ قال نعم أيها الملك، إنه إله بتاعي رسل ملاك وقفل أفواه الأسود وما في حاجة حصل. حبيبي المستمع، ربنا يغدر جدا عبادتك له، ما عشان هو محتاج لكن لأنه مسرته، هو خلقنا على صورته حتى ما نكون في علاقة حية معه، والعلاقة دي بتكون بس من خلال صلاة حقيقية، صلاة فيه كل وجود الإلهي، وده ما بيكون إلا خلال شخص واحد هو الشخص يسوع المسيح، مخلصي ومخلصك، الفادي بالنسبة لي والفادي بالنسبة لكل شخص. لإلهنا كل المجد، آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-55.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرني مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرني مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير والمحبة، مساء النور والرضا على كل زول بيسمعنا. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء، وين ما كنتوا ووين ما بتسمعونا، إذا كان في البيت ولا في الشغل ولا في الطريق ولا قاعدين في هدوء، يعني كده يعني بتقلبوا في محطات الراديو ولقيتونا كده باسم راديو سمر. حبابكم وحباب كل زول مستنينا في الوقت ده، وأكيد حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر ساعة بنقضيها يعني في نستمع فيها لترانيم روحية وكمان لموضوع ممكن يكون مختلف عن اليوم القبله. إذن مساءات طيبة لكل أهلنا، وربنا يجعل مساءكم مليان يعني خير ومحبة وسلام وطمأنينة وفرح، ويبعد منكم التعب والهم، يفتح لكم أبواب الخير يعني من حيث الناس ما بتتوقع مثلا الأبواب دي ممكن تتفتح. تحية كبيرة لكل زول اختار يكون معانا الليلة، ولكل قلب منتظر كلمة طيبة، ولكل إنسان محتاج يسمع حاجة تفرح خاطره وتديه أمل جديد. حبابكم ونحن مع بعض في الأمسية السعيدة والمباركة دي بنتلمى مع بعض نتونس ونتحاور ونضيف ونتفاعل في حلقة اليوم. إذا عايز تواصلنا وتتراسل معانا راسلنا على رقم الواتساب 0535976055 35 35 35 35 9. وأكيد طبعا حكون زي ما بقول لكم كل مرة يعني مبسوطة جدا بمشاركاتكم وبتفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض أحبابنا ومستمعين الأعزاء نستمع لأولى ترانيمنا، باقة جميلة عددناها لكم، إن شاء الله رب تنال رضاكم وإعجابكم. نستمع للمرنم القس فيلمون حسن ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

يعني لو فاتتك الحلقة أو عجبتك الحلقة ممكن تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود. حبابكم مستمعينا، وكل الشكر والتقدير للمرنم القس فيلمون حسن اللي دايما بيقدم أروع وأجمل الكلمات والألحان. لما أرجع بس وعاين لمواعيده الوفية، تنتهي الأحزان وتهرب، تزدهي الأفراح ندية. لو ظلام ليلاتنا طول والزمان رسخ شقانا، فوق سحاب الشوك هناك يوم أكيد حيكون لقانا. أكيد لو المشاكل تعبتك ولو الأحزان يعني دائما متمسكة بك وما دار تسيبك، أكيد أكد عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع إنه ده كله حينتهي وتهرب وتمشي بعيد، وأكيد حتزدهي الأفراح وتتحلى بالسعادة في رحاب الرب يسوع. إذا مستمعينا حبابكم وحباب طلتكم وجيتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، نقول له مرحب بك. وكمان ماشيين نطلع برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية، تعالوا معانا نستمع لها ونرجع. وإذا حابي تسمع عيلة أي ترنيمة قول لي، وأكيد بإذن الرب حفتشها وأنزلها لك ونقدر نسمعها كلنا مع بعض. ودايما بقول لك إذا عايز تراسلني، راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وده رقمنا اللي احنا بنتواصل به. إذن حبابكم فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

أكيد تقدر تسمعنا ببرامجنا المتنوعة والمختلفة لما تدخلوا تزورنا في صفحتنا, صفحة راديو سمر سودان, وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة الجبنة. وكمان ممكن الناس تنزل التطبيق وتسمعنا طول اليوم, والناس اللي بتسمعنا على الستلايت كمان لو عايزين تنزلوا قناتنا فتشوها باسم راديو سمر سودان, وحتلقونا على النايل سات بالتردد 11354. وحباب كل زول انضم لنا في الوقت ده, وحباب طلتكم وحباب جيتكم. في حاجات كثيرة بنعيشها ونتعامل معها كأنها حاجات عادية, لكن لو وقفنا وسألنا نفسنا شوية بنلقى وراها أسئلة كبيرة ومحتاجين وقفة. ومن الحاجات اللي بتخلينا يعني نفكر, هل يعني أهلنا ديل أهلنا عشان هم أهلنا بجد, ولا عشان نحن بس ساكنين معاهم تحت سقف واحد؟ يعني لما تقول ديل أهلنا, هل المقصود بس يعني إنه بيت بيننا يعني دم وصلة قرابة, ولا الأهل معناها الوقفة والحنية والأمان والسند في الزمن اللي بقى صعب ده؟ وهل السكن مع بعض يعني الناس اللي في البيت براهو يعني كده دي بيخلي الناس أهل, ولا في حاجات تانية هل بتخلي الزول يحس إنه فعلا عنده أهل؟ السؤال ده يمكن يكون يعني بسيط في شكله, لكن جواه بنلقى تفاصيل كثيرة, خصوصا لما نكون عايشين مع أهلنا ونلقى نفسنا مرات قريبين منهم في المكان لكن بعيدين منهم في الإحساس. إذا مستمعين الأعزاء, تحية لكل الأهل ولكل الأحباب ولكل زول يعني بيحتوينا, لكل زول بيطبطب علينا, ولكل زول بيسأل مننا يعني ياريت ترسل رسالة لزول يعني بيسأل عليك في كل مساء وفي كل صباح, بيرسل لك تصبيحات ويسأل عن حالك وأحوالك كمان. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا عن الأهل والأسرة, وهل الأهل ديل هم أهلنا وعشان هم بس قريبين لينا وقاعدين معانا, ولا الأهل هم شنو؟ هم السند وهم العضد وهم يعني الأمان يعني في خاصة في الزمن البقى صعب ده. تعالوا كده فاصل نطلع فيه ونستمع ترنيمة, وحديك المساحة دي عشان تفكر وكمان تكتب لي وتراسلني, ويعني نسمع مع بعض آرائكم واستفساراتكم.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء وبنجدد التحايا والترحاب وشكرا للمرنم البارع جورج بيلي على الترنيمة الجميلة والكتابة الرائعة. كلمات عميقة جدا جدا فيها شكر وفيها تسبيح، بيقول الشكر لك يا ربنا ده من زمان ريدك لينا، واضح أو باين وزي الشمس إنك عديل بتحبنا. أكيد محبة ربنا واضحة لينا، كفاية إنه بدينا يوم جديد وفرصة جديدة في الحياة، عشان كده محتاجين إننا نشكره لأننا نظهر امتناننا كمان له لأننا أحياء بنوجد وبنتحرك. إذا مستمعينا الليلة موضوعنا عن الأهل والأحباب، قبل ما نتكلم عن الأهل خلونا نسأل سؤال، هل هم أهلنا عشان نحن ساكنين معاهم زي ما قلت لكم في الأول، ولا يعني ممكن يكونوا صلتنا بهم صلة قوية جدا جدا؟ خلونا كده أول حاجة نفهم كلمة الأهل ذاته شنو. نحن لما نقول أهلنا بنقصد منه الأهل في أبسط معنى، هم الناس اللي بتجمعنا بهم صلة قرابة زي الأبو والأم، الأخوان والأخوات، الأجداد والجدات، الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم طبعا، وكل الناس اللي بيننا وبينهم صلة بتاعت رحم أو صلة دم، ودين ناس عندهم مكانة خاصة في حياتنا لأنه في رابط ما بنقدر ما اخترناه ونحن، لكن بنلقاها يعني صلة موجودة يعني معانا من أول يوم ما تولدنا فيهم. لكن عزيزي المستمع، كلمة الأهل في معناها الأعمق ما مفروض تقيف عند صلة الدم بس، الأهل هم كمان الناس اللي بيكونوا جزء من حياتنا، ويعني الوجود بتاعهم بيفرق معانا جدا جدا، وبيناتنا وبينهم مودة ورحمة واهتمام كمان. يمكن يكون يعني الزول قريب لك بالدم لكن ما قريب منك في الإحساس، وممكن يكون كمان في زول ما بيناتكم دم لكن مواقفه معاك خلته في مقام الأهل وأكثر كمان. يا سلام، والأهل عندهم أهمية كبيرة في حياتنا. الإنسان لأنه بطبيعته محتاج يحس إنه عنده ناس يعني ينتمي لهم، ناس يعرف إنه مهما حصل في مكان ممكن يرجع له، وفي ناس ممكن يعني يسمعوا ويفهموا ويقيفوا معه. والأسرة هي أول مكان بنتعلم فيه عن الحب والأمان والاحترام والمسؤولية وكمان التعامل مع الناس. الأهل كمان هم السند في مراحل الحياة المختلفة في طفولتنا، بنحتاجهم عشان يربونا ويحمونا ويوجهونا، وكمان في شبابنا بنحتاج نصحهم وخبرتهم، ولما نكبر برضو كمان بنحتاج وجودهم ومودتهم، حتى لو ما بقينا محتاجين منهم نفس الحاجة يعني اللي بيكنوها لنا محتاجينها يعني من زمن لزمن آخر، حتى لو ما بقى زي زمان لأننا مثلا احتمال كبرنا وكده. وأهمية الأهل في يعني كبيرة جدا جدا، لأنهم بيساعدونا وقت الحاجة. مرات مجرد وجود زول من أهلك جنبك في مواقف مثلا ممكن تكون صعبة بيديك يعني القوة، بيديك الدافع، وكلمة أنا معاك دي براها أو مكالمة بسيطة تسأل يعني منك أنت كيف، أو زول يفرح لك من جوا قلبه، حاجات شكلها صغيرة لكن أثرها على النفس كبير جدا جدا. لكن هنا بتجي الحتة المهمة، هل كل زول بيناتنا وبينه دم لازم يكون أهل بالمعنى الحقيقي؟ وهل مجرد إننا ساكنين في بيت واحد معناه إن إحنا قرايب من بعض؟ لأن صلة الدم بتعمل القرابة، والسكن بيجمع الناس في مكان واحد، لكن المحبة والاحترام والرحمة والوقفة في يعني المواقف الكثيرة دي هي اللي بتدي العلاقة معناها الحقيقي. وعشان كده ممكن يكون عندنا أهل كتار بالاسم وقرابة، لكن السؤال الأهم، كم واحد فيهم نحن حاسين بيه يعني هم أهل بجد، وكم واحد منهم حاسس بينا إننا أهله؟ أكيد سؤال متروك، وأكيد يعني تجارب كثيرة وممكن أحداث كثيرة بتحصل بيننا وبين أهلنا، ومرات بنخرب وش معهم. لكن الليلة كده تعالوا نغوص كده ونتبحر في الموضوع ده ونتلمس جوانب كثيرة فيه. لكن تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

يا سلام، واحدة من أجمل الترانيم، أبكي وكمان أركع، يعني ترنيمة جميلة جدا جدا. شكرا يا شباب على الأداء الجميل والرائع، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وحباب كل زول كمان كان متابعنا من أول بدايتنا لحد هسه. وبقول لكم خليكم قاعدين معانا عشان عندنا الكثير من الترانيم الروحية حنسمعها اليوم. وكمان وإحنا بنتناقش في موضوعنا الليلة، يعني عايزة أقول لكم إنه وجود الأهل حوالينا نعمة كبيرة جدا جدا. إنك تصحى وتلقى ناس حواليك، تلقى زول بيسأل منك، يساعدك لو يعني احتجت مساعدة، يشارك أفراحك وأحزانك، ويكون كمان في زول ممكن يعني تعتمد عليه في وقت الشدة. دي حاجات ما بسيطة وما كل الناس عندهم فرصة يعيشوها. السكن مع الأهل أعزائنا المستمعين مرات بيوفر للزول إحساس بالأمان والانتماء، خصوصا في الظروف الصعبة لما الحياة تكون تقيلة. وجود الأسرة حواليك ممكن يخفف كثير من الحمل، وفي مجتمعاتنا السودانية تحديدا معروف أن الأسرة الكبيرة عندها دور كبير في مساندة بعض، سواء في المرض، في الأفراح والمسؤوليات أو الظروف المادية. لكن في نفس الوقت السكن مع الأهل ما مفروض نشوفه يعني كنعمة من غير ما نعترف بالمسؤولية المصاحبة له، لأنه لما يعني ناس كتار يعيشوا تحت سقف واحد طبيعي تحصل اختلافات في الطباع وطريقة التفكير والنظافة والخصوصية وحتى طريقة تربية الأطفال وحتى في القرارات اليومية البسيطة. والزول مرات بيكون محتاج مساحة خاصة به، لكن ممكن يحس إنه وجوده وسط الأسرة معناه إنه يعني حياته كلها بقت مفتوحة للكل. وهنا المسؤولية الحقيقية بتظهر. المسؤولية ما معناها إنك تسكن مع أهلك وتتحمل كل حاجة ساكت. المسؤولية معناها إنك تعرف إنه وجودك معهم بيفرض عليك احترامهم ومراعاة راحتهم والمشاركة في المسؤوليات بتاعت البيت، وكمان إنك ما تكون زول مستغل لمحبتهم أو وجودهم. وفي نفس الوقت الأهل برضو عندهم مسؤولية تجاه بعض، ما مفروض إنه الكبير عشان كبير يفرض رأيه في كل حاجة، ولا الأصغر عشان ساكن مع أهله تكون خصوصيته ملغية. كل زول محتاج يحس إنه عنده مساحة وإنه رأيه ومشاعره محترمة. والحاجة المهمة إن السكن مع الأهل ما مفروض يحول العلاقة من الحب لالتزام تقيل، يعني ما عشان نحن عايشين مع بعض خلاص بقينا مجبورين نكون متداخلين في كل التفاصيل بتاعت الحياة المختلفة الصغيرة والكبيرة. مرات يعني أحسن حاجة ممكن نحافظ بها على علاقتنا بأهلنا هي إننا نعرف الحدود، نعرف متين نتدخل ومتين نخلي الزول براه، نعرف متين نقدم النصيحة ومتين كمان مجرد وجودنا وسؤالنا يكون كفاية. لأنه في النهاية البيت اللي بيسكنوا فيه مع أهلنا ممكن يكون أجمل مكان في الدنيا لو كان فيه احترام ورحمة وتفاهم، وممكن كمان يتحول لمصدر ضغط لو كان زول بيقى شايف إنه من حقه يتحكم في التاني لمجرد إنهم أهل وساكنين مع بعض. عشان كده السكن مع الأهل يا جماعة نعمة، لكن المحافظة على النعمة دي مسؤولية، مسؤولية الأهل كلهم ما مسؤولية زول واحد وبس. خلونا أعزائنا المستمعين نحافظ على أهلنا والعلاقتنا الطيبة بهم. تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير نستمع فيه برضو لترنيمة ونرجع نواصل، خليك موجود معنا.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

شكرا للمرنم إيز بونا اللي دائما بتحفنا بالترانيم والألحان يعني الجميلة والكلمات الفعلا يعني فيها اختبار. هو لي يعني خلاصي، هو لي يعني إيماني، وهو لي يعني يقيني، وهو لي يعني كل شيء في الحياة. شكرا يا شيخ إيز بون لأنك دائما بتذكرنا ودائما بتفكرنا بأن ربي يسوع هو كل شيء في حياتنا. حبابكم مستمعينا، وأكيد بنواصل يعني الموضوع اللي نحن بديناه. في سؤال بيقول ليه الغريب وقف معاي والقريب ما وقف؟ ليه لقيت راحة عند الناس البرة وما لقيت عند أهلي؟ المقارنة دي بيقول الزول يعني لما يكون محتاج لإحتواء ولسند وما يلقاه من أقرب الناس له، لكن برضو لازم نكون حذرين منها، لأنه ما كل زول برا الأس يعني بيكون أحسن من الأهل، وما كل قريب بالضرورة يكون سيء. الناس البرة مرات بنشوف منهم الجانب الجميل وبس، بنقابلهم في أوقات محددة، ومرات العلاقة معهم بتكون مبنية على الاحترام والمجاملات والمواقف الحلوة، لكن ما عشنا معهم تفاصيل الحياة اليومية، ما شفناهم في وقت الغضب ولا المسؤوليات ولا الخلافات ولا الضغوطات اللي بتظهر يعني معدن العلاقات الحقيقية. أما الأهل فنحن بنشوفهم في كل حالاتهم، بنشوف الحلو والمر منهم، عشان كده مرات أخطاء الأهل بتكون واضحة وأوجع لأنه توقعاتنا منهم أعلى من كده. لكن في نفس الوقت أعزائي المستمعين، ما مفروض نستخدم فكرة يعني ديل أهلك عشان مثلا نبرر كل التقصير. صلة الدم ما بتدي أي زول الحق إنه يهينك ويقلل منك أو يتجاهل مشاعرك، وبالمقابل كمان ما مفروض نتوقع من أهلنا إنهم يكونوا كاملين وما يخطئوا. الأجمل إننا بدل ما نسأل الغريب أحسن ولا القريب، نسأل سؤال ممكن يكون أعمق من كده بكثير. شنو الحاجة يعني خلت الزول الغريب يكون قريب مني، وشنو الحاجات اللي بتخلي يعني أحسن يعني بالبعد من أهلي، أو أحس يعني أنه أنا بعيدة عن أهلي؟ يمكن تكتشف أنه المسألة ما مسألة دم وقرب وبعد، لكن مسألة بتاع التعامل، كلمة طيبة، سؤال في وقته، احترام لمشاعر الزول، وقفة وقت الحاجة، ووجود يعني الزول وجوده يكون حقيقي فعلا لما الزول يكون محتاج له. وبرضو لازم نفتكر انه نحن ذاتنا ممكن نكون بالنسبة لناس تانيين الاهل، يعني الاهل اللي بننتمي ليه يعني بنتمنى نلقاهم. يعني زي ما بنلوم أهلنا على تقصيرهم، لازم نسأل نفسنا هل نحن بنقوم بدورنا تجاه أهلنا؟ هل بنسأل عنهم، بنسمعهم وبنقف معهم، ولا نحن بس منتظرين منهم يدون الإحساس يعني بأنهم هم أهلنا؟ في النهاية عزيزي المستمع، وجودنا مع الناس الطيبين في حياتنا من خارج الأسرة برضو نعمة، وما مفروض نحس بالذنب عشان لقينا عندهم الأمان، لكن برضو ما مفروض نخلي المقارنة تهدم كل علاقة بيننا وبين أهلنا باعتبار إنه لقينا يعني تعاملهم حلو ويعني القعدة معهم أجمل. لا، دي أن إحنا ما بنقارنها بيننا وبين أهلنا، زي ما قلت لكم قبل أن إحنا يا داب يعني بس تعاملنا معهم وشفنا الجانب الجميل منهم، لكن الجانب السيء ما شفناهم. ولما يعني نختلف مع أهالينا في البيت بنحس إنهم هم سيئين، والناس البرع هم الكويسين، شفنا منهم بس الجانب الكويس. عايزات تفتح عيونك كده وتشوف، يعني لأنه الأجمل ما إنك تختار بين الأهل والناس البرة، الأجمل إنك تعرف قيمة كل علاقة وتحافظ على الناس اللي بيستحقوا يكونوا جزء من حياتك، سواء كانوا من دمك ولحمك أو من خارج دائرة الأسرة. إذن مستمعينا، شفتوا قدر شنو العلاقة مع الأهل مهمة ولها تأثير كبير جدا جدا في حياتنا. في اللحظة دي تعالوا كده برضو نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب، ما تمشي بعيد.

للناس اللي بتحب دايما تسمع ترانيم بعربي جوبا بنحب ننزل لكم ترنيمة كل فترة والتانية عشان مع بعض نشوف طريقة التسبيح الجميلة فيها حركة. شكرا للفريق القدم ترنيمة الجميلة والرائعة دي, ربنا يبارككم. وفي ختام حديثنا مستمعينا الأعزاء محتاجين إننا نتذكر إنه الأهل ما بس ناس ساكنين معانا وما بس أسماء مكتوبة يعني في شجرة العائلة وما بس صلة دم بتربطنا ببعض, الأهل هم الناس اللي بتحسسنا إنه عندنا مكان نرجع له وقلوب نلقى فيها الأمان وناس يفرحوا لنا ويحزنوا معانا وبيقفوا جنبنا لما الدنيا تضيق. لكن في نفس الوقت ما مفروض ننتظر من أهلنا يعني إنهم يكونوا ناس كاملين, هم في النهاية بشر وبيغلطوا وبنغلط نحن برضو, عشان كده محتاجين نتعلم التسامح والاعتذار والحوار والاحترام يعني الجميل والكلام اللي بيكون بين الأهل. ونتذكر إنه المحبة ما معناها إننا نقبل الأذى, لكن معناها نحاول نحافظ على العلاقة من غير ما نفقد كرامتنا. وقصة رعوس ونعمة بتخلينا نفكر بطريقة مختلفة جدا جدا. رعوس ما كانت يعني بنت نعمة بالدم, لكن بقت بنتها في الموقف والمحبة والوفاء. وده بيعلمنا إنه أحياناً الزول البرة يعني دايماً بيكون برا الأسرة ممكن يكون أقرب لنا من زول قريب بالدم, وأحياناً نحن ذاتنا ممكن نكون رعوس في حياة زول محتاج لنا. عشان كده قبل ما نسأل أهلي عملوا لي شنو, يمكن نسأل نفسنا سؤال, أنا عملت شنو عشان أكون أهل لأهلي؟ هل نحن بنسأل, بنسمع, بنسامح, بنقيف وقت الحاجة, بنحترم بعض, بنحفظ أسرار بعض, وبنفرح لبعض من غير مقارنة؟ لأنه في النهاية البيت ممكن يجمعنا والدم ممكن يربطنا, لكن المحبة هي اللي بتخلينا أهل بجد. وربنا يدينا الحكمة عشان نكون يعني سند لهم ويعني نميز بين الحاجات الصعبة اللي ممكن نعملها لأهلنا وإحنا مستنين إنهم هم يعملوا لنا الحاجات الكويسة. لحد هنا أعزائنا المستمعين نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة, وسعيدة جدا جدا بوجود كل الناس اللي كانوا معانا في حلقتنا, وسعيدة كمان بكل الترانيم وبكل المرنمين اللي موجودين معانا في حلقتنا الليلة. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر, استنونا كل يوم على الساعة 4 بتوقيت السودان, وكمان استنونا كل يوم من الساعة 9:30 بتوقيت السودان. أكيد حنتحاور ونتناقش في مواضيع جديدة ومختلفة. ومن هنا أقول لكم إلى جديد اللقاء.

0: راديو سمر، نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع

0: والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
0: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب، وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها، وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس والثاني ياقوت أزرق والثالث عقيق أبيض والرابع زمرد والخامس عقيق قاتم والسادس عقيق أحمر والسابع زبرجد والثامن جزع والتاسع ياقوت أصفر والعاشر عقيق أخضر والحادي عشر فيروز والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة، وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الرؤيا الأصحاح 13. ورأيت وحشا طالعا من البحر، له 10 قرون و7 رؤوس، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب، وفم كفم الأسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي. فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة. وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا. فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة. فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
3: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
1: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول وذلك في وجوده. وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة، حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس. وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول. فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف، ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال. وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لابد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
4: وهو 666.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء، واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسيف، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
3: أنا أنتقم أنا أجازي.
1: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

0: العبرانيين الأصحاح الثالث عشر. داوموا على محبة بعضكم البعض كإخوة، لا تنسوا أن تضيفوا الغرباء، فبعض الناس عملوا هذا وأضافوا ملائكة وهم لا يعلمون أنهم ملائكة. تذكروا المسجونين كما لو كنتم مسجونين معهم، وتذكروا المتألمين كما لو كنتم أنتم أنفسكم تتألمون. ليكن الزواج مكرما عند الجميع، والعلاقة الزوجية طاهرة، لأن الله يصب عقابه على الفاسقين والزنا. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، وكونوا غانعين بما عندكم، لأن الله قال:
1: لن أتركك ولن أتخلى عنك أبدا.
0: لهذا نقول بصيغة:
2: الله معيني فلا أخاف، ماذا يمكن للإنسان أن يصنع بي؟
0: تذكروا غادتكم الذين حدثوكم بكلام الله، وتأملوا نتيجة حياتهم، واقتدوا بإيمانهم. عيسى المسيح هو نفسه الأمس واليوم وإلى الأبد. لا تنغادوا إلى الضلال بمختلف أنواع العقائد الغريبة. حسن أن تتغوى قلوبنا بالنعمة، لا بفرائض الطعام التي لم تنفع الذين اتكلوا عليها. لنا مكان لتقديم الغربان، لا يحق للذين يخدمون في خيمة العبادة الأرضية أن يأكلوا من غربانه. أنتم تعلمون أن الحبر الأعلى يدخل إلى المقدس الداخلي، ومعه دم حيوانات يقدمه غربانا للتكفير عن الخطيئة. أما أجسام تلك الحيوانات فتحرق خارج المخيم. لهذا السبب تألم عيسى خارج بوابة المدينة لكي يطهر الشعب بدمه. لنخرج إذن إليه خارج المخيم ونحمل العار معه، لأنه ليست لنا هنا في هذه الدنيا مدينة باغية، بل نسعى إلى مدينة المستقبل. إذن بواسطة عيسى يجب أن نقدم لله غرابين تسبيح مستمرة يصدر من شفاه تشهد لاسمه. لا تنسوا عمل الخير وتقديم الإحسان، لأن هذه الضحايا ترضي الله. غادتكم يسهرون عليكم لأنهم مسؤولون عنكم، فأطيعوهم وأخضعوا لهم لكي يقوموا بخدمتهم بفرح لا بحزن، وإلا كنتم أنتم الخاسرين. صلوا من أجلنا، نحن متأكدون أن ضميرنا نغي، ونرغب في أن نحيا حياة شريفة بكل وسيلة. كما أرجوكم أن تصلوا من أجلي لكي أرجع إليكم بسرعة. الله هو الذي يعطي السلام، وبواسطة دم العهد الأبدي أغام من الموت سيدنا عيسى راعي الخراف العظيم. فأسأله أن يؤهلكم بكل ما هو صالح لتعملوا مشيئته، وأن يعمل فينا ما يرضيه بواسطة عيسى المسيح الذي له الجلال إلى أبد الآبدين. آمين. أرجوكم يا إخوتي أن تحتملوا كلمات التشجيع هذه بصبر. أنا كتبت لكم رسالة مختصرة. اعلموا أن أخانا تيموتاوس أطلق سراحه من السجن، فإن جاء بسرعة سأحضر معه لزيارتكم. سلموا على كل غادتكم وعلى جميع المؤمنين. يسلم عليكم الإخوة الذين من إيطاليا. النعمة معكم جميعاً.

0: شنو رأيكم في الفسحة دي؟
1: فعلا فسحة رائعة.
2: أنا من زمان كان نفسي نطلع مع بعض ونتفسح.
0: الليلة نفسي نقضي مع بعض وقت رائع، وكمان نتعود على بعض أكتر ونتقرب من بعض أكتر.
3: بس إحنا كده ما حنعمل الكنيسة الليلة.
0: منو قال لك كده يا ناصر؟ فاكر أول ما تعلمنا عن الكنيسة اتعلمنا عنها شنو؟ قلنا إنها مجموعة من الأفراد المجتمعين مع بعض باسم المسيح يسوع، وكمان قلنا ما في مكان معين نقدر نعمل فيه الكنيسة، ممكن نعملها في أي مكان حتى هنا في الجنينة الجميلة دي.
2: على فكرة الرب يسوع ليه كل الميت زمان كان بياخد تلاميذه لمواضع خلاء عشان يصلي معهم ويعلمهم، وكمان التلاميذ بعد صعود السيد المسيح ما كان لهم مكان معين، فمرة بيجتمعوا في العلية ومرة بيجتمعوا بيت أم بطرس ومرة في الهيكل، يعني كانوا بيقدروا يجتمعوا ويعملوا كنيسة في أي مكان.
4: أنا نفسي أقول لكم إنه فكرة نعمل كنيسة هنا في الجنينة فكرة رائعة، لأنها بتخلينا نركز في قدرة الله وروعة صنايعه وأعمال يدينه.
0: فعلا يا رانيا، منظر الزرع هنا جميل جدا، وكمان صوت العصافير جميل، كل ده مخليني مجد الرب أكتر وأكتر على أعمال الديو.
1: يا جماعة واضح إنه الكلام حياخدنا وحننسى الفطور.
2: ما تخاف يا مجدي، أنا جبت السندويتشات والشاي، تعال يا رانيا ساعديني.
4: حاضر يا منال.
3: وأنا كمان جبت معي شريط الكاسيت بتاعي عشان نسمع جزء من الترانيم أثناء لكده.

0: الليلة حنعمل حاجات مختلفة عن كل مرة. احنا هسا ما حناخد وقت تعليم عن موضوع معين، لكن الليلة حنتكلم مع بعض عن أخبارنا. كل واحد حيشاركنا بأخباره، سواء كانت مشاكل بيمر بيها عشان نقيف جنبه ونساعده على حلها، أو أمور مفرحة حصلت معاه يفرحنا بيها، أو واحد يشاركنا بطلبة عشان نصلي معاه من أجله. ونحن حنعمل كل ده لأننا جسد واحد ولازم نكون مع بعض في كل ظروف حياتنا، وكل ده في الآخر بيقربنا من بعض أكتر ويخلينا نعيش حياة الكنيسة. منو عايز يبتدي ويشاركنا في الأول؟
1: أنا نفسي أشارككم بحاجة مضايقاني.
0: اتفضل يا منال.
1: من كم يوم حصل في الشغل حاجة ضايقتني جدا.
0: شنو اللي حصل بالضبط؟
1: القسم اللي أنا بشتغل فيه الرئيس بتاعي مشى الأسبوع الفات ومشى شغل تاني، والأصول إنه أنا أحل مكانه لأني أقدم واحدة في الشغل، لكن فوجئت إنه عين واحدة أصغر مني وأحدث مني في المكان ده وبقت هي الرئيسة علي. وللأسف الشديد لما اشتكيت وطلبت حقي ما في زول سمع لي، وهي كمان بدأت تعاملني معاملة جافة جدا وتحاول إنها تغيظني بكل شكل. أنا نفسي تصلوا معاي لأني ما قادرة أستحمل الوضع ده وعايزة أتنقل لقسم تاني، يا إما حاسيب الشغل.
0: نحن أكيد حنصلي لك يا منال، بس أنا ما معك في اتجاه الصلاة. يعني أنا ما معك إننا نطلب من ربنا إنه ينقلنا من القسم ده لقسم تاني أو نسيب الشغل.
1: ليه؟ هو ما من حقي يعني؟
0: حقك يا منال، بس الله لما بخطنا في مكان بيقبل له قصد من ورا كده. خطط الله لحياتنا عبارة عن مراحل متتالية كلها مبنية على بعضها، وعشان كده لما الله بيخطني في مكان بيقبع عاوز مني حاجة يستخدمني فيها في نشر محبته للناس الحوالي.
2: في آية بتكمل كلامك يا سمير، بتقول إنه كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يعني أي حاجة في حياتي بتحصل هي دائما لخيري، حتى لو شكلها الخارجي ما كويس.
1: بس أنا مضغوطة يا جماعة وتعبانة جدا في الشغل ده، كل يوم بمشي بتعب أكتر من اليوم اللي قبله.
0: أنا معاكي إنه أنتي بتتعبي يا منال، بس ده لأنك ما قادرة تفهمي قصد ربنا من ورا ده. لو فهمت ربنا عاوز من ورا الموضوع ده شنو، أكيد حترتاحي ونفسك تتفتح للشغل، لأنك في الوقت ده هتكوني بتطيعي الله وبتنفذي في مشيئته.
3: بس هو ما ممكن يا أبوي إنه الرب يكون قاصد بالظروف دي إنه أمي تخلي الشغل وتتنقل لجسم تاني؟
0: ما ما ما بتهيالي يا ناصر. الله لو عاوز أمك تسيب الشغل كان أكيد حيفهمها كده بدون ما يعمل ليها مشاكل في الشغل.
1: بس بفترض إنه ربنا قال لي أقعد في الشغل وأنا ما مرتاحة، هقعد وأنا تعبانة؟
0: يوم ما ربنا حيقول كده يا منال أكيد أكيد وكده هخليكي تشعري بالراحة، لأنه في الوقت داك راحتك حتكون نابعة من إنك بتنفذي مشيئة الله ومن قصده في وجودك في الشغل.
2: وإنت بتحكي يا منال رجعتيني سنتين لورا لما كنت في الجامعة في

0: عندن. كانت معي واحدة في مكان إغامتي بنت كانت بتغير مني جدا لأني كنت متقدم عليها في الدراسة، فكانت دائما بتعطلني وبتغيظني. فمثلا أوقات كانت بتشغل الكاسيت بأعلى صوت عشان تشوشر علي، وأحيانا تاني بتجيب أصحابها يسهروا مع بعض لحد الصباح، كل ده علشان تعطلني. وكان كل البنات اللي في البيت متضايقين منها زيي، عشان كده طلبت من الرب إنه يخليها تمشي من البيت أو أسيبنا البيت. لكن حسيت إنه الرب عايزني أفضل في البيت وإني أنقل للبيت دي محبة الله، لأنها محتاجة لكده فعلا. وبديت أصير لها محبتي رغم عداوة المستمرة لي، وكنت الوحيدة في البيت اللي أخذت خطوات عملية ناحيتها، بإني أذاكر معها مثلا وآكل معها، وفي يوم امتحاناتها سهرت معها لتاني يوم الصباح. ونتيجة لكده بدأت البيت دي تتغير، وقالت لي أنت كنت آخر واحدة أتوقع منها إنك تعمل كده معي. عارفين يا جماعة، دي كانت فرصة كويسة جدا إني أكلمها عن محبة السيد المسيح وغفرانه لينا، مع إننا بنخطي كتير في حقه. بدأ كلامي يلمس قلبها شديد، وقعدت تسألني أكتر وأكتر عن السيد المسيح، ومن اليوم ده غرض إنه السيد المسيح يبقى الملك على حياته.
1: مجدا للرب يا رانيا. شفت يا منال، الرب كان عايز البيت دي تآمن بيه وتختاره عشان يقبل الملك على حياته، فخلى رانيا تستمر في نفس المكان والبيت اللي هي موجودة فيه بالرغم من مضايقة صعبتها ليها. ولما رانيا فهمت قصد الرب ارتاحت وقدرت تحقق الهدف من وجوده هناك.
0: وأنا فعلا بديت أحس إن ربنا عايز يقول لي حاجة.
1: آمين يا منال، وأنا كمان عايز أصلي معاك حسا. رانيا ممكن تصلي لنا؟
0: آمين. يا رب احنا بنشكرك من اجل كل الظروف اللي بتحيط بمنال، حتى لو كانت كعبة من وجهة نظرنا، وبنشكرك لان كل الاشياء تعمل معنا الخير. يا رب احنا بنصلي انك تعرف ارادتك من وراء الامر ده وتساعد انه تنفذه في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب انا كمان بصلي ان السعيدة انها هي تفرح رغم الصعاب وتديها غفران لرئيستها في الشغل على كل إساءة واجهتها بيها، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين
1: آمين آمين. أها منوتا، أنا عايز يشاركني بحاجة.
2: أنا عايز أشارك.
1: اتفضل يا مجدي.
2: أنتوا عارفين إنه ليلى مرتي ما مؤمنة؟ أنا نفسي إنها تقرب من الرب يسوع المسيح ويغمرها بحبه زي ما غمرني أنا قبل كده. عشان كده أنا نفسي إنكم تصلوا معي إنها تؤمن بالرب يسوع المسيح.
1: ماشي يا مجدي، نحن صلينا ليه قبل كده وحنفضل نصلي تاني، لكن نحن علينا دور وانت كمان عليك دور يا مجدي.
2: كيف؟ ممكن توضح لي؟
1: يعني نحن من ناحيتنا حنصلي ليه، وان شاء الله كمان منال تزوره وتقعد معاه، لكن انت لازم تتكلم معاه باستمرار.
2: صدقني انا بحاول اني اتكلم معاه، لكن في كتير من الاوقات بتصدني وما بترضى انها تسمعني.
0: أنا فاكرة إني لما مشيت أزوره من حوالي شهر ونص كده يعني، وقعدت معاه شعرت إنه الكلام عن ربنا بدأ يلمس قلبه.
2: فعلا فعلا يا منال، هي فرحت جدا بالقعدة دي.
0: أنا عايزة أقول لك إني صليت ليها قبل ما أمشي، وربنا حسسني بالكلام اللي أقوله ليها، عشان كده الكلام كان بيلمس احتياج الحقيقي.
2: يا سلام، فعلا فعلا عندك حق. أنا الكلام اللي بقوله ليها هو نفس الكلام اللي بيقوله لها كل مرة.
1: يا هودي يا مجدي، اللي هم خليها تسمع لك. الناس يا مجدي محتاجة لشخص يلمس احتياجاتها الحقيقية. يعني ما معقولة شخص محتاج لمحبة أكلمه عن العطاء، أو شخص محتاج للسلام أكلمه عن الشفاء. لازم أتكلم في الاحتياج الحقيقي للشخص، والوحيد اللي بيقدر يوصلني لاحتياجات الناس الحقيقية هو الله، لأنه هو الوحيد اللي بيعرف كل الاحتياجات.
3: أنا تذكرت يا أبوي جملة سمعتها من واحد من الوعاظ بيقول فيها، قبال ما تكلم الناس عن ربنا كلم ربنا عن الناس. وده نفس المعنى اللي أنت بتقوله، إني لازم أقعد مع ربنا أتكلم معه عن الناس وأعرف احتياجاتهم الحقيقية، وأمشي أتكلم معهم بالكلام ربنا قاله لي من ناحيتهم، وبالتالي الكلام ده حيلمس قلوبهم وحيأثر فيهم.
2: أنا بشكركم كلكم يا جماعة إنكم فتحتوا عيوني على الأمر ده. أنا الليلة حصلي من أجله عشان أعرف الكلام اللازم أقوله ليه.
1: ونحن كمان يا مجدي حنصلي معاك عشان ربنا يديك نعمة في الكلام معاها.
2: آمين. وأنا واثق إني حسمعكم الأيام الجاية أخبار جميلة جدا.
1: ربنا حيحقق الكلام ده أكيد يا مجدي. تعالوا هسا كلنا نصلي من أجل ليلى لأن الموضوع ده مهم جدا.
0: يا رب يسوع إحنا بنخوض قدامك هسي أخونا مجدي وشوق قلبه إنه ليلى مرته تعرفك. يا رب إحنا بنصلي من أجل إنك تملأه بالكلام الليلة محتاجة له فعلا ويلمس احتياجه الحقيقي لأنك الوحيد اللي بتعرفه. يا رب أدي أخونا مجدي إنه يتكلم بسلطان وأفتح عيون ليلى عشان تشوفك وتعرفك وتعيش معاك كل عمره. في اسم المسيح وليك كل إكرام ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
1: تعالوا يا جماعة قبل ما نكمل المشاركة في أخبارنا نرني مع بعض الترنيمة اللي بتقول أيها السيد أنت غصنات السموات والأرض لا يعسر عليك أمرٌ.

0: أها منو عايز كمان يشاركنا بأخباره؟
1: أنا يا أبوي.
0: اتفضل اتفضل يا ناصر.
1: أنا من أول ما بدينا الكنيسة عندنا في البيت وكل أصحابي في الكلية حاسين إني تغيرت جدا، ونتيجة لكده بدوا يسألوني عن سر التغيير ده، فبدأت أتكلم معهم عن الإيمان بالرب يسوع المسيح. لكن أنا بفكر إنه أنا صغير عن إني أكلم الناس عن الرب يسوع، بتخلي الأمر ده محتاج خبرة كبيرة، وأنا ما عندي الخبرة دي وما عارف أعمل شنو.
0: أنا عايز أقول لك حاجة يا ناصر، في شخصين ممكن يتكلموا عن الرب يسوع المسيح، واحد بيتكلم عن الرب يسوع من خبرته ومن دراسته، وواحد تاني بيتكلم بقوة الروح القدس وإرشاده. ولو لاحظت هتلاقي إنه التاني كلامه بيجيب ثمار في الناس أكتر من الأولاني. عشان كده أنا نفسي وإنت بتتكلم عن الرب يسوع ما دعين لضعفك أو صغر سنك ولا حاجة معرفتك، لكن عاين للرب يسوع المسيح وهو يقدر يتكلم على لسانك.
2: أنا فاكرة يا ناصر إنه تيموثاوس كان بيمر في نفس الحالة اللي أنت بتمر فيها دي، عشان كده رسول بولس قال له لا يستهين أحد بحداثتك، ونتيجة لكده أول ما تيموثاوس غير فكرته عن نفسه قدر إنه يكون واعظ ومعلم حتى للشيوخ.
3: بس أنا عايز أقول لك يا ناصر إنك فعلا بتعرف تتكلم عن الرب يسوع.
1: أنا؟ كيف؟
3: الكلام عن الرب يسوع والشهادة عنه ما بس بكلام الخشم، ممكن تكون حياتي بتتكلم عنه، ونتيجة لكده الناس بتعرف الله وتمجده. والكتاب المقدس بيقول يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كثير من الناس يا ناصر حياته ما بتقدر تشهد عن عمل الله، وبيكون كلامهم غير اللي بيعيشوه، لكن واضح إنك بتعرف تشهد للمسيح من خلال حياتك.
0: فعلا يا ناصر، من أهم الطرق التقدر تتكلم بها عن المسيح هي حياتك، وده واضح من خلال نظرة أصدقائك لك. وعلى العموم أنت محتاج تثق إنه الله هو اللي حيتكلم على لسانك، ما أنت اللي حتتكلم. ونحن كمان هنصلي ليك هسه، ممكن يا مجدي تصلي معنا للناصر؟
3: آمين. يا رب أنا بعظمك الليلة لأنك بتدينا الامتياز إننا نتكلم عنك. بنشكرك من أجل حياة ناصر، حياته الواضحة لكل الناس. نحن بنصلي إنك تملاه بصيغة في نفسه وتشيل منه كل إحساس بالصغر إبليس بيحاربه بيه، في اسم يسوع المسيح. آمين
0: آمين آمين. رانيا، أنت ما كنت عاوزة تكلمينا في موضوع الليلة؟
4: أنا أصله أنا يا جماعة متقدم لي عريس.
5: يا سلام
0: يا دي مفاجأة.
4: ألف مبروك يا رانيا. طيب أحكي لنا بسرعة منه بيشتغل شنو؟ أها
1: بنعرفه ولا لا؟
3: يلا يا رانيا أحكي لنا بسرعة.
0: يا جماعة بالراحة بالراحة، شوية شوية هي حتحكي لنا كل حاجة. اتفضل يا رانيا.
4: هو أصله
3: شنو؟ أنت نسيتي اسمه ولا شنو؟
4: أصله أنا تعرفت عليه في الجامعة لما كنت في إنجلترا، وكان معي في نفس الكلية. من كم يوم اتصل بي وقال لي إنه عاوز يرتبط بي.
0: طيب وإنتي؟ إنتي ردتي له؟
4: لا لسه، يعني أنا طلبت إنه وقت أفكر وبعد كده حرد عليه.
2: تمام تمام يا رانيا، ما تستعجلي في الرد، لكن أنا نفسي ما بس تفكري، تصلي كمان وتعرفي رأي ربنا في الموضوع ده، لأنه ممكن تقتنع بيه من عقلك وربنا يكون مدبر لك زول تاني.
0: فعلا يا رانيا كلام منال ده صحيح. أنا شخصيا حصل معي كده، في وقت من الأوقات فكرت أني أرتبط بزميلة لي في الكلية، وفعلا مشيت أني أتقدم لها، وكل ده بنيته على اقتناعي في عقلي. لكن حصل أنه الرب نباني أنه ما هي دي الزوجة اللي هو عاوزها لي. الحقيقة أنا ضايقت في الأول، لكن بعد سنة ونص لما تعرفت على منال حسيت أنها هي دي الزوجة اللي ربنا عايزها لي، ارتحت جدا في ارتباطي. ولا شنو يا منال؟
2: أنا أكتر يا سمير.
4: آمين. وأنا حصل الأيام الجاية لارتباطي
0: كمان. يا ريت تدعيه عندنا هنا في البيت، نشرب الشاي مع بعض ونتعرف عليه عن قرب.
4: حاضر أنا حقول له.
0: أنا برضو يا جماعة بفكر تعالوا مع بعض نصلي من أجل رانيا ومن أجل ارتباطها.
3: يا رب أنا برفع قدامك أخوتنا رانيا، أنت بتقدر توفيقها في ارتباطها بالشخص اللي أنت عاوزه، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
0: فاضل إنه أنا أشارككم بأخباري. أنا الأسبوع ده اتفتح قدامي شغل في شركة تانية بمرتب أعلى من اللي أنا باخده، لكن المشكلة إنه الشغل الجديد ده هيتطلب مني إن أنا أسافر في أوقات كثيرة، ويمكن أضطر للبيتان في مكان بعيد عن بيتي.
3: يعني ممكن السفر ده يجي في يوم الكنيسة؟ يعني نقعد من غيرك؟
0: هو ده أكتر حاجة مضايقاني، لأني ما حقدر أتخيل إني مرة ممكن أسيب الكنيسة. عشان كده الحقيقة أنا قررت إن أنا أرفض الشغل الجديد ده، لأنه كمان حيأثر علي وعلى أوقات قعدتي قدام ربنا في الصلاة، لأن أنا حرجع تعبان وبنوم طوالي.
4: وأنا كمان يا سمير مرتاحة للغرار ده، واثقة إنه الرب حيعوضك عنه.
0: وأنا كمان واثق إنه الله أبونا بيهتم بكل ظروفنا. عشان كده عايز أقول لك يا منال إنه ربنا حيهتم بموضوع شغلك، وإنت كمان يا مجدي ربنا حيديك نعمة في كلامك مع ليلى مرتك، وإنت كمان يا ناصر في خدمتك ربنا حيهتم بك. وأنا واثق إنه ربنا حيعلي لك يا رانيا ويغودك في موضوع ارتباطك.
4: آمين
0: آمين. يلا نرني مع بعض.

0: فعلا ربنا هو أبونا اللي ما ممكن ينسانا. هنحنا الليلة خلصنا الاجتماع بتاع كنيستنا اللي في الجنينة، وحنتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد في البيت عندنا، لكن عايزين الأسبوع ده نعمل حاجة جديدة، نبتدي ندرس مع بعض شخصية من شخصيات الكتاب المقدس، نتأمل فيها وحنكتب الحياة اللي تعلمناها، وبعد كده نجي مع بعض المرة الجاية نتكلم عن جوانب الشخصية دي ونتعلم منها دروس لحياتنا. تحب ندرس شخصية منو؟
1: أنا بفتكر إنه ندرس شخصية إبراهيم.
2: وأنا كمان.
3: وأنا نفسي ندرس شخصية داود. أنا مع أمي ورانيا إنه ندرس شخصية إبراهيم.
0: واضح الكلام إنه الرأي استقر على دراسة شخصية إبراهيم الأسبوع ده، وندرس بكده شخصية داود. عشان كده ياريت كلنا ندرس، وما في واحد يكسل ويقول ما لقيت وقت. ويلا قبل ما نمشي من الجنينة نرنم مع بعض الترنيمة الجميلة اللي بتقول أن احنا في سترك محميين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت، أحكام العدل والرحمة. يعني شنو الكلام ده؟ تعالوا نسمع سفر الخروج أصحاح 23.

0: Hini no adi dani adet tuona tu mefiriti embali bdiani ad. Amsi hinin tu halaga tu togwam hayati. Hoi adi dani adet tuona atolwa karamati minwa tu khemati hoshwa egadde hai. Shagamiane bua ifagiriai halaka wa wefo dua iginet sideriti wa embareo hadidane yet. Ufasilu meitamu wa wasimha basalil atolwad karamati mhin gabati hindiye idir. Umin malu mitra wa malu santimitir guimadu malu mitra wa malu santimitir mara ikti gal mitir wa May centimeter tagegawa ikti. Baru fadrige irikunae daab hoyed eh. Aflai aadawa ti karamati mhinwa gal kitani iktin. Ti karamati mhin are balob istok. Baru kasse ti karamati mhini gaddi baloi shagamia. Egedirawa ti torirewa ekaswa. Tushati mika abawa tun eti gidirawa kasse baloi shagamia. Baloi shabaka idit ti karamati mhini ginnali widasia. Aflai batu ti karamati mhini tarab asti tiktim. Baru yaamuda ibaloi shabaka fadige irikunae hai isabike dhai baloi fai. Sabbakamab shagamia gabati hindi amudab idit balob istok baru amuda ifayib shumisia aflay hai itfayikni jillay tikaramati mini kwayay dasia tikaramati min laye shagamiyay toite harare kwas baru ibaloy tashawa ibaloy damab Asaso huwa u majlisit tu khemati defai shagamin timatet si ualiate edih. Malia basalil tu khemati hosh edih. Hosh nak nailoni amhaidat sitara ho edih. Ti sitara usidi fadiktamu asagur mitra guimad iktin. Tagu kulia huwa tagu baloi. Asaswa ibri ti sitara baloi allagawa birragwa ibri tu giblati dar han fadiktamun wa sagur mitra guimad ikti taguk kuliawa taguk baloi asaswa ibri ashtetit allagawa birragwa ti kuliati ki ifin uyindibidar ti sitara tagwamei mitra guimad iktin tamin Kuliawa tamin asaswa ibri ti kuliati ki baloid allagawa birragwa ifin. Uyin talawidar tifotet jha han tagwa mei mitra guimad ikti. Udefaidar galnai ifin ti sitara asagur mitrawa ashadik santimitir guimad iktin. Mei kuliate bua mei asasi bua. Shogamat, hoshi defai, dar orawib, ifin, tisitara are asagur mitrawa, ashadik santimitra guimad iktin. Tisitara mait kuliate bua, mai asasi kiwa, shogamat, hoshi ifin, tisitara kasta nak nailoni amhaidat, tikuliate asas baloi. Damabi. Tikuliati ki ifin allagawa ibirragwa ashteti shagamamaba. Tikuliati girma ashtet akwaya. Aflay kasta hoshit kulia ashteti birrag ibrin. Udefay tusitara kananiga haydi shagamab ikti samawiwa adarhamashwa kirkimiaywa. Nak nailoni shagamamate. Batu ashadig mitra guimat tikti. Malu mitra wa mai santimitir tagega tikti. Are hoshi tisitara titete. Ato fadik kuliawa, fadik baloi, asasi kiwa, ishak talagatahua, ibirragahua, are ashteti damaba. Tikuliati girma ashtet akwaya. Kassa tukhemati gasanewa, woshit tasewa, baloi damaba. Tantana tukhemati shagai damata. Tibhadatet khematib malu aweilha tiwasi titamin hoi katab iktineb ifin. Tentena Musa soyabu. Ilawi are shagamaba. Ilawi are itamar haroni ori wi shagamin. Basalil huri ori or Yahudai tugabilati ikatib wankwana Musa soyanet tona kasto idi shamami gayu oholia akhisamaki or danit tugabilati ikati naggashanabu are ustabe baru kananiga haidi ikti samawiwa adaramashwa kirkimiaiwa nak nailon hiit Kassu idimara tukhema tumugaddasti dhai onkwanait karamate firab iktini alifua ay tamuntua mait kilot ikti. Omin umugaddasib ifib wabbari awdinamabe. Uday duguyab iktinet tashti are mai alfawa fadik shewa mai tamunt kilot. Ikti. Omin umugaddasib ifib abari are awdinamabe. Uday athas sibab imruhuna taguk hawla tari imhakwal iktiib galka ay girmawa tarab ashtetib ikwisna. Omin mugaddasi abari awdinamate. Uday athas sibab kassa asagur shewa mai. الفاوة أي شاوة أي تامونوة دا إكتين تخيماتي شاب أساسوة تستاراوة هايدينيت تشتي مي الفاوة فادك شي كيلو تيكتي أساس غالناي دايكا مي تامونوة فادك كيلو أشتيت داميان تشتيتي باقي إمياب أري تاقوك Kilot iktib tikuliawa allagawa hai damian tikuliati girmawa ibarragwa are hai damian uday firab iktinet ibaloid karama are malu alfawa fadik shewa asaramat kilot iktin ben ibaloi are umajlisit tukhemati defai asas hai Damia ibaloit karamati min ibaloit shabakati sowa kassa ti karamati mini gaddiwa hoshi tisete asaswa hoshi defawa kassa tukhemati gasanewa hoshi tisete ifin egasanewa hai damian ufasilu meitamu wa washadga Bara shagama iktine ifagiriai halaka samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa lile damaba. Omin umugaddasib shagaminhob are itkuin. Bara masi onkwana musab soyab iktie tonatit haruni dhai han halakab shagamian. Bara efot dimmarai. Shagamian samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa nak nailoni edin bara dimarai mibrara ikutnit firkak ikwasna malia kananiga diab ikti samawiwa adarhamashwa kirkimiaiwa nak nailoni lilibitik yaidna bara efodi ki malu Harkai shaltit idinit ملي افردا هاي اسابكنا افلاي بارو دايب يهكور وهابا ايفودي كيتاني قال نايوا دمارايوا شقاماميا اري سماويوا ادارهماشوا كركميايوا ناك نايلوني شقاماميا انقوانا موساب سوياب اكتيت توناتي داميا برا عليا اوي اسومرنيت دماراي اكللنا برا ياوي وخاتميت نقشيانيت اسرائيل ياري سيما هو يكتبنا مليا ام باري افودي وركا ايفين اشلتتكي يا كورنيت اسرائيل ياريت شانيت يكتين انقوانا موساب سوياب يكتيت توناتيت ادين برا كانانيغا اياب يكتيت اجينيت سيديري شاقاميان افوديت ادين دمارايوا سماويوا ادارهماشوا كركميايوا ناكو نايلوني ادين تو سيديري مربا تيتيتو تقوى مالو سنتيمترا قيمتو تقوى مالو سنتيمترا مارا تيكتي اري راكوكت مليا باتيو كي أليا أوي فادك سافا إدين أوصف أوليناي ياغوتوا أجيك أدروبوا لولاتوا إيفين أوصف أملياي بهرمانوا ياغوت هدلوا أجيك إيرابوا إيفين أوصف أمياي سومياتوا ألاتوا أدارهماش سيقوبوا إيفين أوصف فدقاي سبر جدوا جد أويوا يشبوا هو إيفين أم برا أري دماراي يا يامابا تمنا مالو أو إيفين أويبك أري إسرائيل أري سيميب إكت ياوي أخاتميت نقشا مابا أري إسرائيل تقبيلا تتمنا مالو هوي نقشا مابا إجنيت سيديريتي داي توياتي أميلويات نس دمارايت شنشلة شقاميان برا مالو دماراي مقراو مالو دماراي فيو إدين إيفي إمالو أري إجنيت سيديريتي ركونا هاي يكورنا إدمارايت شنشلة تمالو وركاي كي إيفين إشلتت ويفودي سوريسي هاي إسابكنا تشنشلاتي أجيا إمالو إيرو أري وركاي شلتت إيفودي كي إيفين سوريسي هاي إسابكنا برا مالو دماراي في إدينيت إجنيت سيديري تويتي جنال إيفودي إيفيناي ركونا إمالو هاي إسابكنا مليا برا ماسي مالو دماراي في ادينيت افودي سوري وركاي شلتت تويتي ها اسابكنا افودي امل بابي ماكوال تفردا داول مين ياكورنا برا اجينيت سيديريتي في افودي افايب ياكورنا سماوي لولي ياكورنيت امل باب هاي اسابكنا أفلاي تسيديري إفودي فتاك كتي تان تانا ونقوانا موساب سوياب إكتيت تاياتي داميان إني ندايوني داينا نساري وكنا كوبيت تناتيب إمباليب تمفرتيب ندي تونة نساري ويتوكنا داينا شالله هيتمرنا تهارونينا كشالله هيتمرنا أطونا أمباتو إمبالي بوي ندييتو أري سؤالوا راتيوا نادي باريتاك هيك واسابيب إيدني نايب أمباريو إمبالي بمسيو داينهون
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976555 وبالتلفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الحمل والرضاعة نقطتين مهمات جدا جدا، ودعوة لكم تسمعوا الموضوع.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن خلق الكون، فيها كلام مهم جدا جدا، وبداية الخليقة، ودعوة لكم تسمعوا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976565539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الخطايا المستترة. وحلقة الليلة بتتكلم عن الغضب، هل أنت إنسان غضوب وبتتعامل كيف مع غضبك؟

عزيزي مستمع راديو سمر، مرحب بك، أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة. خطايا الإنسان هو التعدي على الله، والإنسان تعدى على الله وتشوهت صورة الله وصورة العلاقة بين الإنسان وبين الله، فأصبحت أمور مشوشة من حولنا، والإنسان بقى ما عارف كيف يعيش سوي مع أخوه الإنسان، إلى أن جاء الرب يسوع المسيح وعدل الصورة وأظهر نوع من الحياة بتاعت القداسة، لأنه عاش بلا خطية. الخطايا المستترة هنتكلم في حلقتنا الليلة عن الغضب. الغضب مشاعر، ومشاعر طبيعية موجودة في الإنسان، يعني الغضب زيه زي فرح، زيه زي حزن، مشاعر طبيعية موجودة في الإنسان، والغضب هو رد فعل لأي شيء الإنسان بيحس إنه ما بيتفق مع طبيعته، وده أمر طبيعي، أو بيحس إنه وهو بيمر بحاجة يعني مضايقاه بشكل انفعالي بيعبر عن الغضب. فإذا الغضب هو انفعال الإنسان للأحداث، يعني بسبب تطلعه أو نظرته أو رد فعله أو انفعاله بالأحداث المحيطة به. فأي شخص فينا يتعرض إلى ضغوطات، يتعرض إلى التحديات، يتعرض إلى مشاكل، يتعرض إلى أمور مع الناس من حوالينه، ولكن لما نبقى الغضب كجزء من يعني شجار، واحد عرف وقال حركة استجابة سريعة من المخ لتهديد محتمل من الضرر، بمعنى أنه لما نزول يغضب فده جزء طبيعي من حركة بتستجيب بشكل سريع بعد ما يأخذ إشارة من المخ أنه في تهديد محتمل أو في ضرر ما، فيبتدي الإنسان يعبر عن هذا الغضب. تعبير قوي الغضب يعطي الشخص الرغبة في إيذاء، يعني أنه يؤذي أحد الأشخاص بسبب موقف ما، أو هو الشعور بالإنزعاج وعدم الارتياح بسبب وصول شيء ما. طيب إذا كان قلنا الغضب هو أمر طبيعي وشعور طبيعي زيه زي حزن زي فرح، وين الخطية هنا؟ يعني وين إنه الغضب هنا خطية؟ وهنا بتجي الإجابة بتاعتنا على إنه نجيب على هذا السؤال، وين الخطية المستترة في الغضب؟ إن كان هو مشاعر طبيعي، يعني إن كان هو يرد فعل طبيعي لشيء غير متوقع أو شيء حصل فجأة، وهنا هي الخدعة. الخدعة هي إنه يعني أدي الفرصة لإنه الغضب ما دام هو جزء طبيعي من حياتي وكده، فشنو الضرر في الموضوع؟ عشان كده علماء ومفسرين الكتاب المقدس قسموا الغضب إلى نوعين، سموه غضب مقدس وسموه غضب غير مقدس. الغضب المقدس بمعنى كشعور طبيعي أنت منزعج من أمر، أو خوفا على شيء ربما يحصل، أو خوف على شخص عزيز عليك، أو خوف من ضرر لشخص ما، وبتحاول أنك أنت توعيه، فده يقودك إلى الزعل كده، فده شيء طبيعي ومقدس ويعني حميد. لكن الما محبب هو أنك تمتزج هذا الغضب والهيجان، أنك تضعه بصورة وبشكل يأذي الآخر بكلامك، بشتيمة، بأنك تجرح هذا الشخص. وما كده بس، الكلام ممكن يطلع يعني ما كويس، لكن الغضب نفسه ممكن يتحول إلى مرارة، يعني التراكم بتاع الغضب يتحول إلى مرارة، يؤدي إلى أنك تأذي الآخر. عشان كده الكتاب لما كان واضح وقال أغضبوا ولا تخطئوا، يعني أدى هنا أنه في أوكي، أنت بتغضب كمشاعر طبيعية موجودة فيك، أغضب ولكن لا تخطئ. ولا تخطئ هنا عندها كثير من المدلولات اللي أنا قلت عليها. لا تخطئ ربما في الكلام اللي أنت بتقوله بتطلعه بعد هذه النوبة من الغضب أو الهيجان بسبب الغضب. تخطئ بأنك تشتم، تخطئ بأنك تطلع كلام جارح، تسيء
إلى الآخر، وده هو اللي يتكلم عنه الكتاب المقدس. هذا ما يقودنا إلى الخطية، وهذا ما يقودنا إلى الخطية المستترة، حتى نلاحظ نفسنا والتعليم ونلاحظ نفسنا والغضب. خلونا نأخذ فاصل وأنا حرجع عشان نكمل في موضوع الغضب ما مقدس ده، اللي هو ممكن نعتبره خطية مستترة.

أحبائي مرحب بك مرة تانية. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن موضوع الغضب، وحاولنا نعمل تعريف الغضب، الغضب مقدس وغير مقدس، وليه نعتبر الغضب ممكن يكون الخطايا المستترة، لأن الغضب صح هي مشاعر طبيعية، ولكن لو ما عملنا له ضبط وكنترول ممكن يصنع انزعاج ويأذي الآخرين، وبالتالي نعتبره أنه التمادي بأنه ندي ونفتح مجال للغضب اللي هي المشاعر الطبيعية بأن هي تكون خطية، تبقى خطية مستترة أو مستترة، ونحن بندي فرصة في حياتنا. ليه الغضب بيكون موجود أصلا؟ اتكلمنا أنه هو تعبير وانفعال خارجي لشيء داخلي أو لموقف ما عجبك أو خوفك على الناس التانيين. لكن كمان خلينا أقول لك أنه الغضب ممكن يعبر عن عدم الثقة في سلطان الرب، فأنت ما واثق كفاية بسلطان الله أنه ممكن يأخذ حقك، أو أنه هو مجري الأمور، أو هو المشي الأمور، زي مزمور 37 من 1 إلى 11 بيتكلم كأنه يعبر عن عدم الثقة في سلطان الرب. أو نوبات الغضب الجزء الثاني هو جزء من أعمال الجسد، زي غلاطية 5:19-21 اللي بيتكلم عن السخط هو الغضب فيها الهيجان، فهذه النوبات من الغضب الهيجان ده بيطلب من أعمال الجسد، لأنه الجسد عاوز يأخذ حقه، عاوز ينتقم، رد فعل، فبيطلب رد فعل عنيف، فهذا الرد الفعل العنيف ده يهول مشكلة المحتاج فيها أنه نعمل عليه كنترول كخطية مستترة. بيقول أمثال 29:11 إنه الغضب صفة الأحمق، بيغضب يعني الغضب ده صفة بتاع شخص الأحمق، وعندنا في السودان يقول زول ده أحمقنجي، يعني فهو يعني حاد وعنيف في غضبه، بمعنى إنه يعني ما في غضب ممكن أعبر عنه فعلا لحاجة بيستحق إنك أنت تغضب له، لكن في غضب بسبب أمور سامحوني لو أقول لكم ربما تكون هي أمور تافهة ما بتستحق هذا الغضب، فتلقى الشخص يهيج ويخرج الكلمات اللي ما حلوة على الآخر والشخص اللي قدامه. وبالتالي لما إحنا نقول الغضب مشاعر يعني طبيعية والغضب فيها الخطية، نشوف نتائج الغضب اللي هو كخطية مستترة. شنو نتائجها؟ نتائج الغضب المستترة، أول حاجة الشخص السريع الغضب خطاياه أو المعاصي بتاعته أثامه خطاياه تكتر، أمثال 29:22، فالغضب بيجيب معه خطايا تانية، يعني الغضب السريع دي والفعالي ورد الفعل العنيف حقيقة هو في مقدمة خطايا تانية، مزمور 37:8. فإذا كنت أنا بغضب وهذا الغضب يتبع خطايا تانية من الكلمات البذيئة، من الشتيمة، من ربما أحيانا مع الضرب نفسه ممكن يوصل الموضوع، فإذا أنت ترتكب خطايا تانية في بسبب هذا الغليان أو الغضب السريع. النقطة الثانية، تأثير الغضب نفسه تأثير مدمر، بيجيب الخصام في الأسرة والآخرين، يعني ممكن صح أقول أنا بعبر عن موقفي وأنا زعلان وما مبسوط، لكن ده يخليني أجيب حوار وحوار مع حوار، فالموضوع يكبر وكلام وكلمة فيعمل نوع من الخصام بسبب الغضب. لكن تخيلوا شخص سيطر على الغضب، تكلم بالمنطق، تكلم بهدوء، عبر عن الطريقة دي ممكن يساعد الشخص الآخر أنه يصلح الخطأ بتاعه، لأنه الغضب نتيجة الخطأ أكيد، ما في شخص بيغضب ساكت كده اللي يكون في خطأ. النقطة الثالثة، أنه السرعة في الانقياد للغضب هيقودك أنك أنت تكون في معاناة دائمة، فتخيل اللي بيغضب بهذه الصورة وما قادر يعني يمسك نفسه، ممكن الغضب ده يعني أحيانا لو ما عبر عنه بشكل كويس ممكن يسبب له مشاكل ويسبب له أمراض داخلية في الجسد، ممكن ضغط الشخص يرتفع بسبب النوبة بتاعت غضب الشديد، فهي إذن خطية مستترة. يقودك الغضب بالنقطة اللي بعده هو إنك تفكر كيف تنتقم من الآخر، وهي دي المشكلة. طيب تسأل تقول طيب وين المشكلة هنا؟ الغضب مشاعر طبيعية، بعد كل النتائج دي
يقول الكتاب المقدس في يعقوب 21 غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يأتي الإنسان السريع الغضب ما بيعمل كنترول بيطلع هذه الكلمات السريعة من فمه فيصنع انزعاج فلا يصنع بر الله اطلاقا. هذا الغضب السريع غضب كخطية مستترة. انتبه انه نتائج الغضب لاحظ لما انت تكون غضبان بتعتبر شيء طبيعي يعني تابع وشوف نتائج النهائية شنو يعني شنو المحصلة. بتجرح الناس تسيء للناس بتطلع كلمات سريعة بتحكم على الناس بسرعة بسبب الغضب بتطلع كلام على الناس بسرعة بسبب الغضب. فكر في الموضوع لأن النتائج هذه النتائج المدمرة خطت الغضب إنه يكون الغضب يكون في خانة الخطايا المستترة لأنه بنعتبره كأنه شيء طبيعي ودي طبيعتي يا جماعة وأنا دي طبيعتي كده معليش أنا كده لكن قلبي أبيض. ما في كلام زي كده يعني ما في كلام إنه قلبك أبيض وإنت بتعبر عن الغضب بهذه الطريقة. في نقطة سريعة علاج الغضب كيف نعالج الغضب تخلص من الغضب ودرب نفسك إن على الهدوء وعلى التواضع وإنك تتحول إلى صورة يسوع المسيح. المسيح نموذج صالح كان لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. أنت مؤمن بالمسيح تمثل بالمسيح ويكون هو نموذجك الصالح. أغضب ولا تخطئ لا تجعل الشمس تغرب على غضبك. أعمل كنترول زي ما بيقول بولس في أفسوس إنه لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بسبب الغضب. الله يديك الكنترول وتكون قادر أنك تضبط نفسك وتمسك نفسك مع الغضب. استخدم الغضب أحيانا للتعبير عن خطأ ولكن بعدم أذية الآخرين. رب يباركك ويديك هدوء في اسم الرب يسوع المسيح وهنلتقي في حلقة تانية المرة الجاية ونتكلم في موضوع جديد من حلقات الخطايا المستترة والرب معكم.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. ضالا فويت ده عنوان قصة مهمة جدا جدا في الكتاب المقدس، وبيتكلم فيها بنقاط في غاية الأهمية للأسرة ودايما في طاعة الأبناء للآباء.
1: أحبائي مستمعي راديو سمر، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من وقفة وطلة على الكتاب المقدس. معي أنا أنتوني دانيال، يسرني ويشرفني أن أكون معكم في حلقة جديدة، وهي حلقة تكملة عن حلقة الصلاة. عندما نكون في ضيق مكتوب عنه إنه سامع الصلاة، مكتوب عنه يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر.

أحبائي مستمعي راديو سمر، عودنا لموضوعنا عن الصلاة وحياة الصلاة، وحناخد أمثلة لأشخاص صلوا لربنا وربنا سمع صوتهم وعمل معهم عجيب. أشخاص كان بيحبوا ربنا وحياتهم كان موجود قدام ربنا في كل وقت، عشان كده كان بيصلوا لربنا في كل أوقاتهم. واحد من الأشخاص ديل اسمه الملك حزقية، وحزقية ملك من ملوك مملكة يهوذا اللي هي واحد من أبناء الملك داود. حزقية وهو بيحكم في أورشليم جاء عليه ملك اسمه سنهاريب، والكلام ده موجود في أشعياء سفر أشعياء الأصحاح 37 والعدد من 14 إلى 20. سفر أشعياء الأصحاح 37 والأعداد من 14 ل 20. سنحاريب ده جاء وحاصر أورشليم وقال كلام كتير. من الكلمات اللي قالوا إنه هل ربنا بتاعكم ده بيقدر يخلصكم مني؟ حزقية لما سمع الكلام وشال الرسائل الملك اللي اسمه سنحاريب ده جابه وطرحه قدام ربنا وصلى لربنا، وربنا سمع، ربنا سمع صلاته، وحصل شيء نادر ما يحصل في أي مكان. الصلاة بيعمل عجائب، الصلاة بيغير المواقف، الصلاة بيرفع المرارات، الصلاة بيغير حتى الظروف. هو صلى الصلاة بتاعه قدام إلهه لأنه كان بيعرف منو إلهه، ده إله بتاع أبو داود. فهو لما صلى ربنا سمع الصلاة ورسل له النبي بتاعه أشعياء وقال له ما تخاف من ملك بتاع كلدانيين ولا تخاف من كلامه. وفي نفس اليوم وفي نفس الوقت في نفس اللحظة جاء ملاك متاعت ربنا وضرب 185 ألف من العساكر والجنود بتاع الملك سنهاريب في لحظة واحدة. ربنا رسل ملاك بتاعه وضرب 185 ألف من الملك الجبال. بيقول هل إلهكم بيقدر يخلصكم مني؟ مرات بنكون في مواقف كده ما عارفين نعمل شنو. خلينا نرفع عيوننا، خلينا نرفع قلوبنا، خلينا نرفع كل حاجة ونعين لفوق ونطلب العون، وربنا بيرسل معونة وربنا بيخلص. في نفس اللحظة الملك ده كان بيصلي في المعبد بتاع الإله بتاعه، قام عليه وأولاده وانتهوا منه، أولاده الطلعين من صلبه. خلي بالنا إنه ربنا ما بينوم، ربنا ما بينعس، ربنا شايف كل ظروف حياتنا، لكن هو ما بيقتهم حياتنا. وقال أدعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني، وقال اسألوا تعطوا، أطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. مرات كثيرة في الضيق وفي الأوجاع وفي المرارات دي ما بنتذكر حتى إنه ربنا موجود، لأنه عايزين نحل الحاجة بإمكانياتنا، عايزين نحل الحاجة بقدراتنا. والصلوات ربنا استجابه لأولاده كتير، ما عنده عدد، ما عنده إحصاء. أخذنا مثال الملك حزقية وحناخد أمثلة تانية. خلي بالك يا مؤمن، خلي بالك إنه ربنا بيسمع صوتك وبيسمع الناد بتاعت قلبك، وربنا بيعمل على عجائب عشانك وعشان صوتك في الصلاة وعشان قلبك في الصلاة وعشان توجه قلبك اتجاهه في الصلاة. مهما كان أمرك ومهما كان موقفك اتذكر إنه هو مكتوب عنه سامع الصلاة. يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. أحبائي هو يسمع صلاتك، هو يسمع صوتك. نطلع فاصل ونرجع ونواصل في وقفة وطلة على الكتاب المقدس.

أحبائي مستمعي راديو سمر، ألف مرحب بكم مرة تانية في موضوعنا وقفة وطلة، وبنواصل مع بعض في موضوع الصلاة. وحناخد مثالين، ممكن أمثلة بسيطة عن ناس صلوا وما جاملوا في الصلاة بتاعهم وربنا عمل معاهم عجائب. شعب يهوذا وشعب إسرائيل سبيوا ومشوا ودوهم لبابل، وفي بابل كان في ملك، والملك ده عمل تمثال وقال كل شخص ما بيسجد للتمثال ده بيرموه في أتون بتاعت نار. أتون بتاعت نار يعني فرن بتاعت نار، حديد مرات بنرميه في النار وبنسحر. قال بنتكلم عنه حاجة زي كده، نار جدا، يعني نار حارق. قال أي زول ما بيسجد للتمثال بتاعه ده يشيلوه يرموه في أتون النار. في نفس اللحظة كان في فتية ثلاثة اللي هم باللغة بتاعهم الملك سماهم شدرخ وميشخ وعبدنكو، قال لهم إنه تسجدوا للتمثال. وديل كان بيعرفوا ربنا وبيحبوا ربنا اللي هو الإله الحقيقي. ديل قالوا يا ملك إحنا ما حنسجد للتمثال بتاعك، إحنا ما حنعبد التمثال بتاعك. فالملك اتملى غيظ وقال لهم أنتوا ما حتسمعوا كلامي، ما حتعملوا الكلام ده. قام ضعف النار، زاد النار 7 أضعاف. قال لهم أنتوا لو ما سجدتم أنا حرميكم هناك. وقال لهم ما حنسجد، ما حنعبد التمثال بتاعك. في إلهنا لأن إحنا بنعبده بيستجيب وبيرد لك أيها الملك. ما قال له من الملك، لكن قال له إنه الإله بتاعنا بيستجيب. فالملك ضعف النار وبقى 7 أضعاف، الأتون بقى 7 أضعاف. فالناس قام شالوا الفتية الثلاثة ديل ورموهم جوا نار. لما رموهم حصل شيء عجيب، القيود حقهم اتفكت وهم لافين جوا، وجوا النار قاعدين يسبحوا وقاعدين يعبدوا ربنا. الناس الرموا الفتية الثلاثة ديل ماتوا نتيجة للسخانة بتاعت الأتون، لكن هم جوا هناك كان بيسبحوا وبيعبدوا ربنا. هم كانوا بس كان معاهم في شخص رابع بيسميه شبيه بابن الآلهة. نفس الشيء في صلاتك، ما بتكون براك في شدتك في ضيقك في وجعك. بنفس الكيفية في فتى اسمه دانيال برضو مر بنفس التحدي، إنه ما في زول يطلب من أي إله تاني أي شيء إلا الملك. حددوا أيام، ودانيال كان كل يوم بيمشي في البيت بتاعه وبيقف في الاتجاه بتاع أورشليم والشباك بتاعه فاتح وبيصلي 3 مرات في اليوم. فقاموا ودوا الكلام للملك، الملك قام شاف كده وقال دانيال ما بتسمع، خلاص هو خد مرسوم ما بيسمع يرموه في الجب أو في القفص بتاع الأسود، والأسود تاكله وتشبع به. شالوه ودوه ورموه في الجب بتاع الأسود. حصل شيء عجيب، ربنا رسل الملاك بتاعه وقفل أفواه بتاع الأسود. هو كان قاعد مع الأسود وما في شيء حصل له. والملك جاء تاني يوم بصوت أسيف بيسأل يا دانيال، هل إلهك الذي تعبده دائما قدر ينجيك من الموت؟ قال نعم أيها الملك، إنه إله بتاعي رسل ملاك وقفل أفواه الأسود وما في حاجة حصل. حبيبي المستمع، ربنا يغدر جدا عبادتك له، وما عشان هو محتاج، لكن لأنه مسرته، هو خلقنا على صورته حتى ما نكون في علاقة حية معه. والعلاقة دي بتكون بس من خلال صلاة حقيقية، صلاة فيه كل وجود الإلهي، وده ما بيكون إلا خلال شخص واحد، هو الشخص يسوع المسيح، مخلصي ومخلصك، الفادي بالنسبة لي والفادي بالنسبة لكل شخص. لإلهنا كل المجد، آمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير والمحبة، مساء النور والرضا على كل زول بيسمعنا. أهلا مرحبا بكم مستمعين الأعزاء، وين ما كنتوا ووين ما بتسمعونا، إذا كان في البيت ولا في الشغل ولا في الطريق ولا قاعدين في هدوء، يعني كده يعني بتقلبوا في محطات الراديو ولقيتونا كده باسم راديو سمر، حبابكم حباب كل زول مستنينا في الوقت ده. وأكيد حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر ساعة بنقضيها يعني في نستمع فيها لترانيم روحية وكمان لموضوع ممكن يكون مختلف عن اليوم القبله. إذن مساءات طيبة لكل أهلنا، وربنا يجعل مساءكم مليان يعني خير ومحبة وسلام وطمأنينة وفرح، ويبعد منكم التعب والهم، يفتح لكم أبواب الخير يعني من حيث الناس ما بتتوقع مثلا الأبواب دي ممكن تتفتح. تحية كبيرة لكل زول اختار يكون معانا الليلة، ولكل قلب منتظر كلمة طيبة، ولكل إنسان محتاج يسمع حاجة تفرح خاطره وتديه أمل جديد. حبابكم ونحن مع بعض في الأمسية السعيدة والمباركة دي بنتلمى مع بعض، نتونس ونتحاور ونضيف ونتفاعل في حلقة اليوم. إذا عايز تواصلنا وتتراسل معانا راسلنا على رقم الواتساب 0535976535. وأكيد طبعا حكون زي ما بقول لكم كل مرة يعني مبسوطة جدا بمشاركاتكم وبتفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض أحبابنا ومستمعين الأعزاء نستمع لأولى ترانيمنا، باقة جميلة عددناها لكم، إن شاء الله رب تنال رضاكم وإعجابكم. نستمع للمرنم القس فيلمون حسن ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

يعني لو فاتتك الحلقة أو عجبتك الحلقة ممكن تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود. حبابكم مستمعينا، وكل الشكر والتقدير للمرنم القس ليمون حسن اللي دايما

بيقدم أروع وأجمل الكلمات والألحان. لما أرجع بس وعاين لمواعيد الوفية تنتهي الأحزان وتهرب تزدهي الأفراح ندية. لو ظلام ليلاتنا طول والزمان رسخ شقانا فوق سحاب الشوك هناك يوم أكيد حيكون لقانا. أكيد لو المشاكل تعبتك ولو الأحزان يعني دائما متمسكة بيك وما دار تسيبك, أكيد أكد عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه ده كله حينتهي وتهرب وتمشي بعيد, وأكيد حتزدهي الأفراح وتتحلى بالسعادة في رحاب الرب يسوع. إذا مستمعينا حبابكم وحباب طلتكم وجيتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي نقول له مرحب بك. وكمان ماشيين نطلع برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية, تعالوا معانا نستمع لها ونرجع. وإذا حابي تسمع عائلة أي ترنيمة قول لي وأكيد بإذن الرب حفتشها وأنزلها لك ونقدر نسمعها كل مع بعض. ودائما بقول لك إذا عايز تراسلني راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9 وده رقمنا اللي احنا بنتواصل به. إذن حبابكم فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

أكيد تقدر تسمعنا ببرامجنا المتنوعة والمختلفة لما تدخل تزورنا في صفحتنا, صفحة راديو سامر سودان, وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة الجبنة. وكمان ممكن الناس تنزل التطبيق وتسمعنا طول اليوم, والناس اللي بتسمعنا على الساتلايت كمان لو عايزين تنزلوا قناتنا فتشوها باسم راديو سامر سودان, وحتلقونا على النايل سات بالتردد 11354. وحباب كل زول انضم لنا في الوقت ده, وحباب طلتكم وحباب جيدكم. في حاجات كتيرة بنعيشها ونتعامل معاها كأنها حاجات عادية, لكن لو وقفنا وسألنا نفسنا شوية بنلقى وراها أسئلة كبيرة ومحتاجين وقفة. ومن الحاجات اللي بتخلينا يعني نفكر, هل يعني أهلنا ديل أهلنا عشان هم أهلنا بجد, ولا عشان نحن بس ساكنين معاهم تحت سقف واحد؟ يعني لما تقول ديل أهلنا, هل المقصود بس يعني إنه بيت بيننا يعني دم وصلت قرابة, ولا الأهل معناها الوقفة والحنية والأمان والسند في الزمن اللي بقى صعب ده؟ وهل السكن مع بعض يعني الناس اللي في البيت براه يعني كده دي بيخلي الناس أهل, ولا في حاجات تانية؟ هل بتخلي الزول يحس إنه فعلاً عنده أهل؟ السؤال ده يمكن يكون يعني بسيط في شكله, لكن جواه بنلقى تفاصيل كثيرة, خصوصاً لما نكون عايشين مع أهلنا ونلقى نفسنا مرات قريبين منهم في المكان لكن بعيدين منهم في الإحساس. إذا مستمعينا الأعزاء, تحية لكل الأهل ولكل الأحباب ولكل زول يعني بيحتوينا, لكل زول بيطبطب علينا, ولكل زول بيسأل مننا يعني يا ريت ترسل رسالة لزول يعني بيسأل عليك في كل مساء وفي كل صباح, بيرسل لك تصبيحات ويسأل عن حالك وأحوالك كمان. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل موضوعنا عن الأهل والأسرة, وهل الأهل ديل هم أهلنا وعشان هم بس قريبين لينا وقاعدين معانا, ولا الأهل هم شنو؟ هم السند وهم العضد وهم يعني الأمان يعني في خاصة في الزمن البقى صعب ده. تعالوا كده فاصل نطلع فيه ونستمع ترنيمة, وحديك المساحة دي عشان تفكر وكمان تكتب لي وتراسلني, ويعني نسمع مع بعض آرائكم واستفساراتكم.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء وبنجدد التحايا والترحاب وشكرا للمرنم البارع جورج بيلي على الترنيمة الجميلة والكتابة الرائعة. كلمات عميقة جدا جدا فيها شكر وفيها تسبيح، بيقول الشكر لك يا ربنا ده من زمان ريدك لينا، واضح أو باين وزي الشمس إنك عديل بتحبنا. أكيد محبة ربنا واضحة لينا، كفاية إنه بدينا يوم جديد وفرصة جديدة في الحياة، عشان كده محتاجين إننا نشكره لأننا نظهر امتناننا كمان له لأننا أحياء بنوجد وبنتحرك. إذا مستمعينا الليلة موضوعنا عن الأهل والأحباب. قبل ما نتكلم عن الأهل خلونا نسأل سؤال، هل هم أهلنا عشان نحن ساكنين معاهم زي ما قلت لكم في الأول، ولا يعني ممكن يكونوا صلتنا بهم صلة قوية جدا جدا؟ خلونا كده أول حاجة نفهم كلمة الأهل ذاته شنو. نحن لما نقول أهلنا بنقصد منه؟ الأهل في أبسط معنى هم الناس اللي بتجمعنا بيهم صلة قرابة، زي الأبو والأم، الأخوان والأخوات، الأجداد والجدات، الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم طبعا، وكل الناس اللي بيننا وبينهم صلة بتاعت رحم أو صلة دم، ودي الناس عندهم مكانة خاصة في حياتنا لأنه في رابط ما بنقدر ما اخترنا ونحن، لكن بنلقاها يعني صلة موجودة يعني معانا من أول يوم ما تولدنا فيهم. لكن عزيزي المستمع، كلمة الأهل في معناها الأعمق ما مفروض تقيف عند صلة الدم بس، الأهل هم كمان الناس اللي بيكونوا جزء من حياتنا، ويعني الوجود بتاعهم بيفرق معانا جدا جدا، وبيناتنا وبينهم مودة ورحمة واهتمام كمان. يمكن يكون يعني الزول قريب لك بالدم لكن ما قريب منك في الإحساس، وممكن يكون كمان في زول ما بيناتكم دم لكن مواقفه معاك خلته في مقام الأهل وأكثر كمان. يا سلام، والأهل عندهم أهمية كبيرة في حياتنا. الإنسان لأنه بطبيعته محتاج يحس إنه عنده ناس يعني ينتمي لهم، ناس يعرف إنه مهما حصل في مكان ممكن يرجع له، وفي ناس ممكن يعني يسمعوا ويفهموا ويقيفوا معه. والأسرة هي أول مكان بنتعلم فيه عن الحب والأمان والاحترام والمسؤولية وكمان التعامل مع الناس. الأهل كمان هم السند في مراحل الحياة المختلفة في طفولتنا، بنحتاجهم عشان يربونا ويحمونا ويوجهونا، وكمان في شبابنا بنحتاج نصحهم وخبرتهم، ولما نكبر برضو كمان بنحتاج وجودهم ومودتهم، حتى لو ما بقينا محتاجين منهم نفس الحاجة يعني اللي بكنوها لنا محتاجينها يعني من زمن لزمن آخر، حتى لو ما بقى زي زمان لأننا مثلا احتمال كبرنا وكده. وأهمية الأهل في يعني كبيرة جدا جدا، لأنهم بيساعدونا وقت الحاجة. مرات مجرد وجود زول من أهلك جنبك في مواقف مثلا ممكن تكون صعبة بيديك يعني القوة، بيديك الدافع، وكلمة أنا معاك دي براها، أو مكالمة بسيطة تسأل يعني منك أنت كيف، أو زول يفرح لك من جوا قلبه، حاجات شكلها صغيرة لكن أثرها على النفس كبير جدا جدا. لكن هنا بتجي الحتة المهمة، هل كل زول بيناتنا وبينه دم لازم يكون أهل بالمعنى الحقيقي؟ وهل مجرد إننا ساكنين في بيت واحد معناه إن إحنا قرايب من بعض؟ لأن صلة الدم بتعمل القرابة، والسكن بيجمع الناس في مكان واحد، لكن المحبة والاحترام والرحمة والوقفة في يعني المواقف الكثيرة دي هي اللي بتدي العلاقة معناها الحقيقي. وعشان كده ممكن يكون عندنا أهل كتار بالاسم وقرابة، لكن السؤال الأهم، كم واحد فيهم نحن حاسين بيه يعني هم أهل بجد، وكم واحد منهم حاسس بينا إننا أهله؟ أكيد سؤال متروك، وأكيد يعني تجارب كثيرة وممكن أحداث كثيرة بتحصل بيننا وبين أهلنا، ومرات بنخرب وش معهم. لكن الليلة كده تعالوا نغوص كده ونتبحر في الموضوع ده ونتلمس جوانب كثيرة فيه. لكن تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

يا سلام، واحدة من أجمل الترانيم، أبكي وكمان أركع، يعني ترنيمة جميلة جدا جدا. شكرا يا شباب على الأداء الجميل والرائع، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وحباب كل زول كمان كان متابعنا من أول بدايتنا لحد هسه. وبقول لكم خليكم قاعدين معانا عشان عندنا الكثير من الترانيم الروحية حنسمعها اليوم. وكمان وإحنا بنتناقش في موضوعنا الليلة، يعني عايزة أقول لكم إن وجود الأهل حوالينا نعمة كبيرة جدا جدا. إنك تصحى وتلقى ناس حواليك، تلقى زول بيسأل منك، يساعدك لو يعني احتجت مساعدة، يشارك أفراحك وأحزانك، ويكون كمان في زول ممكن يعني تعتمد عليه في وقت الشدة. دي حاجات ما بسيطة وما كل الناس عندهم فرصة يعيشوها. السكن مع الأهل أعزائنا المستمعين مرات بيوفر للزول إحساس بالأمان والانتماء، خصوصا في الظروف الصعبة لما الحياة تكون تقيلة. وجود الأسرة حواليك ممكن يخفف كثير من الحمل، وفي مجتمعاتنا السودانية تحديدا معروف إنه الأسرة الكبيرة عندها دور كبير في مساندة بعض، سواء في المرض، في الأفراح والمسؤوليات أو الظروف المادية. لكن في نفس الوقت السكن مع الأهل ما مفروض نشوفه يعني كنعمة من غير ما نعترف بالمسؤولية المصاحبة له، لأنه لما يعني ناس كتار يعيشوا تحت سقف واحد طبيعي تحصل اختلافات في الطباع وطريقة التفكير والنظافة والخصوصية وحتى طريقة تربية الأطفال وحتى في القرارات اليومية البسيطة. والزول مرات بيكون محتاج مساحة خاصة به، لكن ممكن يحس إنه وجوده وسط الأسرة معناه إنه يعني حياته كلها بقت مفتوحة للكل. وهنا المسؤولية الحقيقية بتظهر. المسؤولية ما معناها إنك تسكن مع أهلك وتتحمل كل حاجة ساكت. المسؤولية معناها إنك تعرف إنه وجودك معاهم بيفرض عليك احترامهم ومراعاة راحتهم والمشاركة في المسؤوليات بتاعت البيت، وكمان إنك ما تكون زول مستغل لمحبتهم أو وجودهم. وفي نفس الوقت الأهل برضو عندهم مسؤولية تجاه بعض، ما مفروض إنه الكبير عشان كبير يفرض رأيه في كل حاجة، ولا الأصغر عشان ساكن مع أهله تكون خصوصيته ملغية. كل زول محتاج يحس إنه عنده مساحة وإنه رأيه ومشاعره محترمة. والحاجة المهمة إن السكن مع الأهل ما مفروض يحول العلاقة من الحب لالتزام تقيل، يعني ما عشان نحن عايشين مع بعض خلاص بقينا مجبورين نكون متداخلين في كل التفاصيل بتاعت الحياة المختلفة الصغيرة والكبيرة. مرات يعني أحسن حاجة ممكن نحافظ بها على علاقتنا بأهلنا هي إننا نعرف الحدود، نعرف متين نتدخل ومتين نخلي الزول براه، نعرف متين نقدم النصيحة ومتين كمان مجرد وجودنا وسؤالنا يكون كفاية. لأنه في النهاية البيت اللي بيسكنوا فيه مع أهلنا ممكن يكون أجمل مكان في الدنيا لو كان فيه احترام ورحمة وتفاهم، وممكن كمان يتحول لمصدر ضغط لو كان زول بقى شايف إنه من حقه يتحكم في التاني لمجرد إنهم أهل وساكنين مع بعض. عشان كده السكن مع الأهل يا جماعة نعمة، لكن المحافظة على النعمة دي مسؤولية، مسؤولية الأهل كلهم ما مسؤولية زول واحد وبس. خلونا أعزائنا المستمعين نحافظ على أهلنا والعلاقتنا الطيبة بهم. تعالوا مع بعض نطلع فاصل قصير نستمع فيه برضو لترنيمة ونرجع نواصل، خليك موجود معنا.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

شكرا للمرنم إيز بونا اللي دائما بتحفنا بالترانيم والألحان يعني الجميلة والكلمات الفعلا يعني فيها اختبار. هو لي يعني خلاصي, هو لي يعني إيماني, وهو لي يعني يقيني, وهو لي يعني كل شيء في الحياة. شكرا يا شيخ إيز بون لأنك دائما بتذكرنا ودائما بتفكرنا بأنه رب يسوع هو كل شيء في حياتنا. حبابكم مستمعينا, وأكيد بنواصل يعني الموضوع اللي نحن بديناه. في سؤال بيقول ليه الغريب وقف معاي والقريب ما وقف؟ ليه لقيت راحة عند الناس البرة وما لقيت عند أهلي؟ المقارنة دي بيقول الزول يعني لما يكون محتاج لإحتواء ولسند وما يلقاه من أقرب الناس له, لكن برضو لازم نكون حذرين منها لأنه ما كل زول برا الأس يعني بيكون أحسن من الأهل, وما كل قريب بالضرورة يكون سيء. الناس البرة مرات بنشوف منهم الجانب الجميل وبس, بنقابلهم في أوقات محددة, ومرات العلاقة معهم بتكون مبنية على الاحترام والمجاملات والمواقف الحلوة, لكن ما عشنا معهم تفاصيل الحياة اليومية, ما شفناهم في وقت الغضب ولا المسؤوليات ولا الخلافات ولا الضغوطات اللي بتظهر يعني معدن العلاقات الحقيقية. أما الأهل فنحن بنشوفهم في كل حالاتهم, بنشوف الحلو والمر منهم, عشان كده مرات أخطاء الأهل بتكون واضحة وأوجع لأنه توقعاتنا منهم أعلى من كده. لكن في نفس الوقت أعزائي المستمعين ما مفروض نستخدم فكرة يعني ديل أهلك عشان مثلا نبرر كل التقصير. صلة الدم ما بتدي أي زول الحق إنه يهينك ويقلل منك أو يتجاهل مشاعرك, وبالمقابل كمان ما مفروض نتوقع من أهلنا إنهم يكونوا كاملين وما يخطئوا. الأجمل إننا بدل ما نسأل الغريب أحسن ولا القريب, نسأل سؤال ممكن يكون أعمق من كده بكتير. شنو الحاجة يعني خلت الزول الغريب يكون قريب مني, وشنو الحاجات اللي بتخلي يعني أحسن يعني بالبعد من أهلي أو أحس يعني أنه أنا بعيدة عن أهلي؟ يمكن تكتشف أنه المسألة ما مسألة دم وقرب وبعد, لكن مسألة بتاع التعامل, كلمة طيبة, سؤال في وقته, احترام لمشاعر الزول, وقفة وقت الحاجة, ووجود يعني الزول وجوده يكون حقيقي فعلا لما الزول يكون محتاج له. وبرضو لازم نفتكر انه نحن ذاتنا ممكن نكون بالنسبة لناس تانيين الاهل, يعني الاهل اللي بننتمي ليه يعني بنتمنى نلقاهم. يعني زي ما بنلوم أهلنا على تقصيرهم, لازم نسأل نفسنا هل نحن بنقوم بدورنا تجاه أهلنا؟ هل بنسأل عنهم, بنسمعهم وبنقيف معهم, ولا نحن بس منتظرين منهم يدون الإحساس يعني بأنهم هم أهلنا؟ في النهاية عزيزي المستمع, وجودنا مع الناس الطيبين في حياتنا من خارج الأسرة برضو نعمة, وما مفروض نحس بالذنب عشان لقينا عندهم الأمان, لكن برضو ما مفروض نخلي المقارنة تهدم كل علاقة بيننا وبين أهلنا باعتبار أنه لقينا يعني تعاملهم حلو ويعني القعدة معهم أجمل. لا, دي أن إحنا ما بنقارنها بيننا وبين أهلنا. زي ما قلت لكم قبل أن إحنا يا داب يعني بس تعاملنا معهم وشفنا الجانب الجميل منهم, لكن الجانب السيء ما شفناهم. ولما يعني نختلف مع أهالينا في البيت بنحس أنهم هم سيئين والناس البرة هم الكويسين, الشفنا منهم بس الجانب الكويس. عايزاك تفتح عيونك كده وتشوف يعني, لأنه الأجمل ما إنك تختار بين الأهل والناس البرة, الأجمل إنك تعرف قيمة كل علاقة وتحافظ على الناس اللي بيستحقوا يكونوا جزء من حياتك, سواء كانوا من دمك ولحمك أو من خارج دائرة الأسرة. إذن مستمعينا, شفتوا قدر شنو العلاقة مع الأهل مهمة ولها تأثير كبير جدا جدا في حياتنا. في اللحظة دي تعالوا كده برضو نطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

للناس اللي بتحب دايما تسمع ترانيم بعربي جوبا، بنحب ننزل لكم ترنيمة كل فترة والتانية عشان مع بعض نشوف طريقة التسبيح الجميلة فيها حركة. شكرا للفريق اللي قدم ترنيمة الجميلة والرائعة دي، ربنا يبارككم. وفي ختام حديثنا مستمعينا الأعزاء، محتاجين إننا نتذكر إنه الأهل ما بس ناس ساكنين معانا، وما بس أسماء مكتوبة يعني في شجرة العائلة، وما بس صلة دم بتربطنا ببعض. الأهل هم الناس اللي بتحسسنا إنه عندنا مكان نرجع له، وقلوب نلقى فيها الأمان، وناس يفرحوا لنا ويحزنوا معانا، وبيقفوا جنبنا لما الدنيا تضيق. لكن في نفس الوقت ما مفروض ننتظر من أهلنا يعني إنهم يكونوا ناس كاملين، هم في النهاية بشر وبيغلطوا وبنغلط نحن برضو. عشان كده محتاجين نتعلم التسامح والاعتذار والحوار والاحترام يعني الجميل والكلام اللي بيكون بين الأهل. ونتذكر إنه المحبة ما معناها إننا نقبل الأذى، لكن معناها نحاول نحافظ على العلاقة من غير ما نفقد كرامتنا. وقصة رعوس ونعمة بتخلينا نفكر بطريقة مختلفة جدا جدا. رعوس ما كانت يعني بنت نعمة بالدم، لكن بقت بنتها في الموقف والمحبة والوفاء. وده بيعلمنا إنه أحيانا الزول البرة يعني دايما بيكون برا الأسرة ممكن يكون أقرب لنا من زول قريب بالدم، وأحيانا نحن ذاتنا ممكن نكون رعوس في حياة زول محتاج لنا. عشان كده قبل ما نسأل أهلي عملوا لي شنو، يمكن نسأل نفسنا سؤال، أنا عملت شنو عشان أكون أهل لأهلي؟ هل نحن بنسأل، بنسمع، بنسامح، بنقيف وقت الحاجة، بنحترم بعض، بنحفظ أسرار بعض، وبنفرح لبعض من غير مقارنة؟ لأنه في النهاية البيت ممكن يجمعنا والدم ممكن يربطنا، لكن المحبة هي اللي بتخلينا أهل بجد. وربنا يدينا الحكمة عشان نكون يعني سند لهم، ويعني نميز بين الحاجات الصعبة اللي ممكن نعملها لأهلنا وإحنا مستنين إنهم هم يعملوا لنا الحاجات الكويسة. لحد هنا أعزائنا المستمعين نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، وسعيدة جدا جدا بوجود كل الناس اللي كانوا معانا في حلقتنا، وسعيدة كمان بكل الترانيم وبكل المرنمين اللي موجودين معانا في حلقتنا الليلة. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، استنونا كل يوم على الساعة 4 بتوقيت السودان، وكمان استنونا كل يوم من الساعة 9:30 بتوقيت السودان. أكيد حنتحاور ونتناقش في مواضيع جديدة ومختلفة. ومن هنا أقول لكم إلى جديد اللقاء.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرن مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

بلا باغو كاين على ولا كاين الجام كوا دان برنامج بلكي متيلي ندان برنامج بلكي متيلي كركي بس الدين كوندول الانغيس كي ناس باليل كي دار كاين هنا كي دار كاين هنا نا ايتي نمدو كويل الانزي الدين دي كلا دان برنامج بلكي متيلي ولا قال الانزي متيل دي كلا ناس بالي يتال تولي داين برنامج لي نا لونغ دينغ كيلو سيكوا كنون ودو كوندول ولا قال كي غالينغ ناس كاورن زي كاين كيركا

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده هو رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بها كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف فيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين ولا أصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة انت هتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكن هو في الآخر كله ظلم. أنت لما يصيبك أي واحد من ديل أنت هتعمل شنو؟ هتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا أنت هتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وأنا ما هتعامل مع أي زول تاني في الدنيا دي ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله أنت وين؟ أنت ما شايفني ولا أنت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي. أنا هعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو مش قال هو برشدنا خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهك. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم. فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا ادانا لنا حل في يدنا انه نحن ما نقع في شركة الظلم؟ ايوة، في روميا الاصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا اعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الاصحاح 2 والآية 13 ربنا قال اما الظالم فسوف ينا جزاء ظلمه ولا يحابي احد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا. خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده الزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هل بخاف ربنا، هل بيعمل مشيئة ربنا، هل بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين، ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون، لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك يتشعل، لكن ربنا وعدك إنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار إنه نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب، وعشان ما نتحارب من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لك كل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، أهي انت عارفات طبعا شغلت الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهدى هباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلح شوية، تدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعا شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وعمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريكة. انت هسي راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الإنسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، أصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني أنا، اللي بيخصني أنا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بخصني أنا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرتا بتبيت برا ما عندنا كله. المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة، عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة اصله مكان البيت، والمرأة اصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلوا لنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بيت ولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأغلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي ايدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاتنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هما الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوه حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، وألقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.